0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم لهذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزير الداخلية يطلع على مدى جاهزية وحدة الحماية المدنية لمجابهة الحرائق. والولايات المتحدة تبدأ فرض حصار بحري شامل على إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تحول وزير الداخلية خالد النوري أمس إلى قاعة العمليات المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية لمتابعة المجهودات المبذولة وسير عملية التدخل لمجابهة الحرائق المسجلة ببعض المناطق الغابية إثر موجة الحر الأخيرة. وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للديوان الوزير اطلع على مدى جاهزية مختلف الوحدات والإمكانيات المادية والبشرية المسخرة لضمان نجاعة التدخل وسرعته، وتابع بصفة مباشرة تطور الوضع الميداني وآلية التنسيق بين الأطراف المتداخلة. وأكد الوزير في سياق متصل على ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية وتعزيز التنسيق بين كافة الهياكل لحماية الأرواح والممتلكات والثروة الغابية والفلاحية، مشددا على أهمية مواصلة المتابعة الحينية لتطور الأوضاع واتخاذ الإجراءات الوقائية والعملياتية اللازمة. دعا وزير التربية نور الدين النوري خلال إشرافه أمس على افتتاح الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج المندوبين إلى الانخراط الفوري في التحضير للعودة المدرسية 26 و2027 و2000. وثمن الوزير في كلمته جهود الإدارات المركزية والجهوية والمحلية في إنجاح السنة الدراسية هذا، وقدم المندوبين الجهويين تقارير حول الوضع التربوي بجهاتهم شملت تقييم نتائج الامتحانات الوطنية والمكتسبات المحققة والاحتياجات العاجلة لعودة مدرسية تليق بالأسرة التربوية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التربية. أيضا نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم أمس قائمة مراكز الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، وعددها 17 مركز اقتراع تشمل 8 عمادات. ودعت هيئة الناخبين في بلاغ أصدرته بالمناسبة الناخبين المعنيين بالتصويت إلى التثبت من مركز الاقتراع الخاص بهم عبر طلب الخدمة الهاتفية نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز. هذا وستجرى الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بهذه الدائرة يوم الأحد القادم الموافق ل 19 من جويلية الجاري، وسيتنافس فيها كل من محمد صلاح سالمي وشاكر بوثوري المتحصلين على أعلى عدد من أصوات الناخبين في الدورة الثانية التي نظمت بتاريخ 28 من جوان الفارط، على أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات يوم الاثنين الموافق لعشرين جويلية 26 و2000. دوليا الآن، أعلن الجيش الأمريكي أمس استئناف الحصار البحري الشامل على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد قالت في بيان إن الجيش يوجه مزيدا من الضربات لإيران. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الحصار لأول مرة في منتصف أفريل الماضي، ثم رفعته في منتصف ماي بعد يوم واحد من توقيع الاتفاق المؤقت الذي يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل كامل. هذا، ووصلت القوات الأمريكية أمس قصفها لمواقع في إيران، وذلك قبل ساعات قليلة من بدأ سريان الحصار على الموانئ الإيرانية. ومع استمرار التصعيد في المنطقة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أمس تراجعه عن اقتراحه فرض رسوم 20% مقابل حماية مضيق هرمز في إطار الحرب مع إيران. وقال ترامب إنه سيسعى بدلا من ذلك إلى إبرام اتفاقات استثمارية. دعا دوليا أيضا، وقع الاتحاد الأوروبي أمس معاهدة تاريخية مع بريطانيا بشأن وضع جبل طارق، وذلك في خطوة لإنهاء سنوات من الضبابية القانونية والسياسية التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020. ويتيح الاتفاق تسهيل حركة العبور بين جبل طارق وإسبانيا عبر ترتيبات جديدة تعفي السكان من بعض الإجراءات الحدودية مع الحفاظ على إجراءات مراقبة القادمين عبر المطار. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكركم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشيل. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: مريم نور الدين،
2: غالي غالي غالي هو عزيز وغالي،
0: غازي العيادي،
3: شفتي القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
4: يا والله ليلة مهبولة،
5: يا والله ليلة،
0: ونوردو موعد سهريك الاثنين 20 جويلية 2026، بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. جوهرة FM.

بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 15 جويلية 2026، الأربعاء 15 جويلية 2026، باعتبار أنه يوم الخميس هو تمام معناها مفتتح شهر صفر 1448 الهجرة. اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026 هو تمام 30 من شهر محرم 1448 للهجرة حسب البلاغ الصادر عن مفتي الجمهورية. إن شاء الله كل شهر وكل عام وانتم محيين مليون ألف خير، وإن شاء الله يكون الشهر الجديد هذايا طالع خير على بلادنا وعلى أولادنا وبناتنا وأمهاتنا وأبائنا والتوانسة الكل. التوانسة اللي قاعدين في الأيامات هذه يمروا بفترة متحر، وإن شاء الله ربي يعطينا قد طاقة التحمل متاعنا. توريت وتوا في الوقت هذا وفي الليل قائلة على حالها، انقطاعات في الضوء مفهوم هذا نظرا للضغط اللي موجود، وساعات يزمك تقص الضوء وش ما يتيحش على البلاد كاملة. انقطاعات في الضوء من ناحية، من ناحية ثانية الماء مقصوص في بعض الأماكن، ولهنا مثال الكيف ونرجع على هذا بعد قليل. الكيف نهار تشرب ونهار ما تشربش، نهار عندها ماء ونهار ما عندهاش ماء، والحل مازال ما صارش لحد الآن رغم اللي هي بلاد الماء. باش نرجع زادة أوسي على السخانة الكبيرة هذية واللي اليوم تتواصل، معناها باش تتواصل وضرورة كيفاش نقولوا نتعاملوا معها، نستحفظوا على رواحنا ما نخرجوش ونحاولوا نبردوا الدار بك الطريقة التقليدية والكلاسيكية أكثر منه الكليماتيزور، أو حتى كان خدمنا الكليماتيزور ما نخدموش الأضواء الكل والتلفز الكل والدنيا كل تخدم مع بعضها، لا نخدموا الكليماتيزور وننقصوا من استهلاك الضوء باعتبار كونه ذروة الاستهلاك تكون في فترة سخانة بطبيعة الحال، والسخانة هذه متواصلة 24 ساعة على 24 ساعة. اليوم أيضا نعرف درجات حرارة توا وانتم تسمعوا فينا، مثلا درجات حرارة في تونس الكبرى تقريبا متاع قائلة، هكا هو قائلة بأتم معنى الكلمة، هذا متلاحظوه، وحتى مش في تونس في الكبرى، معناها في مختلف ولايات الجمهورية نحسوا اللي سخانة كبيرة وفما رطوبة معناها تحس بها، ثم الإحساس بالسخانة يفوت حتى ما يمركيه الترمومتر، معناها توا 28 مثلا في تونس الكبرى، لكن اللي رسنتيه هو في حدود 29 درجة توا في الستة متاع الصباح. هذا ما يقول لنا كونه درجة الحرارة باش تواصل مرتفعة، معناها حتى الانخفاض اللي موجود بثلاثة درجات مقارنة مع البارحة في القصوى، بارحة وصلنا ل 42 درجة في تونس في الظل تونس الكبرى، اليوم باش نوصلوا ل 39 درجة، لكن هو باقي سخونة وباقي الهواء سخون، وكما قلت لكم درجات حرارة مرتفعة في سوسة 27 درجة الآن في هذا التوقيت بالذات، والروسنتي الإحساس بالسخانة في حدود 29 درجة. اليوم في سوسة نوصلوا ل 37 درجة كما البارحة، مع الإشارة كون نهار الجمعة نهير لابد من الحيطة منه باعتبار باش يكون سخون في الأماكن الكلها، وتو نرجع لهذا بالتفصيل. هات نبدأ كما تعودنا بحسننا الحصين لمستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم هالنهار الزين. احنا مش متفقين رضاية الوالدين حسن حصين، وراي تحل كل البيبان وكان لزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين، والأروع من ذلك كونها الترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل إلى حدود 9 صباحا بكم ومعاكم، نوصلوا إلى 9 متاع صباح، وبكل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية الموجودة دائما وأبدا في صباح الورد في متينالكم. إذن الانطلاقة تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم، واليوم نوصلوا مع بعضنا إلى سورة النجم بصوت المقرئ الشيخ محمود الحصري، وتكون متبوعة بمسمع من حسب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية، طريق ساعدوا رواحكم وحيدة وحيدة في السنية يعيشكم، استحفظوا لي على رواحكم، راكم أنتم رأس مال البلاد. هذه أحسن هدية أعطيهنا ربي سبحانه وتعالى، أعطانا كل مواطن العزيز الغالي التونسي كالمادة الشخمة اللي عنده، وأيضا المواطنة المناضلة التونسية هذيك ثروتنا. لعنا غاز، لعنا بترول، لعنا ذهوبات، قال الاخر نحفر ونجبدوا الذهب كما بعض البلدان الافريقيه. عنا المواطن والمواطنه التونسيه اللي ان شاء الله ربي يحفظهم وان شاء الله يوصلوا سلامات ويساعدوا لي على روحهم. صباح الورد خليفه.
2: صباح الورد حاتم، استاذه مروه، الشباب في سوسه، كل المستمعات، كل المستمعين خاصه اللي شادين الطريق، كما قلت ان شاء الله يوصلوا سالمين سيسروا احنا في الطريق، والدنيا سخونه كتشوف، ونوصلوا سالمين متأخرين دقيقة دقيقتين درج، أفضل من أنه أكيد الواحد يقعد في متاع.
1: أكيد بهي احنا خلينا نمشي. أولا نش عندنا في الماتينال مدام أنا حضرت لك
2: اليوم موجة الحرارة الفلوس. هذا هو موجة الحرارة حاتم، ثم حرائق وانقطاعات على مستوى الكهرباء، الكهرباء الضوء، كثير من البلايس البارح شهدت انقطاعات
1: الكهرباء، مش فقط كهرباء،
2: والماء
1: في بعض المناطق.
2: احنا باش نعملوا متابعه خاصه في الموضوع هذا واستضافه خاصه في لاريير بلون، كذلك باش نمشيو للكاف وسد ملاك وما دراك اعمال الصيانه في سد ملاك.
1: انت قلت الكيف وهي دخلت للسوديو،
2: ما هو هذا كون ماشينا باش المرو وشوي جات هي بيدها الكيف.
1: شو عندنا مروه في الكيف؟ قل ما حبش كلمة. خلنا نسمع صوتك مروه، شو عندنا في الكيف؟ ملاقة انتوكا الحاجة الباهية اللي باش نمشيو لها. علاش؟ لأنه البعض جابوا مختصين وتحدثوا لا مش متاع شهرين ولا ثلاثة شهور للسلاح، يلزموا عام وأكثر ودرا شنو، هاو بكفاءات تونسية
2: صحيح
1: 100%،
2: وقبل ما تنزل الامطار اللي هي ديما في الخريف
1: ورجعوا صلحوه الباب الفوقاني،
2: هذا هو
1: اللي وقع في عطب وخلانا يدين على قلوبنا، ولكن تعداد سلامات وهو التوانسه مبدعين وتبارك الله عليهم وقاموا بواجبهم.
2: هذا هو في الاجواء هذه الكل مش يكون معنا عامر بحبه. كنا على الامطار نحكيوا، على الحرائق نحكيوا، على الكهرباء والغاز، لكن الكل مرتبط بموجه الحراره. الايام القادمه كيفاش مش تكون في بلادنا؟ الطقس، المناخ، التفاصيل هذه كل مع الأستاذ عامر بحبة، وطبعا في الاستوديو
1: مبدئيا معناها نهار الجمعة عندك بيك.
2: أي هذا هو
1: غدوة باقي سخون، لكن البيك على مستوى الجمهورية ككل
2: نهار الجمعة،
1: راهي نهار الجمعة
2: هذا هو
1: مشوص الدرجات، كل شيء فوت المعدلات متاع شهر جويلية بخمسة وبستة ويمكن حتى العشرة درجات وأكثر.
2: هذا هو إن شاء الله كل شيء بلطف كما نقول،
1: هذا ما نقوله،
2: هذا هو. مش تكون في الاستوديو كالعادة الأستاذة عن
1: أميرة بحبة، عن
2: بحيبة،
1: بحيبة، عن أميرة بحيحة، بحيحة عفوا، عن مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وثقافة المحاسبتية وخاصة الكومبانيومون المرافقة للتوانسة الكل والمؤسسات ولأصحاب الباتيندات
2: والاحتياجات لكل الباتيندات وحتى المواطنين حتى. كلنا مطالبين بالجباية وبالخلاص وبالتالي بالمواعيد هذيك الكل مع متابعات أخرى. نشط الأخبار في سوسة، شأن العام والرياضة
1: به، احنا خلينا نعملوا التحيين متاع أمورنا في العملة، شنو اللي عندنا وما عندنا، شو راني قعدت نثبت ونعمل في التحيين باش نتأكد ويتأكد الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 13 جويلية 2026، ولا عندنا 3702 مليون دينار وهذا جيد، معناه الدوبل تقريبا حصلناه في نهارين. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 14 جويلية بتاريخ البارحة 2026 عندنا 23150 مليون دينار بأيام التوريد، عملنا تيحة اللي هي هذاك علاش قعدت نحيي
2: 25 كاك 23 تيحة كبير،
1: تيحة كبير. مشينا ما كنا تروى شيفر وصلنا في 101 البارحة، 101 البارحة انتيحوا بتسعة أيام نوليو 92 يوم. التيحة هذه اكيد فيها خلاصات.
2: فيها خلاصات.
1: خلاصات كبيرة.
2: واضح. واضح.
1: ولكن ما تقلقناش باعتبار مازلنا
2: ما دخلناش
1: في زون دو كونفور بين ظفرين ولا زون الامان بين ظفرين. كل نهارين الزايدين على 90 في 90 راهي تشعل مش حمرا اورانجي.
2: ان شاء الله تتحسن.
1: ان شاء الله ما نوصلوش للاورانجي وان شاء الله نوصلوا.
2: ان شاء الله
1: نوصلوا للنسق التصاعدي. الاوراق النقديه والمسكوكات المتداوله في السوق بتاريخ 13 جويليا عندنا 29270 مليون دينار. الدولار في 2954 مليم فاصل واحد. ويذولي شد بلاست وغاديك ما عادش لا باش يقدم لا يمكن يقدم ما عادش باش يرجع لل 2800 اللي كان فيها. ثم اليورو زاد بقى في البلايصه هذيك 3375 مليم فاصل 4 بالانونديسمون 3375 مليم. ان شاء الله يرجعوا زوز للنسق التنازلي. هذه امورنا الماليه. واذا نعطينا فكره على اش عندنا في الماتينال الى جانب متابعات اخرى راهو باش نمشيو لها تباعا. العلامه البارزه يتواصل الطقس سخون، تتواصل الحراره بشكل كبير، تساعدوا رواحكم في الخروج. نحاولوا اللي ما عندوش قضيه اكيده انه ما يخرجش في الفتره هما يقول لك بين ال11 وال5، انا نمشي معاك ال10 لل6 افضل، لانه سخانه كبيره حتى البارح في الليل، معناها البارح في الليل قايله ما فماش الليل.
2: صحيح.
1: باش تتواصل السخونه نحاولوا نستحوذوا على الاضواء، الرجل استهلاكنا للضوء، لانه الاستهلاك نتاع الضوء في ذروه الحراره هذه شو يعمل لنا؟ يعمل لنا القصان متاع الضوء لأعطاب، وقصان الضوء من طرف المختصين في هذا المجال من مهندسين متاع ستيك وغيرها يقول لك نقص بشوية بشوية على بعض الأحياء ولا بعض المدن باش ما يتيحليش الريزو كامل.
2: أي.
1: الشبكة معبو. تنجم تيح ولا لا يقدر برأي صارت لنا قبل صارت لنا عندها 30 سنة التالي صارت شالة ما نعودوهاش. فهذاك علاش نتفهم هذه العملية لجانب الماء نرجع عليه شنين الحكاية مع الماء اللي قاعد يقص في العديد من الأماكن. يلا فاصل قبل ما نرجعوا مع أون بريف، فابقوا معنا راجعين إن شاء الله. صباحكم زين الناس الكل. يلا نمشي مباشرة لأون بريف. واليوم مبدئيا معنا نهار الاربعاء ما هكا
2: اشرف،
1: قل لي اشرف ولا لا مدام؟
3: صباح الخير مرجين
2: دمنال ساكت اشرف.
1: الرائع على الدوام اشرف بن عبد السلام. اهلا بيك منور الاستوديو رغم اللي مروه متحالفه مع منال ومطفيني ما عطاونيش لانفورماسيون في بالك ما هو صاحبي ولا لا
3: مرحبا. معلومه ما وصلتش لها لي.
1: يدل لي مروه مش قادره توصل. يدل
3: داخله في قصه نظر انقطعت في ثنيه.
1: شو تعرفش علاش اشرف؟
3: علاش
1: منال قالت البارح ولا البارح هذول البارح ولا قلت البارح
3: نهار اثنين
1: اعطت النتيجه ولا نسيت وقتاش؟
3: نهار اثنين.
1: نهار اثنين هذيك اللي قال نهار اثنين اللي شكون باش يترشح للفينال. الطرف الاول صحيح فرنسا خسرت وهي اللي قالت اسبانيا، وبالتالي مروة ولات متأكدة باللي منال بنتخيل على حكمة كبيرة ورؤية لطف ورؤية عندها ثاقبة وبعد نظر كبير نسيت الدنيا كله قاعد تحكي معه. ما نعرفش قاعدوا وش يحكيوا يا أشرف. أنا أعطيتك الصحيحة.
3: هذاك علاش
1: قول لنا منال شو الحديث اللي صار
3: منال؟ قدتك نستناه في الماتش الجاي.
1: هاي ذكرني انت ايش قلت في الماتش الجاي؟ شكون؟
3: الارجنتين قلت لي
1: بتبيع الارجنتين فينال اسبانيا ارجنتين. انت قلت هكا ولا لا؟
3: قلت لك بتبيع.
1: اسمع بتبيع يا بابا بتبيع رازي قنزوعي بتاع الرياضه مع خالد حسني
2: والله قوي
1: الزوز مع بعضهم. سيدي اشرف شنو امورك؟ صحتك لاباس؟
3: الحمد لله الحمد لله.
1: شو عامله فيكم السخانه غاليه؟
3: والله شوي شوي كما كنت تحكي انت امبارح معناها الضوء يقص ويرجع في بعض المناطق وواحد يسيس روحه وكا وكما العاده. حكايه الماء زادت كيف؟
1: الماء قاعد يقص
3: في بعض المناطق حسب ما قالوا
1: في بعض المناطق. والبارح قايله في الليل قايله ولا لا؟
3: قايله اي نعم السخانه الوهج سخون حتى لاخر الليل موجود.
1: حتى اليوم تتواصل معنا باش تواصل السخانة مساعد رواحنا
3: البيك الموضوع عند سخيفة وعندك أنت والمعهد الوطني للرصد الجوي دونك
1: يعطاونا واليوم مش تكون صفحة خاصة بالتطورات هذه نشوفوها في حدود الثامنة صباحا نبدأ معاك
3: نعم نمشيو
1: لعالمين وزير نشط الأخبار وحاجة أخرى مهمة جدا أسمعوا أشرف بن عبد السلام في الرياض
3: في عناوين رياضة في الأخر بكل أكيد وزير الداخلية خالد النوري تحول امبارح إلى قاعة العمليات المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية لمتابعة المجهودات المبذولة وسير عمليات التدخل لمجابهة الحرائق المسجلة في بعض المناطق الغبية بعد موجة الحر الأخيرة. المتحدث باسم الحماية أو باسم الإدارة العامة للديوانة قال إنه الوزير
1: ديوانة والحماية
3: قال إنه الوزير اطلع على مدى جاهزية مختلف الوحدات والإمكانيات المادية والبشرية المسخرة لضمان نجاعة التدخل وقال إنه بصفة مباشرة قاعد يتابع تطور الوضع الميداني وآليات التنسيق بين الأطراف المتداخلة. وزير التربية نور الدين النوري دعا خلال إشرافه امبارح على افتتاح الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج. دعا المندوبين إلى الانخراط الفوري في التحضير للعودة المدرسية 2026-2027. على مستوى أخبار العالم والعناوين العاجلة ما زالت تأتي تباعا. الجيش الأمريكي أعلن على استئناف الحصار البحر الشامل على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها. والقيادة الوسطى الأمريكية كانت قد أعلنت في وقت سابق تواصل الضربات الأمريكية على عدة مناطق في إيران. ونختم بأخبار الرياضة. نعم سي حاتم إسبانيا تتأهل إلى نهائي المونديال على حساب فرنسا والليلة قمة بين أنجلترا والأرجنتين في نصف النهائي الثاني. ومدرب جديد للنجم تجدد المفاوضات بين الجامعة ومعين الشعباني. وآخر أخبار الميركاتو حسب توقيع أنيس الذوادي كل واحد ياخذ حقه هذا هو
1: ربي عبد النانيس منعنا تقول انت
3: هذا هو تفاصيل
1: في حين, بعض الحديث يقولوا معين الشعباني شبه الاتفاق تم مع الجامعة هو اللي باش يشرف على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لكن فما مش بلاغ رسمي الى حد الان في هذا الموضوع. توانيس يعطيكم التفاصيل
3: هذا هو تفاصيل وخروج
2: الناس يحضروا عندهم مدة للاستحقاقات الجاية وهم مازالوا يناقشوا
1: فيش
2: في الجامعة التونسي كرة القدم مفروض راهم روحوا حلوا هالمشكل
1: هي معناها مش بسرعة بتروي وحسب برنامج وكيف تقعد مع المدرب على قداش باش تخدم وشنو الاهداف نتاعك لانه اللي قعدنا لحدناه في السنوات الفارته
2: غير
1: عواني لا رعواني معناها ما تعرفش علاش خدينا المدرب هذا وشنو الاهداف وما تعرفش علاش بدلنا وما تعرفش علاش جبنا لموشي وجبنا معه ولده خاصه انا فرحان بولده معه ولده في التيرا وكذا ما نعرفوش معناها
2: علاش؟ إن شاء الله يتلافوا المشكل هذا
1: واضح. خلينا نمشي ولي نونشينمون مطول ونرجع في حدود السبعة درجين هكاكا مع أن بوان ميتيو ضروري اليوم في الميتيو راهوش تكون كل صغيرة وكبيرة متعلقة بالمعلومات الخاصة بتطور الحالة الجوية على ذمتكم في متينالكم كما عودناكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: شال صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نذكر كونه بشي تواصل طقسنا متميز بارتفاع في درجة الحرارة، حتى لو كان تنقص بعض الدرجات مقارنة مع البارحة راهي باش تبقى تقريبا أكثر من المعدلات العادية لهذه الفترة في جويدة. إن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا، ثم نعاونوا روحنا يعيشكم، ما نغامروش ما نخرجوش في كالذروة متاع الشمس وقت الزينيت هذيك، كلي الشمس في وسط السماء تقريبا، فما نلعبوش، راهي فترة هذيك صعيبة شوية أمام الناس الكل وبشكل خاص كبار السن صغار السن، أيضا اللي عندهم أمراض مزمنة يساعدوا روحهم يساعدوا روحهم يعيشكم. راهو طقس باش يتواصل حار جدا، ولا ربما ولا ربما نجم نقولوا نهار الجمعة زادة البيك متاعو مش يكون أحر وأسخن من الأيامات الكلها اللي تعدت. هات احنا نمشي ونشوفوا الميتيو دي جور في قراءة أولى قبل ما نعمل صفحتنا الخاصة اللي بتكون خاصة جدا مع خبيرنا في حدود 8 صباحا.
0: ميتيو على جوهرة أفم.
1: وش كنت نحكي لكم مثلا، هاو المعهد الوطني للرصد الجوي خرجنا في خصوص البارحة، هاي في ماتر مثلا في حدود مضي ساعة و17 دقيقة أعلى درجة حرارة مسجلة البارحة، أعلى درجة حرارة اش وصلت؟ 47.5 47.5 في ماتر من ولاية بنزرت، هذايا في مضي ساعة و17 دقيقة وفي الظل، معناها في الشمس تزيد حوالي 6-7 درجات أخرين، باش تفهموا وين نحوسوا احنا. هات نشوفوا مع بعضنا العناوين متاع طقسنا اليوم، شنو أهم حاجة اللي تميزوا هي الحرارة بطبيعة الحال، لكن هات نشوفوا أهم العناوين قبل ما ناخذوا فكرة على درجة الحرارة نسجلوها الآن في بعض الولايات والمدن التونسية حتى نعرفوا لي كولور دي جور بيتم معنى الكلمة، ونعطيكم أقصى الدرجات اللي باش توصل لها زادة بعض المدن والولايات التونسية. طقسنا اليوم 4-5 جويلية 2026 باش يتميز بكونه طقس حار إلى وقليل السحب بأغلب الجهات، الحرارة في ارتفاع مع ظهور الشيل، بحر قليل الاضطراب والريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة. ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي فإن درجة الحرارة بعد الظهر باش تتراوح بين 33 و 46 درجة وتوصل إلى حدود 47 درجة بكل من توزر وجندوبة، هذا بعد الظهر. أقل الدرجات باش نلقوها في بنزرت بعد الظهر 33 درجة، ثم أعلى الدرجات اللي نرى فيها 47 فمشي 47 واحد أخرى 48 ل 47 في كل من جندوبة وفي توزر. أيضا في الشريط الساحلي مستحبة درجة الحرارة باعتبار قلنا 33 شفتوها لهنا في بنزرت فما الشيلي، 37 تونس الكبرى فما الشيلي بعد الظهر هذه، 39 في نابل وفما الشيلي، 36 في سوسة والمستير والمهدية وفما الشيلي بعد الظهر زادة. وتقريبا هذه هي أقل الدرجات اللي عندنا، البقية كلها 40 وتتراوح من فماش 41 من 42 43 إلى حدود 47 درجة، والعلامة والتنبيه هي طقس حار في أغلب ولايات الجمهورية باستثناء المدن الساحلية اللي هي تونس الكبرى، وعنا نابل وعنا بسوسة والمستير والمهدية وإصفاقس هذوما فيهم الشهيدي، بقية ولايات الجمهورية ثم في بنزرت لعنا الشهيدي لعنا طقس حار، بقية ولايات الجمهورية باش يكون فيهم الطقس حار جدا وتوصل إلى حدود 47 درجة كما قلت لكم منذ قليل في توزر وفي جندوبة. المعطى الآخر إذا كان نحسبوهم الولايات اللي فيهم الشهيدي وبنزرت فقط ما فيها الشهيدي وما فيهاش طقس حار

نقاو 5 6 7 8 9 9 10 ولايات اللي فيهم الشيلي، وولاية 9 ولايات فيهم الشيلي، وبالزارة العاشرة ما فيها لا شيلي لا طقس حار، والبقية 14 ولاية تتميز بكونه طقس حار جدا. ساعدوا لي رواحكم يعيشكم، هذا ما نطلبه منكم. توا فنتم تسمعوا فينا الآن اش نسجلوا في بعض الولايات والمدن التونسية، نقاو 29 درجة في تونس الكبرى ولوروسونتي في حدود 31، 29 في سوسة ولوروسونتي زاد في حدود 31، 28 في المهدية والحساس بسخانة في حدود 31 درجة. توا في 6 متاع الصباح و 57 دقيقة نسجل في المنستير 29 درجة، لكن لوروسونتي 31 درجة، الحساس بسخانة 31 درجة، في حين 27 في صفاقس والحساس بسخانة في 31 درجة، 27 في جندوبة و 27 لوروسونتي، و زغوان 29 ولوروسونتي 29 الآن، 29 زاد في القروان ونفس الشيء 29 الحساس بسخانة، 28 في نابل والحساس بسخانة 30 درجة في نابل الآن، 27 منزل جميل وبنزرت والحساس بسخانة 30 درجة، في منزل في مجاز الباب عفوا وباجة نوصلوا طول 29 لوروسونتي زاد 29 درجة. كانت هذه إذن لكولور دي جور من خلال مصافحة أولى عطينا فيها أهم العناوين وأهم الأرقام اللي موجودة في درجة الحرارة. نرجع بالتفصيل ونعطيكم الأيامات القادمة كيفاش باش يكون الطقس، ثم هالذروة هذية ذروة درجات الحرارة اللي باش نوصلوا لها البيك نتاعها معناها نهار الجمعة زادة باش نحكيوا عليها، ونحكيوا على موجة الحر الجديدة إن شانا اللي بدأت من البارحة ولكن ماشية في نسق تصاعدي وقلنا توصل إلى ذروتها نهار الجمعة. فاصل قصير ونستقبل من جديد أشرف بن عبد السلام في الأستوديو لتقديم نشرة أخبار السابعة صباحا، أبقوا معنا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. وزير الداخلية يطلع على مدى جاهزية وحدات الحماية المدنية لمجابهة الحرائق. وزير التربية يدعو المندوبين إلى الانخراط الفوري في التحضير للعودة المدرسية القديمة. والحرس والثوري الإيراني يعلن عن استئناف قواته الموجة الثالثة من عملياتها. في تفاصيل أخبارنا، تحول أمس وزير الداخلية خالد النوري إلى قاعة العمليات المركزية بالديوان الوطني للحماية المدنية لمتابعة المجهودات المبذولة وسير عمليات التدخل لمجابهة الحرائق المسجلة ببعض المناطق الغبية إثر موجة الحر الأخيرة. وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحماية أن الوزير اطلع على مدى جاهزية مختلف الوحدات والإمكانيات المادية والبشرية المسخرة لضمان نجاعة التدخل وسرعته، وتابع بصفة مباشرة تطور الوضع الميداني وآليات التنسيق بين الأطراف المتدخلة. وزير الداخلية أكد بالمناسبة ضرورة المحافظة على أعلى درجات الجاهزية وتعزيز التنسيق بين كافة الهياكل بما يضمن التدخل السريع والناجع لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والثروة الغابية والفلاحية، مع مواصلة المتابعة الحينية لتطور الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعملياتية اللازمة. دعا وزير التربية نور الدين النوري خلال أشرفه أمس على افتتاح الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية بالمركز الوطني لتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج. دعا المندوبين الجهويين إلى الانخراط الفوري في التحضير للعودة المدرسية القادمة، وثمن الوزير في كلمته جهود الإطارات المركزية والجهوية المحلية والمحلية في إنجاح السنة الدراسية. وقدم المندوبون الجهويون تقارير حول الوضع التربوي بجهاتهم شملت تقييم نتائج الامتحانات الوطنية والمكتسبات المحققة والاحتياجات العاجلة لعودة مدرسية تليق بالأسرة التربوية وفق بلاغ صادر عن وزارة التربية. دعا وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إلى تطوير التشريع الوطني لتنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية بهدف احترام مقومات العمل اللائق، وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال ورشة عمل حول حوكمة إدارات العمل في ظل أنماط العمل الجديدة. وزير الشؤون الاجتماعية دعا إلى مزيد التباحث والنقاش بهدف اقتراح جملة من التوصيات الكفيلة بإرساء إطار وطني متكامل يواكب التطورات المتسارعة في أنماط العمل الجديدة بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويكرس مبادئ العمل اللائق والحماية الاجتماعية. في أخبارنا العالمية، أعلن الجيش الأمريكي عن استئناف الحصار البحري الشامل على السفن العابرة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية.

0: وإليها. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان له مساء أمس أن القوة الإيرانية استهدفت في الموجة الثالثة من عملياتها عدة مخازن أسلحة وأجزاء من سفن وطائرات العدو الأمريكي ومنصة إطلاق طائرات مسيرة. الحرس الثوري الإيراني أفاد في بيانه بأن القوات البحرية والجوية التابعة له قامت في الموجة الثالثة بتدمير العديد من مخازن الأسلحة وأجزاء من سفن وطائرات معادية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين، وذلك خلال عملية متزامنة بالصواريخ والطائرات المسيرة قبل ساعات قليلة. وأضاف أن القوات الإيرانية دمرت أيضا أو ألحقت أضرار بعدد من الطائرات المسيرة بمهاجمة مهبط طائرات مسيرة في قاعدة علي السالم بالكويت. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار

0: تسمعوا الاثنين الجمعة مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: تأميناتك تما وجوهرة فم تي في على خاطر نحبوكم نرافقوكم.
2: تأميناتك تما وجوهرة اف ام تي في نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: وعلى خاطر نحبوكم ما نحبوكم شي تتعرضوا لخسارة، وخسارة الفلاح التونسي راهي خسارة لاقتصادنا الوطني، خسارة للبلاد بشكل عام على مستوى التأمين قلاخذ الغذاء لكل تونسي وتونسية. هذاك علاش باش نتحدث اليوم على التأمين الفلاحي في نقطة مهمة جدا. مرحلة الحصاد تقدمت بالقداء بالقداء والحمد لله، وجاء توا دور مرحلة مهمة جدا اللي هي تخزين القرد والتبن. والفلاحة يعرفوا اللي القرد والتبن هي ثروة مهمة جدا جدا لثروتنا الحيوانية من جهة، وكذلك دخل مهم جدا زاد للفلاح. السؤال يطرح نفسه، كيفاش نخزن بالات القرد والتبن سواء في الهواء الطلق ولا في المخازن المغطاة لزنقار هذوكم بدون ما تأمنوا؟ معقول هذا بربي؟ توصيف والدنيا سخونة، وقل حاجة راهي النار تقدح وتشعل، حتى من طرف بلارة مطيشة تزيد تركز أشعة الشمس وتتسبب في حريق. هذا إذا كان واحد متعدي زادة، وإلا عامل عندك يرمي بونتا متاع كالسيجار وفي غلطة، ولا قاعد يطيب في برات تاي هكايا وبش يعمل كويس تاي. بالله المسألة راهي راس مالك وشقاك موسم كامل في بالك للتأمين. راس مال ب100,000 دينار، معناها جيت تقول أنا باش نأمن الصابة هذه قيمتها راهي 100,000 دينار، زعما قديش تدفع عليها؟ زعما 20% من 100,000 دينار؟ لا لا، أقل بارش، ما يتكلفوا لكش ب1,400 دينار. أي نعم، 1,400 دينار. وكان معاه المخزن بنفس القيمة، تحب تأمن زاد المخزن متاعك مش الصابة فقط، وتزيد 100,000 دينار أخرين، الكل ما يفوتوش 1,200 دينار. صراحة مبلغ معقول جدا، وما نجموش نقولوا التأمين غالي بالمقارنة مع رأس المالي اللي عديت عليه خريف وشتاء وربيع كامل، وانا نخدم ونحضر ونحرث. قال لي خرانا نحرث، مش حتى المحراث يحرث باش نلقاه توا. يظهر لي اتحسن لي من ظروفي في صورتي اذا كان صارت كارثة، واتخلص لي ديوني هل التأمين اللي شو مشي رجحولي، خاصة كما قلت لك راهو المبلغ كامل اللي تأمن عليه، ونبعد عليه وما نخليش عرضة لخطر الحريق. إذا كان نحسبه بالكالكولاتريس ولا بالورقة والسيلو نقاو الفلاح هو رابح، واقتصادنا الوطني أيضا يربح باعتبار كونه متهني عليك الفلاح هذاك. امشي ازرب وامن راس مالك خير. احنا نصحناكم وانتوما اللي لكم مملك، ولكن نعرف باش تاخذوا بخاطرنا وتعرفوا مصلحتكم ومصلحة ايضا مستقبل عائلاتكم، لان مساعات واحد راس ماله ويمشي ما يلقاش كيفاش يرجعوا، يقف ومعاش ينجم يواصل الخدمة والعطاء متاعه. ان شاء الله ربي يكون معاكم، وامن راك تسلم، أمن راك نجم تبقى واقف حياتك كاملة بإذن الله. يلا، التأمين الفلاحي في متناولك وما هوش غالي برشا كما يقولوا البعض، والله اكتشفت هذا شيء يعمل الكيف. ميرسي بوكو كتما.
2: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق الآن اللي نجد لهم دلالي عليهم ونقول لهم بجاه ربي بجاه ربي ساعدوا رواحكم في ثنية ونقصوا من السرعة. صباح الورد خليفة.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبهم إن شاء الله يوصلوا سالمين كما قلت حاتم وبجاه ربي سيسوا على رواحكم، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موفقين الله ورضاية الوالدين وربي معنا
1: حاش هذا اللي ما نقولوه يساعدوا روحنا في السخانة هذه الحرائق راهي معناها قاعدة تسرح لسبب أو لآخر، ما معناها مهمة جدا المعلومة اللي شفتها اليوم والله ما نعرفها يا خليفة. معناها تصور راس مال نتاع الموسم الكل اللي انت تعبت وحرثت وعطيت من عندك ونحيت من فمك باش خدمتك
2: كانك تأمنوا بألف دينار ولا 1200 300 100 ألف دينار
1: راس مال هذا قداش تأمنوا بل 400 دينار على أقصى تقدير
2: 1,400,000 مكلفوا حتى شيء قدام 100 وتزيد مليون
1: نج- أي وتزيد نجمة أمن أوسي معاه المخزن اللي باش تحط فيه الصابة متاعك
2: وهذا كيف يفيد فلاحين أخرين حتى أنت إن شاء الله تأمن وما يجرى لك حتى شيء لكن غيرك ممكن. واليوم هك تشوف الحركة كل عام مع التغير بتاع الطقس ولا ضروري التأمين
1: والله الحقيقة. بعض الفلاح حيسخفوا اللي صار في
2: برق عام كامل يجري ويخدم ويحرث ومعناها
1: واللي صار قبل حتى هالسخانة هذية حمادي أبو بكري وقت حدثنا على 17 هكتار هكا 17 ولا 18 هكتار من البذور الممتازة قدحت فيها النار مشيت غادي
2: زغوان زاد آخر مرة محمد خليفة عضو اتحاد الفلاح حوالي 1000 هكتار يعني بين شجر زيتون ومزروعات
1: هو مازال عضو الاتحاد الفلاحة محمد
2: والله ما نعرف يا أخي احنا عطينا هو فلاح
1: بخير خلينا نمشيو يا سيدي لعيد الميلاد ونهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 15 جويليا ونستقبلوا المكالمات اللي وقعت ترشيحها من طرف العزاز عليهم كتبوا لنا الاسم واللقب والرقم نتاع التليفون وقالوا لنا فيقوهم النوم عملوا لهم السوربريز واهديوا لهم كلزم الكادون متمثل في المونجيلا الرائعه من سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع الهاجر المهذبي نقول لك صباح الورده الهاجر.
4: صباح الفجر يا
2: سمير. صباح كل عام وانت حي بخير يلا
4: عايشك ربي يخليك ربي يفضلك.
2: الهاجر منين تكلم فينا؟
4: من بوفيشه.
2: مرحبا بكل مستمعينا في بوفيشه. قديش عملت اليوم؟
4: خلي بيناتنا
2: بليل عمر بيناتنا اللي احنا قلنا للناس
1: الصوت متاعك الصوت متاعك متاع بنية صغيرة والحمد لله.
4: ليه والله كبرنا
2: قديش ان شاء الله في طاعته.
1: قديش كبرنا ترى؟
4: كبرنا فتنا
1: 30 قديه فتنا
2: 30 كبرنا
1: انا مش قلك انا مش قلك على حاجة. أنا عملت حوار مع الباشي قايد سبسي وقت اللي هو رئيس للجمهورية الله يرحمه وينعم. حوار كان مطول تبث في الإذاعات الكل وقتها وفي التلفزة. قبل الحوار هو الباشي قايد سبسي من حملنف وشد حتى عامل الجمعية في فترة معينة. قلت له أنا راني ولد حملنف ومونا سامباتيزي قاعد نحكيه. فسألته سيد الرئيس عمره وقتها 91 سنة مازال تخمم ترشح موندا أخرى؟ قال لي
2: إلا هاجر تفكر
1: في 91 سنة ويخمم في موندا أخرى وانت تقول لي فتنا 30 مزلت كبرت مزلت يا بنيتي ربي يطولك في عمرك ويعطيك صحة البدن.
4: عايشك عايشك عايشك.
1: قديش عمرك هاي يعطيني صحيح تاو
4: 35 عام اليوم عملنا
1: تي تنبك تنبك تنبك الشباب يا بنيتي والله تنبك الشباب
2: ما عندكش حق تفكر في موندا أخرى.
1: اندادك انت مازالوا يقراوا يعملوا في
2: مازالوا يقراوا
1: حاضر في التروزيام سيكل ولا فد هاي هاي مازال تقرا الدكتوره
2: مروه مازال تقرا
1: تعمل الدكتوره هكا ولا عمرك 34 خدها ربي يطول لي عمرك
2: يا والله يا من اي اللي هاجر شكون صاحب المفاجاه هذه؟
4: هو الاكثريه معناها الاكثريه فروجه بابا
1: ربي يحفظه وربي يخليه. شو اسمه الوالد؟
2: فروجة. قالتك فروجة.
4: فرج يعني.
1: اللهم صلي على النبي، ربي يحفظه وربي يخليه لك، هذاك الخير والبركه بنتي هو.
4: والله ربي يحفظه وربي يخليه هو وامي زاد، ربي يطول في اعمارها. ان شاء
1: الله هذوك هذاك اللي تربح يا بنيتي دعواتهم ورضاهم.
4: والله والله هما الدنيا الكل.
2: ان شاء الله ربي يفضلهم. يلا هاجر فعلا سي فرج والوالده زهره.
1: اللهم صلي على النبي
4: ما تنساهاش. ربي يخليهم.
1: هاجر بوسهم لي زوز من جبينهم، ربي يحفظهم لك ويطول في اعمارهم وربي يخليك ليهم ان شاء الله ديما مفرحتهم، ان شاء الله ديما فرحانين بيك.
4: امين يا رب. امين يا ربي. ربي
1: نمشيو لل ربي يخليك يا جر نورتنا شرف.
2: السوسن الناس صباح الورد ولا سوسن؟
1: هيا يا ناعس في قلهم وقول لنا صباح الخير ومرحبا بك. يظل مازالت في المحطة تحب تطلع في التاكسي جماعي ولا تاكسي فردي؟ مانيش عارف. الو
5: كأنك حاضر. كأنك حاضر
1: ربي لله لله منورتنا لله.
5: الله يخليك عايزكم نورة ووجودكم انتم معنا.
1: لا طلعتش في التاكسي جماعي ولا مازلت؟
5: لا بورلو مامان في التاكسي.
1: اي بورلو مامان في التاكسي ان شاء الله طريق سلامة. وين قصد يا ربي؟ من وين الوين؟ اي
5: ان شاء الله من سوسة السوق لحد نشا القنطاوي ان شاء الله.
1: ربي عينك وربي يفتح البيبان في وجهك.
2: كلهم يسمعوك
1: معك الخليفه. اي
2: كلهم يسمعوك توا ويركزوا.
1: اه
2: اي الا سوس قداش عملت اليوم؟
5: 35 سنه.
1: ربي يطول في عمرك في الخير. مازلت تنبك تنبك الشباب تو.
2: دربي اليوم تاع 35 سنه. يلا سوسن شكون صاحب المفاجاه؟
1: هو
5: والله ما عنديش حتى فكرة. نجم يكون عندي صاحباتي برشا عزيز علي على قلبي يخدموا معايا. نجم يكونوا هما كما ينجم يكون واحد من العائلة.
2: واحد من العائلة. يلا سوسن سي محمد. شكون سي محمد؟
5: انت تو درت عنق الحساس.
1: كيفاش؟
5: سي محمد عندي محمد واحد
2: نورمالمون. أيوة. اي
1: قلت لك انا هو ما سمعتش كلامي. أيوة. انا والله قلت لك
2: هو من منين جبناه؟
1: سي محمد هو عمل لك السربريز. عاده تاني يقول لي ما يعملش هكا.
5: زي العاده الحق من المفاجات
1: هذه
5: مش ديما
1: مش ديما. قداش عندكم مع عرسين انتم؟
5: 8 سنين.
1: 8 سنين عمرو شي هناك هكا في جوهره عملاش هي سابقه
5: في جوهره. ليه ما صارتش عليه؟ قلت لك هو زعما.
1: اه جاب كادو ولا ما جابش؟
5: والله يقول له بابا ما فما شيء اصبوا بديت جرلي.
1: نجموا نعتبروا هذا الكادو ولا لا؟
2: هذا هو الكادو.
5: بيان سير بيان سير
1: بيان سير.
5: احلى كادو.
1: احلى
2: يلا سي محمد ومعه الاولاد طبعا ملاك وعمر.
1: ربي يحفظهم لك. ربي دوا معاشرتك انت وسي محمد. شو تقول سي محمد؟
5: يا ربي وان شاء الله ديما منورينا يا ربي.
1: باهي شو تقول سي محمد من التاكسي الجماعي مباشره في جوهر اف ام مباشره لسي محمد؟
5: والله نقول ان شاء الله ربي يطول في عمرك. ان شاء الله ربي يخليك.
1: وراني وراني
5: وراني نحبك برشا.
1: وقالتها
2: ولو في التاكسي جماعي.
1: في التاكسي جماعي محلها. ربي يداوم محبتكم وعشرتكم ويفرحكم بنوراتكم ونورات نوراتكم. شرفتنا لله العزيزه. ميرسي بوك.
5: الله يخليك.
1: يا هاي سيدي خليفه
2: شو المنقال سي
1: حمد؟ هاي يا مدام منتي ومنال رقم اثنين. شكون رقم اثنين؟
2: الا سوسن الناس.
1: سوسن اللي كانت معنا تو.
2: كانت معنا في التاكسي الجماعي.
1: معناها ماشي هاجر هي سوسن.
2: ها
1: مش سوسن
2: الثاني. لا سوسن اي
1: مش عندنا هاجر اليوم ولا انا غلط؟
2: هاجر المهذبي الاولى.
1: الاولاني دونك سوسن الثاني هي اللي تحصل على المقاله الرائعه من اهداء سيتي واتش. احنا لحظات وراجعين مع الخليفه في الرير بلون. ابقوا معنا ان شاء الله اصبحكم زين.
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. خاطر كل يوم عندك ما تقول. كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد. عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
7: النهائي الأول مرة في تونس، 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.
8: جوهرة
9: publicité.
7: اسمعوا من الاثنين للجمعة
10: صباح
7: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
10: على جمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. شرفنا عبد السلام ومن بنتخيل القندو قليل قانونة قصة لذو في العديد من المناطق في سوسة البارحة، كيف كيف في الضواحي الجنوبية للعاصمة صارت القصات متاع الضو في باردو سي تقول لي مروة قص الضو في نابل فعدة أماكن قص فيها الضو. شنو الأسباب؟ علاش؟ كيفاش؟ هل هي السخانة تعمل فينا هذا الكل؟ هل هي عملية استباقية عملتها استيق كحيطة باش ما يطيحش الريزو كل، وإلا أعطاب بتصير مسخانة؟ نفهموها معك في الأرير بلون.
11: Arrière-plan.
2: هذا هو حاتم، موجة من التعليقات تبعنا حتى على مستوى موقع التواصل الاجتماعي في علاقة بقصان الضوء. 8 يعتبروا كان فجئ دون إعلام، 8 تتساءل عن مصير الشبكة متاعنا، ثم أناس يقولوا أنه ثم حالة ضغط كبيرة ياسر أكثر من
1: الضوء مقصوص وكيفاش العباد الكلها في الشارع ولات خرجت من الديار ما عادش نجم.
2: هذا هو حاتم، هذا هو حاتم، قلنا الناس مش متحمل السخانة الداخل، وبالتالي قصان الضوء وخلق هالموجة من الأسئلة. علاش اخترنا اليوم من ستيغ نلقاو الأجوبة، وعلاش من ستيغ ومن الأعوان المباشرين والميدانيين
1: شكون معنا؟
2: أي قاعدين زاد في جهد كبير ياسر وتضحية كبير ياسر. سيلياس بن عمار عضو الجامعة العام الكهرباء والغاز، اللي يقولوا له صباح الورد سيلياس.
12: صباح الخير ليكم وصباح الخير لكل من سمعي جوهرة أفن.
1: خويا الياس بربي نحب نوصلوا تحية تقدير لكل الأعوان الميدانيين وحتى اللي يخدموا في الإدارة زي متاع شركتنا الوطنية متاعنا شركة الكهرباء والغاز، فبرافو عليكم. وفي ذروة السخانة وفي المشاكل هذه كانوا بارتو باش من أجل المحافظة على الضوء يكون في كل المنازل وفي كل المؤسسات. أعطينا شنو سبب سيدي الياس اللي خلى القصان في العديد من المناطق البارحة بطبيعة الحال، واليوم هل سيتواصل ولا لا؟
12: قبل كل شيء أنا نجدد زادة اختفتها من فمي أخويا حاتم، نجدد التحية والإكبار لكل أعوان الشركة التونسية الكهرباء والغاء، وخاصة رجال الميدان اللي قاعدين يجابوا في الظروف الصعيبة هذية. ظروف صعيبة مش كان ظروف المناخية بارك، ولكن نعاودوا ونجدوا أنه بارش حاجات اليوم في الساق، ونحن من قدام المرة نقوله لازمها تاخو أولوية وتاخو اهتمام من السلطة، لأنه اليوم شركة كما الساق مش معقول في ظروف صعيبة، وأنا نعاود نقول في ظروف صعيبة مش معقول أنها توصل للحالة هذه. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية بالنسبة
1: شنو سمعني الياس شنو هي الحالة هذه؟
12: الحالة سمعتها الحالة تشوف البارح تو نتعرف لي حتى الأعوان، حتى المطلبية بتاع الأعوان، حتى كل شيء، رغم كل هذا ورغم ربما بعض المناخ الاجتماعي صحيح نحن ما ناجحين نقولوا قالوا الإدارة العامة تسعى، ولكن اليوم في ظل المفاوضات الاجتماعية واقفة، في ظل برشا حاجات واقفة، العون بتاع الساق ماله إلا قاعد يقوم بالواجب بتاعه، وأنا نعاود نقولها ومن منطلق المسؤولية ومن منطلق المعرفة وأكثر من الواجب المتاعه بعليش باش ينور على التوانسة الكل. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية بالنسبة للانقطاعات، لازمنا الساعة قبل كل شيء لهنا، وأنا حتى سمعتها ديما نحن كنقابيين مترددين عند تطرح مسألة قطع الكهرباء وكل عليش، لأنه لازم المعلومة الصحيحة ما تعطيها كالإدارة العامة للشركة. اليوم أنت قلت لي توا، قلت سي حاتم البارح صارت انقطاعات في عدديات من البلاد، ربما في ولاية الساحل سوسة ومسكير، ربما في الضاحية الجنوبية لتونس. لازمنا نعرف السبب ساعة، لأنه تنجم تكون
1: سبب
12: ديبان. ليه ما نجمش نقول لك انا في البلاصه هذه هذايا اللي عندها المعطيات كامله هي الاداره العامه الشركه، ولكن لهنا فما حاجه هي تكون فما معناتها اعطاء، واليوم تصير اعطاء
1: لياس تبعني مليح لياس. احنا اعلاميين نشتغلوا لياس العزيز بالبلاغ الرسمي، مشينا لصفحة ستيك نقاوش بلاغ رسمي يقولون لنا شنو العملية، انتم بربي عندكمش بلاغ رسمي من الإدارة العامة شنو الحكاية اللي صارت البارح، ما فماش
2: في المقابل اللي. الكاتب العام للجامعة العامة للستيك نقرأ البارح في التدوين بتاعه يقول هناك ضغط فرض عملية قطع الكهرباء حتى باش ما تيح الشومبان للشركات الكل.
12: أنا قلت لك موجود هكا وهكا حسب الحالة، لأنه اليوم الأعصاب راه فما بلايص خاصة ربما في وين فما الضغط وكل شيء تصير الأعصاب، ولهنا اللي صار البارح في شقيقة الجزائر ظهر لي يغني عن كل تعليق، ظهر لي تبعته البارح
1: الجزائر اللي عندها الغاز واللي عندها البترول وعندها كل شيء وصارت البارح قصات كبيرة في الجزائر.
12: سمعتها اليوم التغيرات المناخية قاعدة تؤدي سمعت حالات ظواهر طبيعية قصوى كما هالسخانة هذه، وبالتالي الأجهزة تنجم تتضرب في أي وقت، هذا لازمنا نفهموه، هذا على مستوى الأعصاب والأعوان لهنا يعطيهم الصحة رجال الميدان قاعدين قائمين بكل المجهود باش يحاولوا يقلوا من نسبة الانقطاع هذا على الكهرباء على التوانسة. الحاجة الثانية هي
1: اسمنا عمار تفضل القطع الدولي.
12: القطع الدولي للكهرباء، القطع الدولي للكهرباء هذه الشركات في الشركات الكهرباء في العالم الكل تلتجئ له وقت ايش؟ وقت اللي تحس انه فما ضغط كبير من الاستهلاك قد يخلي ضغط كبير من الاحمال مشارج يخلي ربما التوازن بتاع الشبكه يحط في خطر، وبالتالي هي عمليه
1: نجم تطيح الشبكه كامله،
12: وبالتالي تعمل حتى البلاك اوت، نجم نمشيو للبلاك اوت بمعنى انه ضوء يقص على البلاد الكل نجم، وبالتالي هي عمليه استباقيه، هي عمليه وقائيه تكون دوريه بمعنى شمعتها الدوري انه كل مره يشدوا بلاصه هما اللي يقصوا عليها، وذلك من اجل تخفيف الاعمال باش نجموا نستجيبوا وكل شيء. العمليه هذه عمليه عاديه ومعروفه وتنجم تصير، وقتاش تولي العمليه تقلق انها انه وقت اللي ما وقت اللي تصير عام وسنين وثلاثة واربعة وما فماش استجابة باش نحسنوا قدرات الانتاجية متاعنا، ما فماش استجابة باش نوليو نعملوا استباق وتخطيط للأحمال،
1: استباق بطبيعة الحال واضح هذا
12: وكل شيء، وهذا يعني
1: الفايز صحيح. اعطيني حاجه الياس، اقصد لي الياس بن عماري عايش خويا مازالوا لي دقيقه ونصف حنا نستغلهم ليك انت، اعطيني غدوه اليوم وغدوه ونهار الجمعه اخويا العزيز باش تكون دي ريكور في درجة الحرارة، هل باش نعيش وما عشناها البارحة وإلا فما عملية استباقية قايمين بها انتوما وتمشي الأمور خمسة على خمسة إن شاء الله يا رب؟
12: أنا اللي في بالي بيه أنه فما مخطط كامل للاستباقية وفما فريق كامل لاهي بالاستجابة للذروة الصيفية، ما نجمش نقول لك غدوة بعد غدوة سمعت هذا يدخل في باب الغيب
2: تكنيك، نعم احنا نحكيه تقنيا،
12: ولكن المؤكد أنه كان باش تصير ظروف طبيعية قصوى كما السخانة الكبيرة، أنه فما إجراءات وقائية من شركة تونسية الكهرباء والغاز باش تعملهم، علاش؟ باش تحفظ باش تحاول تحافظ على الاستجابة للطلب الكهربائي أولاً، وسين على التوازن بتاع الشبكة مش ما يصيرش
2: قطعان بتاع الضوء. تقنياً هل بالإمكان نعلمه مثلاً كما في الماء أنه اليوم العشية نقوله المنطقة الفلانية في الليل المنطقة الفلانية هذا، أم العملية تم حسب الظرف وقتها؟
12: الشيء هذا ممكن أن قبل بساعة ساعتين وقت تحس تعلم خاصة اللي عندهم ربما دي برودوي ينجموا يتأثروا بغياب الكهرباء تنجم أنت تعلم قبل بساعة ساعتين، وهذا طلبنا به، وربما في بعض البلدان كما بعض البلدان القريبة منا في شمال أفريقيا تعمل دي تيموان في التلفزيون باش العباد تنقص من الأحمال باش نجموا نعديو فترة الظروة، سمعتها فما الحلول وكل ولهنا راهو الإطارات
1: الحلول نلقاوها وإن شاء الله نعديو الفترة هذه سلامات ونتعاونوا من بيت بعضنا الناس الكل زادة نقصوا شوية من الاستهلاك. الياس بن عمار شكرا لحضرتك، عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز، السابعة صباحا و31 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.

البارح المنتخب الإسباني فاز على نظيره الفرنسي هدفين مقابل صفر في الدور نصف النهائي اللي تلعب في دالاس، ورسميا المنتخب لاروخا يتأهل للفينال بفضل ثنائية كل من أويرازابيل في الدقيقة 22 من ضربة جزاء، وبيدرو بورو في الدقيقة 58 كان أضاف الهدف الثاني. مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان قال في الكونفرنس بعد المقابلة، قال باش نطرح عليكم سؤال الناس الكل ومش باش نجاوب عليه، هل يملك الحكم المستوى لأهله لإدارة مقابلة تاع نصف نهائي في كاس العالم؟ دونك انتقد الحكم اللي من سلفادور اللي زفر المقابلة ذي. في المقابل دي لافونتي مدرب لاروخا رجع عليه في الكونفيرونس وقت اللي سألوه على المستوى التحكيم المقابلة وعلي قالوا ديدي ديشان، قال الحديث متاع ديشان عن التحكيم كيف تكون النتيجة مش في صالحك وقتها تبدأ تفركس في الأعذار، قال احنا عانينا من التحكيم ضد الأوروغواي وتنحنا هدف ضد المنتخب الفرنسي. صحيفة ليكيب عنونت لكاس دالاس الكارثة في دالاس أو الانهيار في دالاس، وألقت تقييم وعطت تقييم قاسي لثلاثي المنتخب الفرنسي اللي كانوا وشبهتهم أنهم كانوا غايبين في مقابلة البارحة، لوكاس ديني أيضا ديمبيلي وأوليزي، تقييم متاحهم 2/10 كأسوأ التقييم في المقابلة تقريبا كأسوأ تقييم في المونديال إلى حد الآن بعد الأداء المخيب متاحهم في مباراة البارحة. نحكيو على قمة الليلة باش تكون 8 متاع الليل بوقت تونس، النصف النهائي الثاني باش يجمع الأرجنتين بإنجلترا، مقابلة زفر الحكم الأمريكي إسماعيل الفاتح، فمن سيتأهل للنهائي لمواجهة منتخب إسبانيا؟ الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، لكل مرة منتخبهم يكون متأخر في النتيجة ويرجع، وخاصة حامل اللقب وإلا القوة الضاربة لمنتخب الأسود الثلاث خاصة بقيادة هاري كين وجود بيلينغهام. وزير الشباب والرياضة السنغالي يأمر اتحاد الكرة بالتوقف عن الإدلاء بتصريحات إعلامية، هذا بعد ما صرح رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبدالله فال وكان أثار جدل بالتصريح متاعه بما أنه أكد أنه طبيب المنتخب تاع السنغال ما كانش عنده التخصص الطبي المناسب للعمل مع منتخب أسود التيرانجا، وأكد أنه طبيب المنتخب السنغالي مختص في أمراض النساء والتوليد ومش في الطب الرياضي، وقال اكتشفنا الشيء هذا بالرتار، الملاعبية ما شعروش بالثقة الكاملة في تلقي العلاج والمتابعة الطبية تحت رعايته. نختم حديثنا عن المونديال بترتيب الهدافين إلى حد الآن، ليونيل ميسي كيليان مبابي زوز عندهم 8 أهداف، ليونيل ميسي عنده شانس أنه يكمل هدف بما أنه مبابي مع منتخب الديوك الفرنسية رسميا يغادر المونديال، هالاند عنده 7 أهداف كيف كيف منتخب بلاد ونرويج غادر، وأيضا بيلينغهام وهاري كين كل واحد فيهم عنده 6 أهداف، عندهم فرصة باش يكونوا من هدافي المونديال.

0: تجدد المفاوضات بين الجامعه التونسيه لكره القدم والمدرب معين الشعباني بعد انفراج ملف الشرط الجزائي المرتبط بعقده مع نهضه بركان بفضل اتصالات سارت ما بين المسؤولين في الكره المغربيه ومسؤولين من الجامعه التونسيه لكره القدم. وحاليا المحادثات تتم العقد والاهداف الرياضيه، الامور الماليه مش باش تمثل عائق ولا مشكل مع ترقب الحسم النهائي في الايام القليله القادمه. فهل يكون معين الشعباني المدرب الجديد للمنتخب كما قلت الايام القادمة؟ نعرفوا الموضوع هذا. النجم الرياضي الساحلي رسميا تعاقد البارح مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني لمدة زوز مواسم. نذكر براكوني 65 سنة، خبرة كبيرة في الملعب الفرنسي، خدم مساعد مدرب مع أندية ميتس أجاكسيو باستيا سوشو، كيف مدرب أول في فريق أقل من 19 سنة مع أولمبيك مارسيليا، درب لوبوبو الكونغولي، وفي الموسم الماضي قاد الترجي الرياضي التونسي في عدد من المقابلات قبل ما يصح البارح رسميا في النجم الرياضي الساحلي. والبارح باشر مهامه بصفة رسمية وأشرف على أول حصة تدريبية. نسمع أول تصريح لبراكوني من خلال تواجده في الحصة التدريبية، هذا من خلال الصفحة الرسمية للإتوال.
1: Pour moi c'est un honneur et une fierté d'être là aujourd'hui. Par contre ça on porte là ça a une valeur extrême. On n'a pas le droit de salir, on n'a pas le droit de tricher par rapport à ça. On n'a pas le droit d'être malhonnête par rapport à ça. On doit être à partir d'aujourd'hui, si vous n'étiez pas à 100%, je vous demande de l'être à partir de cet instant, investi à 100% pour le club, pour l'équipe, pour vous-même. À partir d'aujourd'hui, la seule chose qui compte dans votre vie, c'est le club, c'est votre travail, c'est l'étoile du sportif, vous savez.
0: بالنسبة لبراكوني قال فخر وشرف كبير اني نكون موجود لهنا اليوم على شعار الاتوال. قال الشعار هذا عنده قيمته، لازم تعطيه 100%. هذا في خطابه للملاعبيه، قال لارواحكم من اليوم الفريق قبل كل شيء، هذه خدمتكم وايضا لازم تخدموا على اسم النجم الرياضي الساحلي. كيف البارح رسميا نبيل الكوكي هو المدرب الجديد للسي اس اس مع نادر الهبيري وكريم النفطي زوز مساعدين، وليد بن حسين مدرب حراس، في الاعداد البدني قيس الغطاسي وبلال بن سعاده في الاحصاء، وفي الاحصاء كما قلت الاعداد البدني زوز اللي هما قيس الغطاسي وبلال بن سعاده، وفي الاحصاء والمتابعه حسام بوسرصار. نسمعوا نبيل الكوكي شنو قال الملعبيه في اول مصافحه من خلال الحصه التدريبيه البارح، هذا من خلال الصفحه الرسميه للسي اس اس.
2: شي فيه انا ساعه تخيل مجموعه معايا زاد اللي نحن موجودين في جمعيه كبيره كيما جي فيه اللي انا معاكم تو انتم انا تفرجت فيكم وشفتكم عاملين دونك نعرف لا بليبار نعرفكم تقريبا سواء تنو معايا ولا نعرفهم ولا طلعوا معايا ولا نتفرج فيهم. ما دامكم موجودين في جمعيه كبيره وعريقه كيما نادي الصفاقسي معني عندكم التالون انا سي جو سوي لا اذا كان موجود هنا راهو على اكثر موتيفاسيون من اي عام تعدى هو العام هذا، خاصه لما تشوف معناها السي اس اس معناها تشوف المجموعه الموجوده صغير كبير تربى في السي اس اس جينا خاطر اللي يلبس من السي اس اس والسي اس اس ما فيش دونك الناس كلنا نقبل كونكورونس وكا اليوم انا نلعب تيتولير في السي اس اس يلزمني انا نكون بارمي لي دو تروا ميور كل ماتش. وصلت للتاب هذيك نحط لي تاب تاع كيب ناسيونال اليوم 2027 وهنا قريب شو مازال تروا موا تقرا كيب ناسيونال كوب دافريك تتبدل حياتك جملة باش بالسي اس اس وان شاء الله قلت ربي اخر العام الناس كلنا نبداو فرحانين ان شاء الله.
0: انتداب جديد في الترجي الرياضي التونسي مايل فرنانديز مونيبي عمره 19 سنة يلعب بيفو صح عقد مدته 4 مواسم، هذا بعد تعاقد البارح مع رائد الشيخاوي لمدة 3 مواسم قادمة للاتحاد الرياضي المونستيري. الشيخاوي 22 سنة ليشغل خطة مدافع محوري، في المقابل الترجي فرد في مهاجمه أحمد بعصيدة لمشي للاتحاد الرياضي المونستيري بعقد مدته 3 مواسم. لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم قررت البارح تقليص عقوبة لاعب الترجي محمد أمين توغاي إلى 4 أشهر بعد ما كانت 12 شهر، وبالتالي باش يكون على ذمة الاسبيرونس بداية من 11 سبتمبر، وتقليص عقوبة فراس شواد لاعب النادي الإفريقي بعد ما كان معاقب 3 مقابلات، تقليص العقوبة إلى مقابلة وحيدة، وبالتالي شواد باش يكون على ذمة النادي الإفريقي منذ الجولة الأولى في البطولة بعد ما غاب على مباراة الأولمبي الباجي في الجولة الختامية من الشامبيونا في الموسم الفارط. نختموا ببطولة الرابطة المحترفة الثانية اللي باش تبدا نهار 19 و20 سبتمبر القادم رسميا بزوز مجموعات. المجموعة الأولى فيها سليمان مستقبل جابس تطاوين سكك الحديد صفاقسي بن عروس قرقنا هلال الشابة هلال مساكن بوحجلة مجرين مكرم مهدي عقارب النجم الخلادي والملعب السوسي. والمجموعة الثانية فيها شبيبة القيروان الملعب الجابسي القصرين جندوب النادي القربي بوشمة أريانا قواف القفصة قصور السيف هلال رديف القلعة الرياضية سبورتينج المكنين أولمبيك الكاف وأولمبيك مدنين. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم قدمها لكم أنيس الذوادي. نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيتة متاعنا جهرف ام بوانيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرف ام. شكرا لكم أسعد ليام.
3: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة
4: الحب صعيبة مزق لي جاشي
3: مريم نور الدين
5: غالي غالي غالي هو عزيز
3: غازي العيادي
6: شفت القمر انت أحلى من القمر
3: نادية خالص
7: يا والله ليلة مهجولة
8: يا والله ليلة
3: ونور دور الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
9: يلا جو سيف السني حافلة انترنت
10: اسنا في السيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
9: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
11: جوهره
12: اف ام بوبليسيتي
3: تسمعوا من الاثنين للجمعة
13: من 6 إلى 9
3: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق الآن اللي نقول لهم ابقوا معنا في المتابعة لي بون بلان، راهم يغيبوش عليكم. ولكل مستمعينا ومشاهدينا يوميا نقترح لي بون بلان، واليوم كالعادة البون بلان بتاعنا مع نوتر بارتنير اللي هي براءة فواياج. نذكركم للتذكير فقط، راهو في السيت متاع براءة فواياج www.braavoyage.com تلقاو الوتلة الكل اللي في تونس الكلهم، وديما بأحسن سوم في تونس. اللي مازال يخمم وين باش يريزرفي وإلا وقتاش باش يريزرفي، نقول له من غير ما تلوج، على خاطر ماكش باش تلقى أقل من الأسوام اللي عند براءة على السيت متاعها في الوتلة الكل اللي موجودين في تونس www.braavoyage.com. ريزيرفي بأحسن سوم في تونس.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تبرهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.braavoyage.com تبرمج سيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: ونمشي مع بعضنا لحاجة أخرى التوانسة يسألوا عليها ومتشوقين لها ويقولوا الموسم مش مزال وتقريب قريب باش يحل. دونك اللي ناوي يمشي للعمر السنة ومازال ما حضرش الباسبور متاعو، وإلا الباسبور متاعو الفاليديتي متاعو قريب توف، نقول له ازرب روحك. اي نعم، ازرب روحك، بدلو تو وزرب روحكم. زادة سجلوا أساميكم على بكري مع براءة فواياج كان تحبوا تمشيوا في رفقة آمنة. وفي الأيامات القليلة القادمة باش يتم الإعلان على افتتاح موسم العمرة، برشا جديد، برشا مفاجآت، وموسم واعد يستنى فيكم إن شاء الله. وكالعادة أحسن الخدمات، أحسن المرافقين، أحسن الأسوام، وديما هذا مع براءة فواياج. وديما زاد شعار براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة. للحجز 70-550-020-70-550-020، وإلا 21-881-882-21-881-882-822 21-882-881 معناه 21-882-881 21-882-882 ما بيناتنا الرحلة الأولانية متاع براءة فواياج وقتاش حاس ما سمعت راني ونقول لكم اللي نسمع ونقوله باش تتزامن مع المولد النبوي الشريف. شخير من عمره ما في المولد برا، سجل توا وحضر باسبورك من توا، ما قلت لك شيء. براءة فواياج، فوتر بارتنير دو كونفيونس.

0: حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة والمتابعة. لي سوبر كوندكتور دو غات اسيرونس اللي يبعثوا في أنا الأمل يا سيدي، هاي خلينا نقول على روحي، واللي يقولوا لي هاو الموجات الإيجابية راهي نجموا نوجدوها، رانا اون بو اي النجم نستحفظوا على سلامتنا وسلامة الراكبين معانا وسلامة كل مستعملي الطريق. ناس تعمل الكيف عندها 5 سنوات أو أكثر ما عملت حتى حادث، وللركور عشتوهم معانا فمشكون 54 سنة ما تسبب في حتى حادث. الله مصلي على النبي وتبارك الله، وإن شاء الله الكل نكونوا هكا وما تسببوا في حتى حادث نظرا لفدينا وتعبنا من الحوادث هذه، فدينا وتعبنا من ما قاعد يصير في طريقنا، قاعدين نخسروا في ولادنا وبناتنا، قاعدين نخسروا في وقتنا، نخسروا في برشة فلوس. الفلوس تتعوض، قول أما العبد هل يتعوض ولا ما يتعوض، ولا كان يصير له سقوط. لطف يا ربي على كل مستمعينا ومشاهدينا. لي ميور كوندكتور دو غات اسيرونس يوميا نصافحوهم نكرموهم ونقول لهم شكرا على هذه الموجات الإيجابية اليومية.
2: Get Assurance, partenaire de votre sécurité routière.
1: اليوم شمشو مع بعضنا للفحص مع Get Assurance أجونس سمير رمضان في الفحص، وسي محمد هو اللي معانا على الخط. سي محمد صباح الورد وشكرا على التفاعل ومنورنا سيدي العزيز.
3: صباح النور سي حاتم ومرحبا بكيف مسلمين.
1: سي محمد إذا كنت تعرف عليك شنو اللقب وين السكنة وقداش عندك أسوري في غات أسورونس أجون سميرة رمضان الفحص؟
3: محمد بن حدة، نخدم موظف في مندوبية التربية زهوان، عندي توقف 5 سنين أسوري مع غات أسورونس الفحص.
1: وانت في زهوان وأسوري في الفحص هكا؟
3: أي
1: خطوتين، هي نعرف ما قصة خطوتين. مي علاش اختارت لاسورونس غادي في الفحص؟
3: والله بحكم معاش انا في حاجة اخرى، كل ما تعرفت حتى ما ناخد جمعية تونسية بيقايا وحط رقاس نمشت امتين. وقالت لاسورونس هي شريك معنا في الوطني، معنا هي سبونسور في الوطني، هي اخترت باش نكون معتها اديرون هي في زغوان.
1: باي قدش عندك انت من اليمين خول برمي محمد؟
3: من 2008 تقريبا.
1: 2008 نحسبها 2 وزيد 10 12 18 سنة أو هكا ولا لا؟
3: 18 سنة.
1: باه قداش عندك أنت محمد ما تسببت في حتى حادث؟
3: ما ركبتش برميل.
1: اللهم صلي على النبي، هذوما 18 سنة ضمنناهم ونحب نزيدوا 50 سنة أخرين وأنت ما تسبب في حتى حادث. يا ربي معاك ويبقى عليك الستر إن شاء الله محمد خويا. محمد شنو النصيحة اللي استعملتها أنت واللي تنصحنا بها نستعملوها احنا باش ما نتسببوا في حتى حادث؟
3: الحاجات البديهية العادية، معناتها واحد يكون دوبا يقف في كرهبته، يحط السنتور، يستعقب ما يجريش، يحترم قواعد المرور. هذيك
1: هم
3: الحاجات الأساسية، والانتباه
1: لك تركيز
3: والانتباه يكون مسؤول على روحه وعلى ركبين معه.
1: هذيك الحاجة البيت وكل علامات هذوكم كل يقولون زون 30 و50 هنا و70 و90 و110 هذوكم عاملينهم زينة
3: بس نحترمه بس
1: ما هو الزينة معلوم زينين بهم الكياس معنا.
3: شوف يا حاتم، هما راه مادام وصلوا حطوا لك في كياس راه ما تنجمش تفوت السرعه 70 كيلومتر في الساعه. دوكم فما خبراء حطوها فما مهندسين مش من روسهم، معناتها مش حاجه اعتباطيه هي حطوها فيك، لازم تحترمهم.
1: صحيح.
3: خاطر الطرقات بتاعنا ماهيش نتاع سرعه كبيره وماهيش نتاع واحد باش يتهور فيهم.
1: وقد ما تقلل من السرعة قد ما ربي يعطينا باللطف، حتى في صورة إذا كنت فلقت عجلة مع السخانة هدية ومنش متفقدين العجلات وحن نمشي واحدة واحدة تجي سلامات، أما تفلق عجلة واحد طاير يزيد يطير لا قدر الله ولطف عليكم الناس كل. العجلات والسيارة أنت تفقدها وقدش من مرة في
3: الدورية بصفة دورية؟ العجلة تقريبا كل شهر ونص شهرين والكهرباء بتبدا الزيت والماء، ذاك واحد النهار بعد النهار يتفقدهم هذا كل يوم تقريبا عادي.
1: حاجات روتينية هذيك يقولوا لي توا في الصيف نحاولوا نتفقدوهم العجالي اكثر من

0: مرة أكيد. في الشهر شهر ونص
1: أكيد
0: هذه لابد منه مع السخانة هذه يجب أن تفقده. محمد قالوا لك الأسيرونس نتاعك اللي عندك أن كادو ولا ما قالوا لكش؟
1: لا لازلت ولكن تتعرف
0: توا مني أنا تسمع. أنت ولد زغوان هكا ولا لا وتخدم في مندوبية التربية بزغوان الكادو باش نختاره لك أنا. ش رايك خويا العزيز في كيلو كعك ورقة زغواني يعمل الكيف وإلا دبوزة نسري وإلا حاجة ثالثة سوربريز أي اختار باكو
1: الكعك والنسري مستنسبين
0: شو السوربريز شنية راو الكعك والنسري خير من السوربريز هذي حسب رأيي
1: أكيد حاجة تشرف بلادنا تشرفنا لكل الكعك والنسري أما مستنسبين فيها لا
0: غير زغواني يقول لك يا أمي أنا ذي عاملة قداش يمشي النسري طوى
1: تمام
0: نسري البار تمام نسري البار
1: تمام
0: موجود في الكعب موجود في الكعب يوصل 90 دينار
1: ما غالي سنة غلي
0: شوية وريد في زغوان يلقوه ب 90 يعبط التونس ولا يمشي لسوسة يولي ب 100 دينار النسري
1: يلقى حتى 140
0: دينار خوي العزيز أنا مش نعطيك الكادو الثالث اللي هو خمسة إترات خمسة فشكات نسري بمية دينار الوحدة شتولي وهذوما 500 دينار هكا ولا لا 500 دينار عندك 500 دينار إسونس كارت أجيليز من تعرفها عجيل إنرجي والإهداء هو من جات أسيرونس يا بابا لصديقنا أخونا محمد بن حد المتميز واللي تخلي الكلوب سون كلوب متاع لي ميور كوندكتور دو جات أسيرونس. مبروك يا محمد بهين 500 دينار هكا ولا لا حما ربي فضلك أنت. شكرا لحضرتك نورتني سيدي محمد يا اخو بخاطرك ميرسي بوكو.
2: تحب روحك الفاز تحب تفهم العله وبنت العله تحب تدخل في الشقيقه والرقيقه وتعرف الحقيقه تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها.
3: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
4: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
5: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
6: تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
4: جوهرة بمبليسيتي
7: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة. ميتيو على جوهرة اف ام
0: الورد. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نشرة خاصة جدا تبقوا معايا فيها باعتبار كل التطورات نتاع طقسنا باش نشوفوها مع بعضنا من خلال نشرتنا اللي تهبط على الموقع نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي. هبطت هي عندها مدة. نشوفوا زاد الخريطة اللي وقع تحينها منذ قليل وباش تعطينا درجة الحرارة نتاع اليوم وغدوة نهار الخميس ونمشيو حتى لنهار الجمعة اللي يقولوا ذروة الحرارة باش تكون خاصة. نطلب منكم ونستسمحكم في التركيز معها نظرا لصعوبة الدرجات هذوما على العديد من الناس وخاصة اللي يخدم البرة وضربته والشمس نهار كامل وغيرهم. فنساعدوا رواحنا ونعديوا الفترة هذية باجتهادات نمنعوا منها ونتخباوا شوية وقت اللي تبدأ الفترة الذروة متاحة. هات نشوفوا مع بعضنا طقسنا اليوم. إذا طقس حار مع سماء صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات ثم تكون أكثر كثافة بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتجه من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب. البحر متاعنا قليل الاضطراب. الحرارة تتراوح اليوم بين بشكون مرتفعة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى بين 38 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 43 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. بالنسبة لأهم العوامل الجوية وخريطة اليقظة ونوعية الظواهر كانت موجودة في تنبيه من طرف المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يعطينا نوعية الظاهرة بطبيعة الحال هي موجة متاع حرارة والمناطق المعنية هي زغوان، تونس الكبرى، نابل، جندوب، الكيف، سليان، المنستير، المهدية، القيروان، سيدي بوزيد، قفصة، توزر، قبلي، صفاقس، مدنين، القصرين، تطاوين، باجة، ثم جابس، بنزرت، أسوسة. الوضع الجوي طقس حار إلى محليا حار جدا مع ظهور الشيلي. و خريطة اليقظة تلقاوها على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. عامر بحبة أيضا يضيف لنا لهنا بعد ما قدمنا التوقعات متاع المعهد الوطني للرصد الجوي خلنا نفهم معاه هذه الظاهرة والبيك هذه اللي تحدثوا عليها نهار الجمعة، هل هي الذروة متاع الحرارة أم بعد يكون نسق تنازلي ولا بش تواصل الحرارة على امتداد الأيام القادمة. عامر بحبة شكرا لك أستاذ على تلبية دعوتنا. نورنا سيدي.
8: مرحبا سي حاتم وتحية زاد للسي خليفة وتحية للسادة المستمعين على جوار فهم.
0: به إذا كان نمشي لما يقع الآن، هل هي موجة حر ثانية وأخيرة وإلا وراها موجة حر ثالثة؟
8: سي حاتم هو في الحقيقة ما زلنا في الموجة الأولى، يعني علميا هي موجة واحدة. الموجة هذه بدأت نهار 10 جويليا يعني نهار جمعة اللي فاتت. عشنا ثلاثة أيام سخان براتيكمون في أغلب المناطق التونسية مع ذروة كانت نهار الأحد نهار 12 جويليا. علاش صحات نحكيه على تواصل الموجة؟ لأنه حتى نهار الاثنين والثلاثة كانت أيام حارة جدا على عدة مناطق تونسية. صحيح على المناطق الشرقية الحرارة يعني نقصت برشا بعدة درجات على سواحل نابل، سوسة، المنستير، المهدية، صفاقس،
0: بسبعة وبثمانية درجات نقصت. عامر
8: أي بالضبط، ولكن ساعات فقط على الشريط الساحلي معناتها مش أما كي ندخلوا الداخل يعني كي نوصلوا للقروان ونوصلوا لزغوان ونوصلوا سيدي بوزيد وغرب تونس الكل من باجة وجندوبة والكاف والقسرين وقفصة وتوزر وقبلي راهو سجلنا في الأماكية سي حاتم حرارة 47 درجة فاصل 5 في القروان، سجلنا زادة 46 درجة و 45 درجة، يعني نفس الموجة فقط انحصرت نهار الثلاثة ونهار الاثنين، خاصة نهار الاثنين انحصرت على يعني على السواحل الشرقية، أما قعدت متواصلة في بقية المناطق التونسية. يعني نجم نقعد ونحكيه مرة أخرى على موجة حر هي نفسها موجة حر يعني الأولى بون فما شكون نحسبها موجة حر ثانية بحكم الانكسار اللي صار نهارتين وثلاثة، ولكن راهو راهو نحكيه على برشا ولايات تونسية، معناتها أكثر من ربما ثلثين المجال التونسي نهار الاثنين وثلاثة قعد حار، دونك تواصل موجة الحر. ولكن موجة الحر
0: التواصل هذا حتى لوين يوصل واعطينا حتى لوين يوصل معناها واعطينا اليوم وغدوة وبعد غدوة.
8: هي موجة الحر إن شاء الله يعني بداية من اليوم والأيام القادمة يعني باش تكون بون إن شاء الله، مش معناتها نحب تكون فما موجة حر، ما كان هو الواقع يعني الموجة باش تتواصل أيام أخرى، أيام طويلة في الحقيقة للأسف، مع ذروة دونك أي أيام عديدة، أيام عديدة سي حاتم على الأقل
0: حسب التقريب
8: على الأقل منا حتى لنهار الاثنين القادم على الأقل. دونك اليوم الأربعاء الخميس الجمعة السبت الأحد تقريبا نفس الطقس تقريبا، معناتها في كل هذه الأيام حرارة كبيرة يعني أغلب المناطق التونسية باش تكون فيها حرارة من 40 إلى 47 وربما حتى 48 درجة. اليوم سيحاته مثلا
0: هذا اليوم ولا غدوة؟ اليوم ولا غدوة؟
8: من اليوم وإحنا ماشيين اليوم مثلا في مجاز الباب حوض مجردة باجة جندوبة مجاز الباب حتى غرب العاصمة خاصة ولاية منوبة خاصة منطقة مجاز الباب وما حولها تستور تبرسق ربما نسجلوا حتى 48 درجة. اليوم يوم حار جدا في ولاية باجة حتى زاد في جندوبة، اليوم متوقع في ولاية جندوبة 45 و46 وربما حتى 47 درجة في كيف كيف، حتى في ولايات أخرى حتى في القروان اليوم أجواء حارة جدا نجم نسجلوا 47 درجة في سيدي بوزيد في اتجاه قفصة في اتجاه بون في الجنوب التونسي في اتجاه توز وقبيلي حرارة مرتفعة أما أقل نجم نقوله تقريبا 43-44 درجة. اليوم المناطق الساحلية زادة باش تزيد فيها الحرارة، معناتها بالمقارنة خاطر كما كنت نحكي بكري شوية أمس ولامس يعني الحرارة انخفضت على السواحل الشرقية، اليوم باش تعود تسخن ممكن مش نعيش نهار كما نهار لحد حتى في جيت الساحل في جيت صفاقس
0: في ولايات مثلا سوسة المسير المهدية قداش نوصلوا سوسة المسير المهدية قداش نوصلوا اليوم
8: اليوم ربما اليوم يعني باش تكون مؤكد حرارة أربعينية ما نحكيوش فقط على مدينة المنستير أو مدينة سوسة أو مدينة المهدية، نحكيو على الولايات في المناطق هذه تنجم تكون فيها الحرارة ممكن من 38 إلى 44 درجة حتى 45 درجة غرب المهدية، تعرفوا غرب المهدية يعني مناطق السواسي ولاد الشامخ وشربان والهبيرة إلى آخره راهي قريبة لولايات صفاقس قريبة للقيروان، المناطق هذه اليوم تكون سخونة واللي عادة تكون سخونة المناطق هذه يعني حول صفقة سيد الهاني عموما في على الحدود بين ولايات القيروان والمهدية وحتى مناطق أخرى حتى غرب المنستير. دونك المناطق هذه الكل صحات اليوم راهي حرارة باش تكون كبيرة خاصة في الغرب المناطق الداخلية وحتى المناطق الساحلية راهو باش تكون فيها حرارة ربما اليوم في المستير ولا سوسة ممكن فما 40 درجة ممكن 42 درجة. سي حاتم راهو حتى لكان مثلا مدينة المهدية نجم نسجلوا فيها مثلا تكون حرارة ثلاثينية 30 درجة أو 35 أمس مثلا 31 درجة في المهدية، اليوم نجم نسجلوا زاد حرارة ثلاثينية في المهدية، أما راهو إذا كان نبعدوا بعض مئات الأمتار ما قلتش يعني 20 كيلومتر ولا بعض مئات الأمتار أو كيلومتر أو اثنين راهي تولي الحرارة أربعينية، هذا راهو يعني مؤكد. دونك خطر المحطات تعرف المحطات نتاع القيس عاده تكون يا اما في المطارات والا في المواني او قريبه للسواحل، هذاك علاش دونك يعني قريبه للبحرك علاش الحراره ربما ساعات ما تكونش كبيره برشا، ولكن كي ندخلوا في اليابسه نبعدوا بكيلومتر زوج ثلاثه اربعه راهو تولي الحراره اكبر، واذا كان بعدنا بطبيعه 20 و30 و50 وحتى 100 كيلومتر كما في الحال نتاع المهديه دونك تولي الحراره كبيره برشا في وسط تونس. الحراره هذه ساعات
0: نمشي معاك الليلة تنخفض شوية واعطيني غدوة ونهار الجمعة اللي يقولوا هي البيك متاحة، هل صحيح ولا لا؟
8: بالنسبة للغدوة والأيام القادمة تقريب نفس حالة الطقس، مع ربما يكون نهار الجمعة خاصة حتى الخميس غدوة خاصة نهار الجمعة ربما باش تكون، علاش ما نجموش نحكيه على بيك سي حاتم؟ لأنه تقريب الأيامات الكل كيف كيف تقريبا، حتى لكان فما فرق باش يكون فما متاع درجة أو اثنين يعني أكثر أو أو أو أقل، وهي عموما ممكن باش تكون أكثر يعني نهار الجمعة نهار الخميس وحتى نهار الجمعة خاصة باش نزيدوا على اليوم وحتى على غدوة ممكن درجة أو اثنين، وتقريبا في أغلب المناطق التونسية نهار الخميس ونهار الجمعة زادة باش تكون فيها حرارة تقريبا من 40 إلى 47 48 درجة كيف اليوم. ممكن الرقعة الجغرافية سي حاتم تاعك الحرارة الكبيرة نسبيا كال 45 و 46 و 47 درجة ممكن نهار الجمعة باش تتوسع أكثر باش تولي أكثر، خاطر اليوم موجودة على حوض مجرة يعني المنطقة هي متاع مدن جندوبة باج مجاز الباب تبرسق المنطقة هي، ثم نهر طولوطة عبر زغوان القيروان في اتجاه غرب صفاقس غرب المهدية سيدي بوزيد، هذه المنطقة اليوم اللي فيها 45 46 47 وربما حتى 48 درجة النهار يعني الأيام القادمة. المناطق هذه اللي باش تكون حاره برشا خلينا نقولوا الحراره نتاع 43 ولا 44 حتى ل 47 48 الرقعه الجغرافيه باش تكون اكبر يعني باش نقربوا اكثر الحراره الكبيره اكثر للسواحل
0: وحتى العاصمه يذل وحتى المناطق الشماليه يذل هكا ولا لا؟
8: كل المناطق سي حاتم كل المناطق دونك يعني في العاصمة ديما حوض مجردة ديما أسخن يعني المناطق اللي قريبة لحوض مجردة كما قلنا مدن جندوبة بوسالم مجاز الباب باجة برسق المناطق حتى منوبة راهي منوبة غرب العاصمة متوقع اليوم واليوم القادم راهو 46 درجة وربما نجم نسجلوا حتى 47 درجة في منوبة ولاية منوبة حتى زاد في بنزرت يوم أمس
0: في الليل فماشي تنفيسة في الليل في الليل نتنفسوش شوية يعني تنفسوش شوية لا بشبقى ثلاثينية كما البارحة معناها وأكثر من ثلاثين معناها
8: الحقيقة سي حاتم الحرارة حتى في الليل مش تقعد يعني مرتفعة وخاصة كون الحرارة مش مع تساكي ميل مع الأيام الجاية مع كل يوم أسخن من خوه دونك حتى في النهار حتى في الليل مش تقعد الحرارة وخاصة مشكل آخر اللي المنازل والمحلات معناتها قاعدين كل مرة يخزنوا أكثر في حرارة دونك المشكلة اللي خاصة داخل المنازل وبش تكون أجواء حارة طبعا البرة تكون أكثر شوية تكون أقل شوية يعني أون بلانيت ولكن داخل المباني راهو تكون اجواء يعني حاره هذه نسميوها سي حاتم الليالي المداريه مع تدينوي تروبيكال يعني كيما الطقس اللي موجود في المناطق المداريه اللي تكون عندهم طقس سخون ليل ونهار وذي معناتها والظاهره هذه ولات اكثر خلال السنوات الماضيه وذي وقعت حتى الايام حتى يعني في الموجات الحر حتى في اوروبا الايام الماضيه في فرنسا واسبانيا الى اخره يعني الحراره ليلا ونهارا وذي قلق برشا على المستوى النفسي وعلى المستوى الصحي لانه البدن ما يلقاش الفرصه باش يتنفس على الاقل هو يعني البدن جسم الانسان يتقلق معناتها في النهار خاصه انك الفئات الهشه الى اخره
0: ولكن بحبه وحضرتك حضرتك مختص البعض قالوا لي ونقول لك شي قالوا لي وقال لي يسأل عامر أنه كيف يهبط للبحر معناها يبقى درجة الحرارة متاع مياه البحر سخونة ما تفرشكوش هذه من ناحية من ناحية ثانية يقولوا لي نحسوا في طيارات ساحبة جديدة ماناش متعودين بها ومخترة في بعض الأحيان خاصة على الصغار والكبار في العمر
8: صحيح ساعات هو في الحقيقة على ذكر البحر معناتها لازم نردوا بينا لأنه الشمس الأشعة نتاع الشمس كما تعرفوا فما حرارة كبيرة دونك ردوا بينا على صغيراتنا خاصة أنك الوقت كان نتاع الذروة من العشرة حتى الأربعة راهو في الحقيقة غير مناسب للسباحة حتى اللي كان يعني عمنا ما نقعدوش برشا ونقعدوا مضبينا تحت المظلة خاطر حتى في المناطق الساحلية راهو الحقيقة ساعات مرة الأجواء حارة جدا حتى في المناطق الساحلية. بالنسبة للطيارات الساحبة قاعدة تنشط ومش جديدة حتى شخصيا كنت حكيت عليها حتى في فيديو وفسرت الحكايه هذه يعني بطريقه علميه دونك ردوا بالنا خاصه كي تكون فما يعني بعض الرياح خاصه بحذي المناطق الصخريه سي حاتم المناطق نتاع المواني الصخور نتاع المواني اللي بريزلام كيما اللي صار عام ناول صارت كوارث في المهديه بحذي البريزلام رغم اللي فما لافته اللي هي ممنوع السباحه لانه فما تيارات ساعات وقت اللي الماء الامواج تضرب فيك الصخور الكبيره كي نتاع المواني ولا نتاع البريزلام كسيرات الامواج اللي موجوده في برشا مناطق تونسيه راهي المياه ترجع ما نشوفوهاش احنا بعينينا ترجع من اللوطة وتبدا تسحب في الانسان في المواطن بشويه بشويه ما يفكش بيه ما يفيقش بالطيارة ذي. هذاك علاش ماذا بين إذا كان واحد يعني تشد في منطقة متاع طيار صاحب ما يحاولش يقاوم التيار هكايا ويرجع معاتها في وسطه، لا يمشي يعوم على الجنب على اليمين أو على اليسار، ويفهم الأمواج اللي قاعدة الأمواج تمشي من داخل البحر إلى الساحل يتبعها باش نجم تطلعه بشوية بشوية، لأنه إذا كان يمشي ضد التيار راهو مش باش ينجم، باش يتعب وباش يغرق. وهذا موجود مع تصريحات فهمها بعدة صور وفيديوهات حتى على صفحة المرسل التي أديرها، كنت فسرت الظاهرة هذه بأكثر تفاصيل. ردوا بينا الحقيقة الأوضاع،
0: احنا نبهوا ردوا بينا، برافو عليك عمر، نبهوا ردوا بينا، هذا نقولوه للناس الكل، خاصة مع تغييرات نحسوها في الكرينت اللي متعودين به، احنا نعرفوها كم مجنب على اليسار على اليمين نعرفوه ونشاهدوه، لكن الآن ولا اختير شوية. حاب نشكر جزيل الشكر الأستاذ المبرز في الجغرافيا وباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عمر بحبة، نحب نقول لك يعطيك الف صحة، نبقى في المتابعة معك يوميا حتى لنتوفى هذه الموجة اللي مازالت مستمرة بطبيعة الحال إلى حدود يمكن حتى نهار الاثنين القادم، وقد ما تقرب شوية المدة نعرفه من عمر بحبة وقتاش توفى وقتاش نعملوا التنفيسة. كانت هذه إذن ميتيو سبيسيال، نشرة خاصة جدا قدمناها لكم بتفاصيلها وبقراءة من الأستاذ عمر بحبة.
9: Hashtag Jawhar FM sur Instagram.
10: Instagram.
9: Hashtag Jawhar FM.
10: Publicité.
11: في مونوبري les offres imbattables وحتى ل 19 جويليا تجيكم اوفر الدوخ 18 يورو بابي ايجينيك ليلا 2 بلي ب 14 دينار و 990 اكاو، ومعاهم 4 رولو بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه،
12: مونوبري ديما معك.
13: يلا جو صيف السنه حافله انترنت
14: اسنى في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج، تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه، مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
13: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافله انترنت، مالا يلا جو عندك اورانج.
10: جوهرة
13: بوبليسيتي.
7: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة التيفي موج مع الموجة.
0: صباح الورد وشكرا لكم على اللي سمعوا على المشاهدة. بشوف المتابعات، متابعة معناها تسخف وغريبة زاد. تخيلوا حسان مقدم قضية، هاي حسان مقدم قضية ويقول راني تعرضت إلى العنف الشديد وطلب فيزيت ميديكال عملها الفيترينير جو بونس، وفيها برشا ما يتقال، والقضية تقدم مبدئيا اليوم. العملية صارت في جرجيس، عندنا فيديو حصري باش تشوفوا العملية متاع الاعتداء الوحشي على هذا الحصان. أسباب ما تفهمهاش علاش، وخليفة بن سالم باش يكون معاه المحامي الذي تولى تقديم هذه القضية. شكون اللي كلفه كيفاش وعلاش؟ هل الحصان عنده مولاه كلفه
15: والله
0: ولا كيفاش؟ تو نشوفوا العمل. يلا متابعات
7: متابعات متابعات.
15: فعلا حاتم اللي تعرض للحصان غريب بالحق، وكثير من الحيوانات واحنا تابعنا الظاهرة هذه ولا الظاهرة تقريبا كي تتكرر، مسألة الاعتداء على الحيوانات خاصة الحيوانات يعني هلية، خاصة الحصان عنده رمزية.
0: مغزر خليف شنو هذا؟
15: ما تفهمش،
0: والفيديو متداول راهو شفته في لي باج الكل، معناها
15: ما تفهمش علاش
0: متداول، يوجع القلب،
15: يوجع القلب بالحق. يعني في النهاية كأن يعيش معنا مجاورنا، ما تلقلوش حتى يمبر، فما بالك الحصان عنده رمزية ودلالة تقريب عندنا العرب التاريخيين. بشكل معنا الأستاذ مروان خصخوصي المكلف من قبل جمعية الرحمة للرفق بالحيوان
0: في سوسة، وتنشط برشا
15: جمعية في سوسة، والأستاذ في جرجيس
0: لأنه العملية صارت
15: في شط جرجيس. طبعا وقعت في شط جرجيس. الأستاذ نقول له صباح الورد.
16: صباح النور سي خليفة، صباح النور سي حاتم، صباح النور، كيف المستمعين؟
0: نورنا أستاذ مروان خسخوسي، المحامي والمكلف من طرف جمعية الرحمة للرفق بالحيوان بسوسة. رئيس الجمعية اتصلت بك وكلفتك بتمثيلها، وأعطيك الصحة على تفاعلك وتطوعك أيضا في هذه العملية. قدمت القضية ولا مازلت أستاذ؟
16: العفو. ساعة أول حاجة نحب نقدم تحية كبيرة لجمعية الرحمة للرفق بالحيوان، للسيد رئيس الجمعية، لكافة الأفراد والناس اللي تنشط بصفة فردية وإلا بصفة في شكل مجموعات في مجال حماية الحيوانات ودفاع عليها ورعايتها. هو في حقيقة الأمر مش احنا اللي تولينا يعني تقديم الشكاية، هو على أساس تداول مقطع الفيديو اللي كنت تعرضه فيه توا. نيابة العمومية تحركت مشكورة من تلقاء نفسها وتولت فتح بحث في الموضوع، و يعني وقع سماع الأطراف المعنية بالاعتداء، وقع تسخير طب البيطري للوقوف على مدى تضرر الحصان من عملية الاعتداء. كذلك نيابة العمومية أعطت تعليمات يعني بمزيد التعمق في الواقع وفي الأحداث، والناس كل الوحدات الأمنية اللي غادي والنيابة العمومية ناخذ الأمر بجدية، وهذه حاجة تثمن. احنا مكلفين بمتابعة القضية،
0: انتم مكلفين بمتابعة القضية استاذ خسخوسي، استاذ مروان الخسخوسي،
16: لانه القضية باش يقع بعد احالتها للمحكمة باش نقوموا بالحق الشخصي في حق الجمعية هذه، يعني دفاعا على حقوق الحصان هذاك وحقوق الحيوانات بصفة عامة.
0: انا سؤالي، علاش ضرب بهذا الشكل بالضرب اللي في يده هذيك عصا؟ شنو اللي ضربوا به ووضعيته الصحيه الحصان؟
16: يبدو انه صوت اللي كان في ديه المعتدي يبدو انه مالكو ويعني يستعمل في الحصان هذاك ربما الانشطه الترفيهيه او غيره اللي هي معناها ينظمها القانون وما تكونش بطبيعه بصفه عشوائيه. الاعتداء كما تفرجت في الفيديو هو كان اعتداء
0: يوجع
16: حتى
0: القلب.
16: لو
0: يوجع القلب على وجهه على وجه الحصان،
16: يعني اعتداء مجاني.
0: حالته صحيه بعد معناها ما شافوا البيطري؟
16: بصدد يعني هو المتابعه توا عند طبيب البيطري وباش يصدر التقرير نتاعه طبيب البيطري ويمدوا للنيابه العموميه، ووقتها نجموا نطلعوا عليه ونوفيكم ان شاء الله بالمستجدات.
15: استاذ مروان، كمحامي وعندك كثير من تقريب القضايا من هذا القبيل، في الحالات إذا أثبت الاعتداء، نعرف طبعا الكلمة الفصل للقضاء، القضايا هذه شو يحكم فيها القضاء؟
0: القانون شو يقول؟ القانون
16: والله القانون احنا ساعة باش نحطوا القوانين اللي موجودة والتشريعات اللي موجودة عندنا في تونس في إطارها. واحنا في تونس عندنا تقريبا مجموعة من القوانين المتفرقة، فيها اللي موجود في المجلة الجزائية فصل 317 المجلة الجزائية، وعندنا الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1896 اللي هو معناها كيما تراو 1896 يعني قديم برشا، هي الفلسفة اللي قائم عليها القوانين هذه والتشريعات اللي موجودة توا يعني النافذة، هي تقوم على فلسفة الملك الخاص، يعني هو يتعاملوا مع الحيوان ولينظروا للحيوان مش
0: هو ملكي نتصرف فيه كما نحب أنا،
16: لا مش هذا، يعني يتعاملوا مع الحيوان كملكية كشيء، يعني الاعتداء عليه هو عبارة اعتداء على ملكية، يعني ما هوش الحيوان هو محور ذلك القانون، المحور متاع القانون هو كأنه ملك لشخص وأنت تعمدت مثلا الاعتداء عليه فتعاقب بناء على المبدأ أنت عليك اعتديت على ملك الغير، هذه هي الفلسفة اللي قائم عليها التشريعات اللي موجودة
0: اعتداء على ملك الغير. قداش توصل خطية تولي فقط؟
16: أنا مثلا أنا مثلا نبدأ بالفصل 17 اللي هو يعاقب على إساءة معاملة الحيوانات بمدة أقصاها 15 يوم سجن و 4800 مليم خطية مالية. بالنسبة لل
0: 4 دينارات و800 معناها
16: وهو كذلك
0: 4 دينارات و800
16: وهو كذلك. بالنسبة للقانون عدد 15 أمر العلي عدد 15 المؤرخ في 15 ديسمبر 1896، هو يحكي على زوج جوانب، يحكي على الجانب الأول أو زوج صور. الصورة الأولى وقت اللي يتم تسميم نوع معين من الحيوانات معناها وقع ذكرها على سبيل الحصر، وقع عددها يعني المشرع اللي هي تقوم على خلفية يعني الحفاظ على التوازن البيئي أو الحفاظ على الثروات الحيوانية. يعني ما تقوم ما هوش الحيوان ككائن مستقل هو المحور متاعه. هذه سيدي تقايت معناها
0: شيقول القانون لهنا
16: يقولوا أنه مثلا بالنسبة لتسميم بعض أنواع الحيوانات كما مثلا كلاب الحراسة كما الدواب كما المواشي كما الأسماك هذوما يعاقب عليهم بالسجن من سنة إلى 5 سنوات إذا وقع تسميمهم، من سنة إلى 5 سنوات.
0: شكرا لحضرتك أستاذ الشبقة في المتابعة معاك لوين وصلت القضية، خاصة وانت تعمل في المتابعة لهذه العملية الموجعة للقلب بطبيعة الحال، ولكن ضروري باش نوريه لمستمعينا ومشاهدينا ونحاولوا نحسوا بأهمية مروان الخسخوسي المحامي متاع الجمعية اللي كلفته جمعية رحمة لرفق بالحيوان واللي موجود في جرجيس لمتابعة هذه القضية الاعتداء بالعنف شديد أنا نسميه على حصان من طرف شكون مولاه اللي يخدم به. يلا فاصل ونستقبل وظيفة الدنيا وما فيها.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. سعداء باستقبال أميرة بحبح كثيفة الدنيا وما فيها، مراقبة حسابات وعضو بعمادة المحاسبين بالبلاد التونسية.
2: ضيف الدنيا وما فيها،
1: صباح الورد، مرحبا بك.
3: كثير عسلامة، تحية ليك سي حاتم، تحية لسي خليفة، تحية للناس اللي تعودوا عادة على الموعد الأسبوعي لعمادة المحاسبين بالبلاد التونسية بالشراكة بتبيعها مع جوهرة فام.
1: هذا شرف لنا باش يشاركون وصلوا هذه الثقافة، خاصة على مستوى راهو كاين ينحس بالمحاسب معناها قاعد يعمل في قفزة نوعية، لأنه ما عادش عملية حسابية
3: صحيح
1: كالكولاتريس تخدم، لا يعمل في الأكومبانيمون
3: كونسي.
1: في الكونسي أي. قاعد معناها قريب جدا
3: صحيح
1: من المؤسسة ومن صحيح. صاحب الباتيندا ومن موضوع اليوم الجمعيات، لأنه الجمعيات تغيرت الأمور
3: توتافي
1: وليت حاجة جديدة في المحاسبة متاحها، ديكلاراسيون شهرية حتى لو كانت تكون تقول لك انا نعمل في امور انساني
3: صحيح
1: ولا تطوعي، لا لا يلزم
3: عندك واجبات
1: واجبات
3: صحيح.
1: حلو التابع الحكايه هذه،
3: اي
1: الاطار القانوني ساعة لهذه العمليه
3: صحيح. هي ساعة مقدمه صغيره، علاش اخترنا السوجي هذا احنا المره هذه؟ احنا اليوم 15 جويليا، دونك استوفينا براتيكمون الاجيال الكل التصاريح السنويه الجبائيه كسوا الاشخاص الطبيعيين والى للشركات من ضريبه على دخل ولا ضريبه على شركات. دونك شنو الموضوع اللي نجم يكون توا داكتواليتي اللي هو الجمعيات الزوز نقاط معينه اللي هي خصوصيه النظام المحاسبي للجمعيات، خاطر كيما انت قلت توا سي حاتم توا انا جمعيه والغايه نتاعي غير ربحيه، انا محاسبه انا تحكي لي عليها؟ هذا سؤال زاد اللي تسال. ثاني حاجه، خاطر فما برشا جمعيات توا مثلا نذكر الجمعيات الرياضيه اللي توقف القوائم الماليه نتاعها نهار 30 جوان وتوا تبدا تحضر. نسمعوا احنا توا وشريو جواريت او دونك هذايا يبداو يتحضروا للسيزون الجديده. الجمعيه الرياضيه راهي داخله في الجمعيه اللي الغايه نتاعها غير ربحيه، بالرغم اللي هي جمعيه رياضيه. هيت نحطوا الاطار القانوني كما قلت انت، كي نقولوا الاطار القانوني نقولوا المرسوم عدد 88 لسنة 2011 اللي هو مؤرخ في 24 سبتمبر 2011.
1: اي يمنع النشاط التجاري على الجمعية؟
3: لا ما يمنعش الحقيقة، هاو باش نفسروا. هي ساعة نقولوا شنو هي الجمعية، شنو هي الأهداف والمداخيل نتاعها باش نربطوا مع النشاط التجاري. حسب القانون هذايا الجمعية هي اتفاق بين وموزوز عبيد اللي احنا اتفقنا باش نوظفوا معارفنا وانشطتنا واتسيتيرا باش نحققوا اهداف معينه. الاهداف هذه نشكون خيريه، ثقافيه، اجتماعيه، رياضيه اتسيتيرا، لكن عمرها ما تكون توزيع ارباح. هذاك علاش نقولوا الجمعيات الغايه نتاعهم غير ربحيه، دي اسوسياسيون ا بوت نون لوكراتيف. مادام انا الغايه نتاعي غير ربحيه كما قلت انت، معناها اسكو انا عندي الحق نمارس نشاط تجاري والا لا؟ لهنا باش نجاوب على السؤال هذايا في حاله معينه فقط، اذا النشاط هذايا داخل في تحقيق اهداف الجمعيه. نعطيك اكزومبل صغير، نجم نكون انا مثلا جمعيه صغيره في منطقه الهدف نتاعي التعريف بالتراث التقليدي نتاعي، نجي نعمل معرض صغير نجيبك نسي اللي يخدموا في ما نقولوا احنا ونبيع المنتجات التقليديه، ماهوش نشاط تجاري هذا، انا قاعده ونبيع وفلوس وشيفر دافير. فما ناس حتى تقول لا، هذا يتسمى مدخول نشاط تجاري داخل في التحقيق نتاع الاهداف نتاع الجمعيه اللي هو التعريف بالمنتوج التقليدي مثلا نتاع الجمعيه هذيا، وراهو ما يخسرش الجمعيه في الصبغه الغير ربحيه نتاعها.
4: حتى تنظيم الحفلات سمحني على المقاطعه، مثلا يعملوا حفله موسيقيه غاني يجيبوا فنان مسرح،
3: اذا داخل في التمويل. ها باش نقول لك لازم المداخيل هذيك، هو وقت اللي يعمل لك الاشاره يقول لك، يقول لك المداخيل نتاع الحفل هذايا راهو لتمويل نشاط هكا يديرك في الببليسيتي اللي هو اللي يبدا اللي يعمل فيها. اذا المداخيل هذيا تعاود توظف داخل الجمعيه يقعد النشاط يعتبر اونتغ مي غير تجاري. لكن اذا انا باش نشد المربوح هذاك ونفرقه على الاعضاء ولا على المنخرطين وقتها ما عنديش الحق.
1: سؤال حضرتك مراقب حسابات وتعرف هذا وعضو عماد المحاسبين بالبلاد التونسية، شركات ولات جمعيات رياضية ولات شركات في أغلب أنحاء العالم.
3: أي صحيح.
1: ودخل في فلوس وتبيع وتشري وترهن وتكري وتعمل والدنيا كلها. إحنا ليه
3: مزلنا ما دخلناش؟ لكن القانون ما يمنعش اللي يحب يحل شركه ويمارس النشاط هذا ينجم يمارسها. باش نقول لك ما انت حكيت على جمعيه الرياضه،
1: نجم الرياضي الساحلي يولي شركه مع الجمعيه ما ينجمش.
3: لا ينجم يفصل، يخلي الجمعيه على روحها الرياضيه ويحل شركه اون باراليل ويمارس النشاط التجاري نتاعو. حتى حاجه ما باسم يحل اسم بتبيع التجاري نتاعو والمداخيل ينجم من بعد يحطهم في وسط الجمعيه.
1: اللي عملت حاجه مثلا الرياضي عملت خلت الجمعيه وعملت
3: دخلت بالله. خلينا نحل بارونتيز على علاش جبدنا جمعيات رياضيه. حلت هولدينغ دونك شركه تجاريه ما قعدتش في نشاط الجمعيه. هات نحكيوا على علاش جبدنا على الجمعيات الرياضيه. خاطر الناس ترى اللي الجمعيه الرياضيه عندها مداخيل من نوع خاص اللي هما شنو؟ الاشتراكات، ليزابونمون، البياتري، تبيعوا حقوق البث عند الاقتضاء وانتم ما تعرفوا اكثر مني، صفقات لاعبين، تشري جواريت اتسيتيرا. اللي راه الشيء هذا يقول لك هاي تجاره، هذا هذا تجاره.
1: هو راهو هو جمعيات ماش تبيع ولا الفيدراسيون هي اللي تبيع وتشري.
3: باه دونك ديما نقولوا
1: في حقوق البث التلفزي، فهمت؟
3: اي صحيح. لكن ديما يقعد احنا في النوعيه نتاع المداخيل نتاعهم. انت كي تغزر فما حتى يبيعوا منتجات رياضيه عندهم لي ستور ويبيع. انت تجي تقول يا اخي هذا هو نشاط تجاري، معناها لي راهو هذيك الناتور نتاع الاكتيفيتي ما يفقدهاش الصبغه الغير ربحيه. ديما نقولوا بشرط انه المداخيل هذيك تقعد فون اسوسياتيف.
1: القانون شي يقول في خصوص انا جمعيه رياضيه ولا جمعيه انسانيه ولا جمعيه تنمويه
3: في النظام الحاسبي نتاعي
1: ياخذ تمويل من الخارج، يجيني تمويل من الخارج عن طريق البنك سنترال وعن طريق كل الامور كلهم ريال.
3: بطبيعه الحال نحكيوا على المنح وهنا جيتني لنوعيه المداخيل. النوعيه نتاع المداخيل تنجم مش تنجم، هي اهم بارتي من المداخيل اللي دخلها الجمعيات هي المنح والاعانات. انا كجمعيه بطبيعه الحال باش نقبل منح واعانات. اذا باش نقبل منح ولا اعانات من بلد اجنبي عندي الحق في حاله واحده، اندي البلد الاجنبي هذا تكون تونس عندها معاه علاقات دبلوماسيه. ما نجمش نقبل انا منحه من عند بلد اجنبي بلادي ما عندهاش معاها علاقات. لكن فما شرط اخر اللي هو الفصل 41 نتاع المرسوم نفسه، هذا 88 لسنه 2011. اذا جمعيه قبلت منحه من بلد اجنبي عندها في يدها شهر ديلي نتاع شهر. في الشهر هذايا لازمها تقوم بالإشهار في وسيلة إعلام مكتوبة ولازمها تراسل رسالة مضمونة الوصول كتابة العامة نتاع رئاسة الحكومة وتعلمها بالمصدر وبالقيمة وبعلاش هي تسلمت المنحة هذه.
4: إعلام ولا ممكن ترفض مثلا الحكومة وفق القانون تقول كلام؟
3: لا هي عندها الحق تجي تعمل لك كنترول. لما انت باش تعلمها يعني انت صاي خذيتهم الفلوس، انت باش تعلمها باش تقول لها القيمة والمصدر وقتاش دخلوا لي واتسيتيرا. ونرسل حتى البنك المركزي نفس الرسالة نوجهها للبنك المركزي ونوجهها رئيس الحكومة ونقوم بعملية الإشهار زيدة. لازم نعلم العموم. وإذا جمعية عندها ان سيت اوفيسيال لازمها زيدة
1: على سيت اوفيسيال
3: لا بالإعلام على السيت أوفيسيال نتاعها. نشيو توا للسؤال اللي بعده اللي يطرح روحه اللي هو به خليني من جمعية الكرة ولا من جمعية أنا جمعية صغيرة عندي فون صغير وأنت طالب فيا بمسك محاسبة. أبري تو كي نقولوا جمعية راهو جمعية ما عنديش راس مال، فماش مستثمر وراس مال وكابيتال. احنا في التعريف ملي دخلنا اش قلنا؟ قلنا زوز على قليله عباد باش يوظفوا معارفهم ونشاطاتهم باش يحققوا هدف معين. يعني ما قلتش ندخلوا بفلوس، انا ندخل بالفلوس، نحل جمعيه بالفلوس ونستنى لين يدخلوا لي المداخيل اللي هما اشتراكات ولا هبات ولا اعانات واتسيتيرا. ما قولي شنو هي المحاسبه اللي انت تحكي عليها؟ خاطر الجمعيات ما عندهاش اوبليغاسيون انها تصرح بالضريبه على الشركات، خاطر هي ماهيش شركه، هي الغايه نتاعها غير ربحيه. لهنا نفس المرسوم عندها باتيندا
1: وعندها رنو
3: وعندها ايرنو وعندها
1: ديكلاراسيون شهريه
3: اما سنويه لا. دونك ديكلاراسيون
1: قوائم ماليه عندها
3: قوائم ماليه وهذا اللي باش نحكي عليه توا. اللي المرسوم هذايا يفرض على جميع الجمعيات مهما يكون الهدف نتاعها، ومهما يكون البيدجي نتاعها شحال حتى 10,000 راهو لازمك تمسك محاسبه، المحاسبه حسب النظام المحاسبي للبلاد التونسي، وتقوم بالإتابليسمون في اخر السيزون تاعك القوائم الماليه. لكن القوائم الماليه اللي باش تخدمهم الجمعيات ما همش نفسهم كيما الشركات، عندهم معايير محاسبيه خاصه بهم. مثلا الجمعيات العاديه عندها المعيار المحاسبي رقم 45 اللي هو المعيار المحاسبي اللي يهم الجمعيات والاحزاب واي مؤسسه الغايه نتاعها غير ربحي. والجمعيات الرياضيه فيو اللي عندهم سبيسيفيسيتي نتاع المداخيل اللي كنا نحكيو عليهم
1: فوالا
3: عندهم المعيار المحاسبي عدد 40، دونك عندهم حتى دي نورم كونتابل سبيسيفيك اليوم هم. نمشي لك اكثر، لازمهم يصرحوا ولا يقوموا بايداع القوائم الماليه هذيا في الاغانو، وتوا الديلي 31 جويليا، دونك هاي دعوة
1: الجمعيات
3: كيما الشركات.
1: القوائم المالية ماهوش التقرير المالي، القوائم
3: هو
1: المالية
3: هو التقرير المالي في وسطه القوائم المالية. دونك هي الإغانو طالب الجمعيات انهم في ديلي حد 31 جويليا انهم يقوموا بايداع القوائم الماليه هذيا في السجل الوطني المؤسسي تاعو. الديلي قريب يجي، فما برشا جمعيات ما تعرفيش الحكايه هذيا،
1: فما جمعيات تعاني ونسيتها العباد ولا غاني ويقول لي القانون مر هكا وخلاها في المعاناه هذه مر بحدها. فما جمعيات اسمهم لي سانديك، وسانديك وقفت في بعض الاحيان لانه ساعه الملاكه ماكش تدفع في كل الكوتيزاسيون، ثم الكوتيزاسيون بسيطه برشا ما تمشيش امورك. العماره ولا العمارات اللي شدتها السنديك هم المتطوعين، لا يقدر يعمل محاسب ويخلصه، لا يقدر يشد المحاسبه الشهريه، لا يقدر على هذا الكل ورا متابعه ايش عملوا العباد، رميوا الكره. هاي سيدي فك علي يا اخوي.
3: صحيح هذا الموضوع وقت حكينا فيه قبل سي حاتم، لكن هذا راه ما نجمش نجي نقول الاغانو، انا مانيش باش نصب ولا بتجي باش تقول الاداره الجبائيه، انا مش باش نقوم باللي ديكلاراسيون فيسكال نتاعي، ولا مانيش باش نقوم باداء الواجب نتاعك، ما عنديش فلوس.
1: شكون يشدها؟ فهمني.
3: اي انا فهمتك
1: لهنا. شكون باش يعمل ديكلاراسيون؟
3: اي اي لهنا نرجع. شكون باش يحل اللي حكينا عليه المره الاخرى؟ ظهر لي هذايا المشكل الجوهري اللي لازمهم هما ساعه يحلوا يعملوا تحيين للقوانين نتاعهم. على الصعيد معناها.
4: ما هو المشكله تو اللي انطلق منها حتى معقوله حتى في الجمعيات الاهليه الصغيره. يقول لك انا متطوع ونخدم وعامل بلغتنا جو، ترسلي في مخالفات قانونيه ويمكن حتى تبعات قضائيه.
3: اذا كان اي خلل في باش يكون الكو نتاع محاسب مثلا اللي باش يحميك من الحاجات هذوم. انت تعرف شنو ما لي بيناليتي اذا انت ما تقومش بالتصريح في وقتك؟ ساعات راه واحد يجي يقول لي لا انا ما عنديش حق محاسب، قول له اجي نحسب لك ديكلاراسيون واحد، قداش تتكلف لك خطايا تاخير واحسبها انت، اما خير خطايا تاخير ولا انت تعطي
4: هما متطوع في الحاله هذه وما يعطوهش كلهم السكان. انت واحد يعطيه 30 ولا نقولوا ما عنديش ولا
3: خلكاري ولا حاجه. انا نحكي على فهمك على الجمعيات
1: باش تشري بالفاتوره الرسميه وتدخلها في الحساب
3: اي
1: باش يشري برودوي باش ينظفوا بهم في البلاط. انا هو العطار وانا هو باش يعطيك فاتور. انا وري دلني على حد.
3: مش لازم تشري من عند عطار، اشري من عند لي غروند سيرفاس.
4: باش يولي له خدمه هو متطوع. هو
3: متطوع ما يتطوعش، يخلي بقته لعبد اخر ينجم
1: خليه يبقى يحمل
3: يخلي بقته للانسان اللي يحب يحمل
1: ما كانش انسان يشري
3: قعده البقعه شاغره. وقتها لازم نمشيو معناها الجهات المختصة هي اللي باش تلقانا
1: الحلول
3: ان شاء الله يا رب.
4: لو هي مشكلة استاذة بالحق تو تشوفها في سنديك يعني على مستوى صغير ولا جمعية فيه نشرة كيما ولات في الجمعيات الكبيرة في الكورة وغيره، يقول لك المشكل نعمل فيه معناها حسابات ومحاسبات وحبوسات
1: طالع ملايين ع جي بي ان ماشي الحمل ماشي صدرت تفوت الولاية واعمل نظرة على يدك اليمين على كالبلاصات اللي كانوا بيجوا.
3: اي نعرفهم اي اي
1: راهم كيف تراهم يوجع قلبك.
3: والله ان شاء الله هاو ندي احنا نعملوه للبلديات
1: انهم
3: يقفوا يقفوا يقفوا يعملوا
1: وسخ اللي ريتو شفتوا راهو يرعى راهي البلديه القديمه كانت غاديك دايره البلديه القديمه تشوفها حالتها توا كسروها وصيخ واشياء اخرى ليليه تصير
3: اي عندك الحق اي عندك الحق ان شاء الله اي
4: تحب تشد السنديق
3: فهمه هني ما كان الجهات المختصه هي اللي ان شاء الله تلقى حلول. خلينا نرجعوا للجمعيات نرجعوا للواجبات المحاسبيه للجمعيات قلنا عندهم القوائم الماليه فما معلومه اخرى في بالي برشا جمعيات تعرفها الناس اللي ما تعرفهاش مثال شاي اون اوكازيون اللي هي ترشيد المعاملات الماليه في الجمعيات. نعرفوا اللي الجمعيات حسب نفس القانون ما عندهاش الحق اذا معامله ماليه تتجاوز 500 دينار انها تتعامل كاش
1: صحيح. ها
3: دونك لازمها لازمها تولي تتعامل عن طريق لي فيرمون بانكير
1: ايتترا
3: ولا شيك ولا كارت بانكير عليه على خاطر بور غاردي لا تراسابيليتي باش نجمو نلقاو اون تراسابيليتي. نقطه اخرى حكينا فيها في مداخله سابقه ليا اللي كي تبدا المداخيل نتاع الجمعيه تتجاوز 100,000 دينار لازمها تعين مراقب حسابات أو نمشي معك أكثر معني لازمها مراقب حسابات
1: مداخل 100,000 دينار في العام
3: بطبيعة الحال 100,000 دينار في العام وقتها لازمها تعين مراقب حسابات. نقطة أخرى في الواجبات اللي صدقني نأكد لك اللي برشا أصحاب جمعيات ما يعرفوهيش وين اليوم فرحانة أني باش نحكي عليها اللي هما السجلات. فما ناس تقولك شنو السجلات فما أربعة سجلات لازم كل جمعية تكون عندها منهم أبار المحاسبة. ما تنجمش تقولي هيك المحاسبة لا المحاسبة حاجة والسجلات المحاسبية ويذكرهم كذلك الفصل المرسوم عدد 88 الأربعة سجلات هذوما هما سجلات الأعضاء. لا إجا نقول لك سي حاتم راهو الحقيقة الصنديق ما هيش ما تعتبرش جمعية
1: هذه ناحية
3: نعم نسوي الصنديق
1: جمعية رياضية صغيرة اللي تبدا مادة هكا كريم تعلى باش تمشي أمورها باش تلقى باش تعمل هذا
3: شو هو كي باش تمشي تشري أنت أربع سجلات من المكتب وأنت عندك سكرتير في وسط الجمعية ما تصورش أنا ما عندكش سكرتير اللي قال مش لازم أنت تعطيه به للمحاسب. هالأربع سجلات هذوما شنو اللي لازم يكون فيهم؟ لازم سجل الأعضاء دونك تقيد شكون الهيئة المديرة ولا الأعضاء القارين في الجمعية لي بوست نتاعهم اتسيتيرا. اثنين سجل المداولات كي تعملوا محاضر جلسات بالطبيعة وإلا اجتماعات رسمية تحط القرارات نتاعك. ثالث حاجة سجل الأنشطة يا أخي أنت مش عندك مداخيل داخل فيهم كيفاش صرفتهم ترى أعطيني شنو الأنشطة اللي أنت عملتهم. رابع سجل واللي هو سجل مهم برشا اللي هو المنح والإعانات اللي كنا نحكيوا عليهم.
1: أميرة مش قلك على حاجة ونشد عندي عندي واحد صاحبي شد السجلات هذوم
3: أي
1: قال لي نخدمه في الجمعية أكثر من نخدم فيه في خدمة يتخلص
3: بلا تلقاها جمعية عندها موفمون عندها أكتيفيتي أي شو ما هو الإنسان كي يبدأ عنده سويفي اون كادو كونترول يبدا مرتاح نفسانيا يقولوا انت ترى وريني ايش عندك قولوا تفضل هاو الشفافيه ما نحبوا الشفافيه احنا في وسط المؤسسات نتاعنا والشركات هذا باش يضمن الشفافيه ويوري لاكتيفيتي نتاع الجمعيه نتاعنا
1: نخدموا
4: المرتبات داخل الجمعيه الضمان الاجتماعي غير هذا داخل زاده
1: داخل
3: اذا شو سي خليفه اذا انت جمعيه وانت كتبت كونترا مع مثلا سكرتير لا انسان باش يعاونك وكل اذا باش تعطيه سالير احنا قلنا عندك راهو عندك تصاريح جبائيه وتصاريح اجتماعيه اذا باش تربط معك عبد بكونترا بطبيعه الحال بتصرح له بالسالير نتاعو وتدكلاري عليه سي ان اس اس هذايا ما يعفيش الجمعيات من الحاجه هذيا. هذاك علاش نقولوا قبل ما تحل جمعيه اقرا حسابك شنو هو المداخيل اللي باش تدخلهم وخدم البيدجي نتاعك مالهم علاش يخدموا البيدجي باش يشوف روحه اسكو هو المداخيل باش تغطي له المصاريف هذه
4: ولا لازم مراقب حسابات
3: ومحاسب انا
4: محاسب المحاسب
3: راهو حتى المحاسب راهو كي تجي الجمعيه ماهوش باش يطالبها باتعاب يقرا حسابه اللي هي جمعيه
4: حتى المحاسب يتطوع شويه في الجزء
3: والله نتطوعوا عندنا برشا ناس تخدم الجمعيات بلاش
1: يسالوا فيها بعض العباد يجيوهم الجمعيات يقولوا لهم اعطينا بربي دون دون
3: صحيح
1: يعطيه دون يسالوا لهنا الدون هذاك اللي اعطاه 1000 دينار ولا 2000 دينار باش يعاون جمعيه من الجمعيات هل يطرح من قاعدة الأداء نتاع السيد اللي أعطاه ولا ما يطرحش؟
3: صحيح هذه اون تري بون كيستيون واللي تتسأل ديما أنا كي نعطي أن دون أنا شركة ولا صاحب معرف جبائي كي نعطي إعانة ولا دون كما قلت أنت الجمعية رياضية ولا مش رياضية عندي الحق نطرحه من الأداء وإلا لا عندك الحق بشروط
1: شنو الشرط؟
3: الشرط الأولاني فما ساعة حاجة جديدة جا بها قانون المالية لسنة 2026 شو يقول لك؟ يقول لك راهو الإعانات اللي تعطوا للجمعيات اللي هما يسميهم مثلا الجمعيات نتاع فاقدي السند، الطفوله، الايتام، الاعاقه،
1: وزيدوا
3: معاهم زيدوا معاهم الجمعيات الرياضيه. اما انا هما مش الكل، الجمعيات الرياضيه اللي المداخيل نتاعها ما تتجاوزش 500,000 دينار في العام. اعطيها لي دون وقابل للطرح دون سقف ما غير ليميت زيد. ما تنجمش تقول لي هاو باش، لكن حاجه صغيره. وقت اللي انت كشركه ولا صاحب معرف جبائي تقوم بالتصريح نتاعك بالضريبه السنويه، ارفق مع التصريح نتاعك قائمه فيها لشكون عطيت انت هالتبرعات هذوما. تنجمش تحط لي انت روبريك في البناء تقول لي دون 20 مليون لشكون عطيته ال 20 مليون باش انا نجم نتبعك. ثم الحاله الاخيره اللي باش نختموا بها اللي هي واذا انا ماهيش الجمعيات هذم المذكوره في القانون ولا اللي جاي بها الفصل 38 من قانون الماليه سنه 2026 ونقول لك راهو حتى القانون العام في مجله الضريبه على مداخل الاشخاص الطبيعيين والضريبه على الشركات كيف كيف تقول لك راهو عندك الحق تعاون الجمعيات المهم تكون عندها باتيندا كما قلت انت معني معترف بها، مش انا ندق على اي جمعيه نعطيها اعانه. تكون ديجا انا كي نجي نعطي اعانه الجمعيه باللي باش ننصح العبيد، كي يدق عليك عبد ويقول لك اعطيني اعانه، انا جمعيه اطلب الباتيندا نسخه من الباتيندا واطلب اغانو واطلب اشهار زيدا في الرايد الرسمي كان يلزم بالطبيعه، خاطر انا نهار اللي يجيني انا الكونترول مانيش باش نقعد نلوج عليه السيد هذا اللي انا عطيته اعانه، هاكا عندي انا لي بي جوستيفيكاتيف مخبيهم في قجري. دونك هذوما النوعيه الثانيه اللي ماهمش مذكورين في القانون عندي الحق زيدا نعاونهم، لكن لازم عندي سقف 0.2% من رقم المعاملات نتاعي. 0.2% من رقم المعاملات
1: كان الشيفر دافير نعمل انا في 100 مليون ندفعهم
3: اي مع سقف مع ما نفوتش 20 اي زوز زوز صحيح 0.2% ما تفوتش 20 مليون في العام.
1: واضح
3: فوالا
1: اميره
3: نعم
1: شكرا لك استاذه نورتنا
3: مرحبا بكم
1: ويعطيك الف صحه. مراقبه الحسابات والعضو ميرسي بوكو
3: عايشك

0: كلمات الباب اللي حبوا يهبطوه ما حبش يهبط قاعد الباب الفوقاني هذا. قيل من طرف البعض كونه صايب باش يتصلح هكا ولا لا؟
1: هذا هو حتى.
0: مش صايب باش يتصلح معناها في فترة زمنية
1: قصيرة، فترة زمنية والعملية معقدة
0: ويجمع من برا ومعقدة ودر شنو
1: فإذا بهم
0: بتوانسة
1: هذا هو
0: يعملوا الكيف
1: تمكنوا من الإصلاح، وإن شاء الله قبل الأمطار اللي إن شاء الله نتمنى وتكون غزيرة هذه السنة، باش في النهاية تراجع المخزون متاع السد على مستوى الباب العلوي كما قلنا اللي أعرف خلل أدى إلى تقريبا إفراغه من المياه الكل، واللي تحولت زادة في النهاية إلى سد سيدي سالم ما ضاعتش المياه،
0: ما ضاع حتى شيء هو الحمد
1: هو
0: لله.
1: هذا هو
0: شكون باش يكون معنا في المتابعات؟ هو زميل صحفي و كاتب صحفي في جريدة الصباح باش يعطينا المعطيات الكل، لأن واكب العملية وعطانا هو لي فيديو فوز لي فوار معناها باش تشاهدوا توا دي فيديو اون اكسكلوزيفيتي خاصة وصور، هما صور مش دي فيديو نتاع عملية الإصلاح وعودته للعمل. متابعات
2: متابعات متابعات
1: مباشرة عبر الهاتف قولك صباح الورد. اسمع فين؟
0: شكرا لك يا سيدي على التفاعل ويعطيك الف صحة. محمد العياري نسق هذه العملية وقال لي زميلنا من يكتب في سي عبد الحميد حمدي يكتب في جريدة الصباح مراسل لجريدة الصباح من الكيف كان واكب عملية البارحة يعطى الأمور إشارة الانطلاق الرسمي لعودة المياه إلى مجاريها هكا ولا لا؟ والباب الكبير تصلح.
3: مرحبا بك سي حاتم ومرحبا بشي خريفة وبكل مستمعي جوهرة أفام. أول حاجة نحب نعطي بسطة قصيرة على سد واد مذاك. سد هذا تم الإنجاز متاعه خلال فترة من 1949 حتى 1952 عمر 72 سنة، يلقب بشيخ السدود، طاقه الاستيعاب نتاعو 268 مليون متر مكعب، الطاقه الحاليه الان ما تفوتش 50 الى 60 مليون متر مكعب، وهذا تراجعت الى نسبه 80% بسبب الترسبات والسد هذه قاعد ينتج كمية صغيرة من الطاقة الكهرومائية. العطب لقع في السد خلاف إن ما ذهب له ذهبت له عديد صفحات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، العطب كان عرضيا ولم يكن بسبب انعدام الصيانة، لأن الحديد حسب الخبراء وحسب ما معروف في العالم الحديد العمر نتاعو الافتراضي هو 50 سنة، والسد الآن العمر نتاعو 72 سنة، هذا حسب المعطيات اللي قدمها لنا
0: الحديد مات. كنت تقول لي هكا سي عبد الحميد الحديد مات يسمو يتغير هكا؟ هذا هو العطب هكا ولا لا؟
3: الحديد وقع فيه طبعا بعد 50 سنة الحديد ما تم سكة اتكلت وخرج الباب على البلاصة
0: واضحة ونشوفه في الصور وقت اللي خرج الباب. الإصلاح تم من طرف توانسة والفترة الزمنية ما هيش طويلة سي عبد الحميد.
3: بالضبط الفترة الزمنية هو تخدم من طرف توانسة، الفترة الزمنية في ثلاثة جماعات فقط، ثلاثة جماعات باش يرجع بيه الضخم تعرف قديش الوزن نتاعو 300 طن والعرض نتاعو الطول يظن 18 متر والعرض 15 متر، عملية مش سهلة، هو بيه نتاع كهرباء كي تضربه تنزل طولي يضرب أكثر من ثلاثة جماعات. والعملية المعقدة هو استحالة إدخال الرافعات والمعدات الثقيلة ديجري يضاكم باش يدخلوهم
0: لسنين
3: يحطوهم. المهندسين التوانس الموجودين غاديكا على عين المكان والتابعين شركة خاصة ومعهم مهندسين تابعين وزارة الفلاحة تابعين إدارة السدود قاموا جنجلات خاصة حسب جلسات هندسية مدروسة بدقة، لأن الغلطة كما يقول المثل التونسي بجمل لتفادي الحوادث والأضرار بالسد، ورجعوا في ثلاثة أسابيع.
0: معناه الباب بيرجع يفتح ويغلق كالعادة معناه
3: رجع يفتح ويغلق كالعادة مزيد.

0: زينة تكملها وانتهى الأمر. برشا كلام
1: صورها وراه خاصة، الصور هذه خاصة بعثنا سي عبد الحميد حمدي وأيضا سي محمد العياري مراسلنا غاديك في الكيف، معناها توا أوبيراسيونيل.
0: أوبيراسيونيل سي حاتم، برشا كلام قاعد يتقال على صفحات التواصل الاجتماعي حتى اليوم مش قاعد يتقال لا من تونس ما رجعوش، وثم شركة أجنبية هي اللي قامت بالعملية. العملية مش صحيح، ثم شركة أجنبية صحيح توجدت مهمة باللوجستيك، عاونته بشوية شابودات شوية لوح شوية بنك
1: ما قالوا لي المهندسين اللي خدمت المهندسين اللي خدموا

0: الكونسيبسيون التصميم قاموا به التوانسه ورجع الباب لبلاصتو بعمليات حسابيه دقيقه ومهندسين كلهم 300% توانسه.
1: برافو عليهم، هذولي احسن خاتمه للي قام تاع اليوم.
2: احسن خاتمه فعلا.
1: ما نلقاوش ما خير منها. هاو التونسي محلاه. هاو.
2: هذا هو.
1: اعطيه الثقه فيه تو يصنع العجب وهذا عجب بخليفه. صعيبه برشا العمليه.
2: قال لك الماكينات والجريات واحد ماهيش قادره تدخل للداخل.
1: سي عبد الحميد الحمدي شكرا لك على كل هذه المعطيات، شكرا لكم انتم على المتابعه والاهتمام، ساعدوا لي روحكم في السخانه وحيده وحيده في الثنيه، وايضا نذكركم راهو نتلقى غدوه باذن الله من 6 ل 9 متاع الصباح، الى ذلك الحين نقول لكم استحفظوا على روحكم راكم انتم راس مال البلاد هذيا، واستحفظوا على بلادكم راكم مماليها لكم سياح لكم ريفيه، احب من احب وكريهه من كريهه. باي وتحيه تونس.

0: الانترنت.
1: اسني في سيف وين انت وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بالانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
0: فاش تستنى؟ خاطر سيف السني حافله انترنت. ملا يلا جو عندك اورانج
2: جوهره
3: بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام.
5: مرحبا بكم. نشرت وزارة الصحة بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر دليلا توعويا يسلط الضوء على أهمية استعمال وقية الشمس لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة والحد من مخاطر حروق الشمس والشيخوخة المبكرة للجلد وسرطان الجلد. ووضحت الوزارة أن واقيات الشمس هي مستحضرات تستخدم لحماية البشرة عبر امتصاص أو عكس الأشعة فوق البنفسجية، مشيرة إلى وجود نوعين رئيسيين من المرشحات: مرشحات كيميائية تمتص الأشعة ومرشحات معدنية تعكسها وتشتتها. وبينت الوزارة أن اختيار الواقي المناسب يعتمد على نوع البشرة ودرجة حساسيتها، مع التأكيد على أهمية اعتماد عامل الحماية الـ SPF لا يقل عن 30، خاصة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يوفر حماية مرتفعة من الأشعة فوق البنفسجية المسببة للحروق. وزارة الصحة شددت أيضا على ضرورة استعمال الواقي بطريقة صحيحة من خلال وضع كمية كافية على البشرة قبل التعرض للشمس وإعادة تطبيقه كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق، مع التحقق من تاريخ الصلاحية واتباع تعليمات الاستخدام. وزارة الصحة أكدت أيضا أن واقي الشمس رغم أهميته لا يوفر حماية كاملة، داعية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، مع الحرص على ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية. وأضافت أنه في حال ظهور أي أثار جانبية بعد استعمال واقي الشمس ينبغي التوقف عن استخدامه فورا والاحتفاظ بالمنتج وعبوته واستشارة الطبيب أو الصيدلي عند الحاجة. قدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ تقرير تونس التوعية الثالث للسنة الحالية حول مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية لأجندة سنة 2030، وذلك خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة المنعقد بنيويورك. واستعرض الوزير أهم السياسات العمومية ونتائج المحققة في المجالات المشمولة وهي المياه والصرف الصحي والانتقال التقي والصناعة والابتكار والبنية التحتية والمدن المستدامة والشركات. في أخبارنا العالمية، أعلن الجيش الإيراني منذ قليل عن مقتل 7 من أفراد قواته إثر هجمات أمريكية على ثكنة عسكرية، وعبر عن إدانته للهجوم الأمريكي الذي وصفه بالجبان.

0: على مقر إقامة العسكريين، مشيرا إلى أنه سيكون للجيش الإيراني رد حاسم على الاعتداء. ختاما، أكد مصدر أمني عراقي سقوط مسيرة مجهولة الهوية قرب ميناء الفاو بالعراق. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار
2: www.jawharafm.net

0: شيرين مية مية. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي جوهرة دائما عندي والخويا مريض، العملية على قلب مفتوح، كان يعدي في سوسة وعنده القروان بيعوا له دوسيل وعنده مريض بالعصاب بيستعمل في دواء العصاب، يعطوه بطاقة معالجة باش يعالج روحه. أنا ذني تويت مشيت عمل موافقة من طبيب العصاب رفضوها المعالجة، هو كل 15 يوم عنده طبيب، وأبوه يخدم في منطقة في الحي في 600 ألف قريب ثلاثة صغار، فهمتش كيف باش تعمل له يعني. شيء مبهج في الدولة هذه، كل 15 يوم كل 20 يوم بوه ينزل طبيب، الشغل الاجتماعي الكل يعرفوه في بالهم، النقلية يعرفوه، معناها الناس الكل تعرفه.
2: بالله يا عبيد صديق عيراويان، ذو كل ماضي ساعة نصف النهار يخصوا بالليل، عنا عبيد مريضة بضيق نفس وعبيد عندها السكر وعبيد عنا ثيابة، كلمت جماعة السيك كلمت العون السيك تو خلي مش يخص كل يوم وما فماش ذو أعمل حتي هفاف ما فهمتش عليه. عنا 200 هكتار في القيروان بجنب معمل بادري طاقة شمسية مش فيها الضوء وين وعليش هكا عبيد مرضى مريضة عندها ذيك الفاس عندها السكر وعبيد حالة تحليلة يخصوا القيلة بالضبط يقص الضوء في الليل البارح زاد قص الضوء نكلموهم عنا يجمع الحالة ذي كلموهم يقول لك ما فماش ضوء ما فما حد شيء.
3: يعني المواطن من عمل الحول مواطن ليس مقيم ويتم مستير 100 قاصة غيرنا عنا 10 عيب يرى السوق ليه عليه هكا عليه وروا عيب وشد عيب ولا ثم حتى مسؤول هنيا
4: عاصمة بربي اني بسكنة في بوحسينة خليت تاكسي نهار في 9:30 نص متعليل من بوحسينة بسويفة لبوجعفر اهبطت في بوجعفر طيحت فوري في بوجعفر في وسط التاكسي ما هوش البرا بالتاكسي في وسط التاكسي باسم فاطمة شادلي فيه بطاقة تعريف فيه كارت متاع بنك كارت متاع بوستة كرني معالجة كارت أخرى متاع بوستة يسمعش التاكسي يجي أمو يجيبولي معناه يتصل بي تخلي نمرة تليفون متاعي يتصل بي ولا يتصل بكم أنتم تكلموني وإلا يجيبولي لبلو الجزام قبل كلينيك اليسر الانترناسيونال يرحم والديك وربي باركي.
5: هو الوجهات والنقل الريفي والتاكسيات يحبوا على الزيادة عندهم حق بالزيادة، لكن المواطن عنده حق كبير في كهرباء نظيفة مشكلة ساهم قطعة قربعة ريحة المزوط قافصة الكهرباء وحوال تعبة والشوفير ريحته مغوفة وحواله تعبة وكذا واحد ما هم يطلبوا حقهم، حتى المواطن يجب يطلب حقهم. إذا السيد الداخلية لازم يتدخل ويشوف الكراب كنوم هذول ماشيين في لخص النقل الريفي عاد شيء يجبرك قاعد قربع بكل واحد كرك في كريته وشكرا.
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: يلا جو صيف السنه حافله انترنت
3: السنه في الصيف، وين انت وين هي؟ بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه. مالا كي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
2: فاش تستنى؟ خاطر صيف السنه حافله انترنت. مالا يلا جو عندك أوران
4: جوهرة أفلام.
2: Publicité.

0: بيزنس نيوز. مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. أفادت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أنه اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026 هو الأجل الأقصى القانوني لإيداع عدد من التصاريح الجبائية المستوجبة. وأوضحت الإدارة في بلاغ نشرته ضمن الأجندة الجبائية أن التاريخ هذا يشمل التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين ويشمل التصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. ودعت الإدارة العامة للأداءات المطالبين بالأداء إلى عدم الانتظار حتى اليوم الأخير وإيداع تصاريحهم، مؤكدة أن التاريخ 15 جويلية هو الأجل الأقصى القانوني وليس اليوم الوحيد للإيداع، ونصحت الممولين بالمبادرة بإيداع تصاريحهم في الأيام السابقة لهذا التاريخ لتفادي الازدحام على مستوى القبضات المالية وتجنب الضغط المفرط على المنظومة الإعلامية لشبكة الإنترنت الخاصة بالخدمات الجبائية عن بعد. وأشارت الإدارة العامة للأداءات إلى أنها تضع على ذمة العموم مركز الإرشاد الجبائي عن بعد عبر الرقم الموحد 81-100-400 إلى جانب منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على أكثر إرشادات ومعلومات. استفادوا 90 باعث مشروع بولاية بن عروس خلال السداسية الأولى من سنة 2026 من الامتيازات التي توفرها آلية اعتماد الانطلاق. وفق رئيسة مصلحة مساندة التنمية بالإدارة الجهوية للتنمية عايدة المرزوقي، وأوضحت في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أن المشاريع اللي بلغت قيمة استثماراتها 2,611,000 دينار باش تمكن من توفير 150 موطن شغل في اختصاصات متنوعة شملت الصناعة والخدمات ومكاتب الدراسات والمهن الصغرى على غرار الخياطة النجارة الحلاقة النسيج إضافة إلى المهن الخاصة بالصحة. المتحدثة أبرزت أن المشاريع هذه اللي ساهمت آلية اعتماد الانطلاق في إنجازها توزعت أساسا بين الخدمات اللي استحوذت على النصيب الأوفر ب 45 مشروع، فقطاع المهن الصغرى ب 42 مشروع، ثم قطاع الفلاحة ببيع 3 مشاريع. وأكدت رئيسة المصلحة أنه على أهمية توفير التمويل الذاتي للباعثين الشبان وتيسير النفاذ إليه للتشجيع على بعث المشاريع وفتح الأفاق أمامهم نحو المبادرة الخاصة والتقليص من نسبة البطالة ودفع عجلة التنمية بجهة، إضافة إلى المساهمة في تطوير وتنمية الاقتصاد. ينظم ديوان التونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة بين 23 جويلية الحالي و 6 أوت القادم 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التوانسة المقيمين بالخارج في إطار دعم مساهمة الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. وتنطلق أول ندوة إقليمية للاستثمار الموجه للتونسيين بالخارج في ولاية تطاوين يوم 23 جويلية الحالي، تليها ندوة إقليمية في تونس العاصمة يوم 29 جويلية، ثم بنزرت 4 أوت، وأخيرا في القيروان يوم 6 أوت القادم، وفق بلاغ نشره ديوان التونسيين بالخارج على صفحته الرسمية. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 13 جويلية الحالي في حدود 3702 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة اليوم الصباح على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ امبارح بلغت 23150 مليون دينار، أي ما يعادل 92 يوم توريد. أسعار النفط تراجعت وبلغت اليوم 84 دولار برميل. أسعار الذهب تراجعت كذلك وبلغت اليوم 4029 دولار للأوقية. نختم كالعادة بسوق الصرف، اليورو 3375 مليم والدولار الأمريكي 2954 مليم. بزنس نيوز في الأمانة. بزنس نيوز
1: جوهرة اف ام تندونس برعاية مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. هذا هو الموعد اليومي اللي جمعنا بكم في فقرة توندونس. اليوم نحكيوا على حاجة طريفة شوية، ومهما يكون المستوى العلمي ولا مستوى الثروة اللي موجودة عند العباد تقعد ديما العركة عركة. كيفاش؟ فما دعوة قضائية جديدة رفعتها شركة أبل ضد الأوبن آي وتشعل جولة جديدة من التراشق الكلامي بين الملياردير إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لأوبن آي سام ألتمان. تقول لي انت أبل هي اللي شكيت بالأوبن آي، دونك إيلون ماسك شم دخل؟ ونقول لك راهو إيلون ماسك يسالم غير فالسام ألتمان، وما زالت القضية منشورة ما بيناتهم، ما بين إيلون ماسك وما بين سام ألتمان، وإلا ما بين الملياردير إيلون ماسك وشركة الأوبن آي. وهذا يعتبر أحدث فصل في فصول الخلافة المستمرة بين الطرفين منذ سنوات. هاي سيدي كيفاش بدأت الحكاية؟ التصعيد بدأ وقت اللي إيلون ماسك يعاود يخرج منشور على منصة إكس يحكي فيها على دعوة اللي رفعتها أبل، ويعلق على الدعوة هذه ويقول اللي كانوا سام ألتمان ينقل الاحتيال إلى مستوى جديد، في إشارة إلى اتهاماته السابقة لألتمان كونه حول الأوبن آي من منظمة غير هادفة للربح إلى شركة تسعى لتحقيق المكاسب، وهو ما يصفه إيلون ماسك باستمرار كونه احتيال. ألتمان ما يسكتش ويرد على تصريحات إيلون ماسك بسخرية وينتقد الحديث متاعه عن خطط إنشاء مراكز بيانات في الفضاء، ويكتب ويقول هكا بالحرف الواحد يا صديقي، يحكي على إيلون ماسك، أنت اللي قاعدة تبيع للمستثمرين فكرة مراكز بيانات فضائية قصيرة الأجل. هذا في إشارة لخطط شركة سبيس إكس المستقبلية. إيلون ماسك ما سكتش وعاود جاوب، تبعوا شوية معايا الحكاية، ويقول اللي كونه مراكز البيانات الفضائية باش تبدأ تخدم العام الجاي، ويزيد يشعل النار أكثر ويحكي مع ألتمان ويقول له يمكن تنجم أنت تمشي تزور هل مراكز هذه اللي باش تبدأ تخدم العام الجاي، هذا إذا وافق ضابط الإفراج المشروط الخاص بك على خروجك من السجن، في تلميح ساخر إلى كون الدعوة اللي قاعدة تواجه فيها أوبن آي النجم تنتهي بسجن سام ألتمان. وزيد يتهم ألتمان بسرقة الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وتقنية تليفونات الأبل، ويتساءل عما يمكن أن يفعله بعد ذلك. وجاء التراشق هذا بالتزامن مع الدعوة اللي رفعتها أبل ضد أوبن آي قدم محكمة اتحادية في أمريكا، واللي تتهم فيها الشركة باستقطاب موظفين من عند أبل والحصول على معلومات ومعطيات سرية تتعلق بالمنتوجات المستقبلية، واللي هي توا أوبن آي نحكي قاعدة تستخدم فيها في تطوير قطاع الأجهزة داخل الأوبن آي. هذا شو اللي عنا اليوم، مازلنا نتبعوا في المسلسل هذايا شنو اللي بيش يصير فيه، وبتباعا وفيكم بجديد ديما في فقرة تندونس ديما على راديو جوهرة. في الأمان. جوهرة تندونس
4: تندونس بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو في جوهرة تغني الدنيا وما فيها، ومع نجوم الفن في تونس نورشيبة،
5: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
4: مريم نور الدين،
6: غالي غالي غالي
4: غازي العيادي،
7: شفت القمر انت احلى من القمر،
4: نادية خالص،
8: يا والله ليلة مهبولة،
9: يا والله ليلة،
4: ونورد
10: ولا حكينا ولا ندعنا، تملت بدنا تجرحنا، نقول الحب مفتاحنا ووجدنا في غمضة عين.
4: الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.

0: جسمه في يد لو مع هبه نصيف وامين الميلادي على جوهر اف ام. موش مع موشة.
1: صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا ما فيها. رونديفو جديد كالعاده من بي دون لو بتاريخ الاربعاء 15 جويلية 2026 الموافق ل 1/1448 هجري. ان شاء الله نهاركم سعيد مبارك في طقس خلينا نقولوا انه صيفي على اكثر من العاده. دونك نحكيوا على درجات حراره مرتفعه، نحكيوا على موجه حر، نحكيوا على هكا معناها احتياطات لازم كل واحد ياخذها بعين الاعتبار. دونك ان شاء الله تتعدى الايامات الكل سلامات وتوما تكونوا في صحة جيدة، ردوا بكم على رواحكم، ما تكونوش برشا اكسبوزي للشميسة. سينو احنا هنا معكم نرافقكم بالمود الصيفي مع ليكيب الكل، نقولوا صباح النور، صباح الفل. جي جي جي رحومة في الإخراج، شعملوا فيك سخنة يا جي جي؟ الأمور على الله في حال. الحمد لله الحمد لله يا رب. انت اي مواطن تقول على سخنة يقول الحمد لله. يلا نسلموا على عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، نقولوا صباح الفل. والياسمين سلموا زاد على نسرين، كيف كيف باش تأمننا للايف نتاعنا. سعاء ياسمين، اي ياسمين انا شقل نسرين. انا نسرين قلت ياسمين ونسرين. نسلموا على نسرين كانت تسمع فينا، اما ياسمين اللي تخدم معنا. نسلموا زادة على سوسو سعاد العدواني في التنسيق العام، نقولوا لها اهلا وسهلا ومرحبا يا سوسو. واكل عدم قدام ميكرو الدنيا وما فيها جوهر فيم هبه لوسيف وامين الميلادي. محمد صباح النور.
2: بونس اهلا وسهلا.
1: مدام اليوم ماشيين كنا في الأسماء.
2: صباح النور هيبة، صباح النور كل المستمعين وكل المتابعين وليكيب الكل، وإن شاء الله يكونوا بخير وفي صحة جيدة، وإن شاء الله نهار اليوم ما يقصش علينا الضوء. البارح جود لوميير دونك عشنا أجواء تعمل كيف دونك مش نحكي لك
1: ما وذورة
2: أي.
1: لا معناها الضوء يقول قص انت الاخر يقولوا لا قص انت
2: يعني قبل. في القايله وقت اللي قعد برشا الضوء مقصوص دونك مشيت لاسيورونس قص في لاسيورونس
1: ايه؟
2: الطفله نزلت بي وامبريمي ايه؟ هي خرجت الضوء قص ولا راني عديت القايله في لاسيورونس.
1: لا وبعد بعد ما خلصت معناها
2: الحمد لله خلصت وخرجت هي طبعت من هنا
1: والضوء قص
2: والضوء قال لك
1: يا رب
2: ملتقانا من بعد. ان شاء الله ان شاء الله بقدر الخير وان شاء الله تعدى هالموجه موجه الحر ونعرفوا راهو الكل مربوط ببعضه يعني دونك باش نبداو واضحين يعني على الغالب الامور على قدها تقنيا وان شاء الله تتحسن في قادم الايام وقادم السنوات بتبات الحال.
1: ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي كان الخير بيان سور. راح نحكيو ديما على تشكيات المواطن زاده وصوت المواطن لانه على صفحه التواصل الاجتماعي المواطنين وفي الصفحات زاده الكبيره اللي توقف في اخبار التوانسه في تونس الكل. نحكيو على قصان الضوء الماء في تونس الكل براتيكمون مش في جهه وجهه لا حتى ولا فما تندر هكا وفما فيديوهات الحقيقه لانه التونسي عنده كحس الفكاهه. دونك على قصان الماء والضوء ان شاء الله ربي جريها على سلاح في الايامات الجايه. دونك ردوا بالكم على رواحكم ومعاكم نجموا توصلوا اصواتكم على 29 100 73 24 3000. احنا نبداو بريتم الموسيقى تو تويت في المود اوف ذا داي. مود اوف ذا داي يلا شعنا موسيقى عنا كان الموسيقى اللي تعمل 66 كيف فضل شاكر قوية تو تويت. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: الجسيف عنده صوت، تراه صوت جوهرة اف ام، برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية، برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر، ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبو، نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة وياج وياج مع ويني بسبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف، غرفة الصيفية،
1: العشرة 26 دقيقة على مجهدنا، رجعنا لكم في بيدولو. أكيد قفيفة السيفية بورصة الأسعار هاي الأربعة تكون من المهدية مع زميلنا سامي الهاني، نقولوا له صباح النور. صباح الفل سامي.
2: صباح النور هيبة، صباح النور أمين، صباح النور كيف المستمعين الآن اللي كانوا في تونس وخارجها، بتبيع انطلاق الموسم الصيفي وتوافد المصطفين سواء من تونس ولا من خارج تونس ولا مواطنين بالخارج، أيضا مرحبا بهم فهمتني على ولاية المهدية. انطلاق البرمجة الصيفية للمهرجانات كانت بافتتاح الأسبوع، نهاية الأسبوع الفارط في المهرجان السيمفوني الجم بعرض أليسا، كذلك يتواصل هذا المهرجان السيمفوني الدولي في سهرة يوم السبت. اليوم تنعقد ندوة صحفية لمهرجان الدولي للمهدية في الدورة 49، يعني بقدرة الله يعني فما عديد المهرجانات في ولاية المهدية، كذلك رجيوش فما مهرجان التراث يوم 20 و 21 و 22 جويلية، كذلك مهرجان صلقطة، مهرجان سيدي حلوان، مهرجان العباس، أكيد يعني برمجة صيفية زاخرة بالمهرجانات والأنشطة الصيفية.
1: باهي حافلة ما خلينا نقوله إن شاء الله ديما حافلة في تونس الكل مع ارتفاع درجات الحرارة. شو الأجواء في المهدية؟ فما قصان ضو ماء؟ نعملوا نقطة هكا مع المراسلين.
2: بالنسبة للماء فما قصان الحقيقة فهمتني، يعني ديما من تقريبا من منتصف الليل حتى الخمسة تاع العشية، البارح الحقيقة ما قصش باش نبداو واضحين. الضو مش في المناطق الكل، يعني يمكن فما صيانة الترانسفوات فهمني يقصوا شوية ويرجعوا، ولكن أكيد شركة استغلال الكهرباء والغاز تعلم، ولكن الحقيقة ما فماش قصان إلى حد هذه اللحظة. بالنسبة للماء يقص ويرجع
1: باه، نمشي للضوء، خلينا نمشيو لقفيفتنا ان شاء الله ربي يعطينا بالخير والايامات الباهيه
2: ان شاء الله. قفة الصبحية باش ننطلقوا بالخضر والبلاد، طماطم اليوم 13 مليار، تصلح 180، بطاطا 2500، الفلفل من 2500 ل 3800، القرع دينارين 2500، ولد الكبرى من دينار ل 2500، الجلب 2500، بالنسبه للورقيه تلقوا معدن 600، بنطلاق الحاره 5 دينارات، الجل 15 مليار القطعه، والسلطه 12 مليار القطعه. بالنسبه للغذاء عام الدفاع من 3000 حتى 4980، على فكرة هيبة احنا نصاروا في يعني نصف برد ولكن نعم بيولا ونحن نستعطين كل بينا بين راهو بينا بين بالنسبة للعوين من 5 دينارات 7 دينارات 500 خوف كيف من 3500 حتى 7500 سواء بالدائس والعربي بالنسبة لفما 6000
1: سامي يبدو أنه التغطية أمورها له وله، دونك ماذا بينا لو كانت بدلنا جويس البلاصة باش نسمع بورصة الأسعار. يلا كيكا نجمو ناخدو فكرة، هو عنا فيديوهات وعنا أسعار أفيشي الحقيقة بطاطا ب 2500، هنا نشوفه في القارص ما شاء الله، نشوفه في التفاح في العنب 5000. دونك خلينا نكملوا معاك سامي، ما زال عنا ده، احنا مجينا ما زلنا كبدينا في الخفيفة. سامي
3: غش سامي.
1: لا سامي التغطية الريزوتا، كمل الريزو تحت ونعود نتصلوا بزميلنا سامي الهاني. وبورصة الأسعار كما قلنا في المادية ومع انطلاق هكا المهرجانات الحركية أكيد باش تبدأ تشهد يعني الاكتظاظ في الكياسات كيف كيف، زادة حركية وديناميكية ما تنجم كان تخلينا نفرحوا بيان سور، لأنه الصيف هو ضيف فترة يكون فيها المهرجانات، يكون فيها العرس، يكون فيها السهرات الخاصة، دونك كل أجواء الاحتفالية بامتياز. دونك هنا قاعدين نتبعوا مع مراسلينا كل الندوات الصحفية، كل زادة المهرجانات، الفعاليات انطلقت في بعض المهرجانات ومهرجانات ما زالت على الأبواب. دونك خليكم معنا تتعرفوا أكيد على البرمجة وتتعرفوا على العروض وتاخذوا فكرة على السهرات إذا مشيتوا ولا ما مشيتوش، تلقوا معنا الأمور الكل. خلنا نرجعوا لسامي الهاني يلا توت سويت. دونك من المهدية سامي مرحبا مرة أخرى. ألو
2: وي هيدا بالنسبة احنا وصلنا للخضر والغلال هكا ولا بالنسبة قلنا التفاح من 3000 4980، العوينة من 4 دينارات 7500، الخوف من 3 دينارات 7500، العنب فما 6 دينارات 8 دينارات 9 دينارات، الكرموس 18 دينار 20 دينار، الدلاع من 600 ل 800، بالنسبة للبطيخ من دينار 1400. نمشيو للحوم البيضاء، عندنا كويس دان 9700، كويس دجاج 9900، سكالوب دان 17690، سكالوب دجاج 17990، بلانكات 7490، ودجاج الباك فما 7900 فما 7750. بالنسبة للدجاج الحي فما 4690 وفما 4500، اللنب 11500 والعظم من 800 دينار. بالنسبة للحوم الحمراء، العلوش 60 دينار، برشي 60 دينار، بقري هبرة 47 دينار، جمانة 47 دينار، صدرة 40 دينار، جنب من 30 دينار 35 دينار، كتلات 46 دينار، فيلي 55 دينار، كبد وقلب 50 دينار، كرشة صافي 10 دينارات، كرشة مخلط 5 دينارات 7 دينارات، الحمر راس 20 دينار 25 دينار، والمرقاز من 25 دينار ل 40 دينار. بالنسبة لود البحر، السردينة اليوم 5 دينارات 6 دينارات، اللاتشة 8 دينارات، الشورو 11 دينار و500، السكمري فما 12 دينار 14 دينار و500 و16 دينار و500، غزال بونكتة فما 10 دينارات فما 13500، السبارس 5 دينارات، ورات مربية 20 دينار 22 دينار، قراد 32 دينار، قربو 25 دينار، نجي 13 دينار و500، الطن 17 دينار، المرجان فما 22 دينار، حلوف 27 دينار، المسلع 20 دينار، سوما 65 دينار، الكرشو 48 دينار، مناني من 58 دينار ل 70 دينار، الدنديق من 60 دينار 75 دينار، الجغالي فما 48 دينار وفما 52 دينار، الشيفريت من 20 دينار 35 دينار، الكرامير من 25 دينار 48 دينار، والشوابي 23 دينار. هذه الأسعار من السوق البلدي بالمهدي.
1: تيك الصحة يا سامي، أكيد الفطور باش يكون حويته.
2: نورمالمون هو حويته فهمتني، لكن زاد نحب نوجهوا لناجحي البكالوريا جديد نقول لهم راهو اليوم فما توجيه جامعي في المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية، تلقاو تقريبا كل المؤسسات الجامعية لجامعة المنستير مثل غادي، اللي يحب يطلع على التوجيه ينجم يتوجه لهم للمعهد العالي للفنون والحرف بالمهدي.
1: يعطيك الصحة سامي، أكيد أنت مع كل الأخبار الثقافية كانت وإلا زادة في علاقة بالشأن العام بيان سور طلابي وإلا زادة الأجواء الكل، ها وقفيفة توا عمل بينا دورة زادة وحكينا على تلامذتنا، إن شاء الله ربي ينجحهم ويكون التوجيه يتلائم مع طموحاتهم. احنا معاكم مازلنا واصلين الغونديفو حتى الماضي ساعة في بي نولوه.

0: جاسمو في دون لو مع هبه نصيف وامين الميلادي على جوهر اف ام. موش مع موشا. العشرة 43 دقيقة، مرحبا من جديد في بي دون لو، نرجع معكم ومصلين حتى الماضي ساعة. تحية لليفرور الكل. تكماندي ماكلة بليفريزون هي هبة؟
1: لا والله لا.
0: علاش؟
1: خاطر بحذا كل شيء الحقيقة.
0: باهي باهي تري بيان.
1: يمكن بوتيتر ليفريزون في دبش في
0: نعرف. لا نحكي اونيكمون على الماكلة.
1: لا الماكله لا،
0: الماكله
1: تفضلي الوالده تليفري لي للبيت.
0: تري بيان، ان شاء الله ربي يفضلها. فما ناس اللي بعد عليهم لي ريستورون ولا عندهم امورهم بطبيعه الحال، دونك ايل فون ابيل دي زابليكاسيون. نعرفوا الناس الكل تخدم افيك دي ليفرور، شوفوهم في الشارع، ان شاء الله ربي يعينهم. خاطر من الخدمه اللي اليوم تعتبر حسب الراي، هذا راي شخصي، مهنه شاقه. خاطر في السخانه نلقاهم، في المطر نلقاهم، يحاولوا
1: وقت جائحة الكوفيد البيك وقتها صارت.
0: صحيح. ولكن الأمور ماهيش طيارة ياسر، يعني أمورهم المهنية ماهيش ولا بد. ذاك علاش هما الأيامات هذوما عاملين إضراب، وعندهم بعض المطالب باش نحاولوا نفهموهم شنوما وعلاش وكيفاش. معنا خونا يوسف يعقوبي، ليفرور وصاحب يدور لي أكبر ملتقى واتساب، دونك يجمع يدور لي ليفرور نتاع تونس الكبرى الكل. صباح النور يا يوسف.
2: صباح النور أمين. صباح النور يبا. مرحبا بجميع مستمعي جوهر اف ام.
0: يوسف ليفرور،
2: كنت نعرف روحي، كنت عارف بها حالك، صح عايشك. بي بالنسبة للعمل هذا،
0: يوسف
2: عمل توصيل في تونس.
0: يوسف تسمع فيا ولا ساعة؟
2: ايه
0: نسمع بعضنا، ركزوا مع بعضنا. خير، خلينا في سؤال جواب قبل كل شيء. بيه يوسف ليفرور، فوالا، تخدم مع تطبيقة او اكثر من تطبيق؟
2: نخدم مع
0: سوزا، مع اكثر من تطبيق. به يقول القائل اليوم، خلينا نفهموا ساعة الفكرة في حد ذاتها. اليوم الليفرور شنية علاقته التعاقدية؟ انت كي تخدم مع ابليكاسيون، يعني كيفاش؟ يعطيوك شهرية، تخدم بالكوميسيون، تخدم بار ليفريزون، بار كوموند، كيفاش؟ فسر لنا هذه كل قبل كل شيء.
2: كل كوموند وسومة، فهمي
0: سوم ستاندر. كل كوموند وسومة،
1: معنى انا خذيت مثلا 50 دينار، فما كوتا
0: التوتال تاع الكوميسيون على 50 دينار ولا فري فيكس؟
2: باش هو يعني الشركة كيف يعني تقسم مرابحها، تاخذ برسنتاج عندها ستور يبيع البرودوي نتاعو، وتاخذ برسنتاج على الكليون، والليفرير يعني تحدد له خلاص ويعني بالكيلومتراج اللي مشاها.
1: يعني كيما
2: قاعدين تشوفوا نصوري عندها ريتو برشا كابتيرات على فيسبوك، عندها وانستغرام، في موقع التواصل الاجتماعي الكل، عندها فيديوهات هذايا عندها كابتيرات، عندها 900 و200 فرانك و300 وحتى 10 فرانك، عندها 200 ماهيش معقوله جمله
0: تنجيوها. باهي يوسف، انتوما توا لي سكوتور ولا لي موتو اللي تخدموا عليهم نتاعكم، انتوما يعني انتوما شارينهم بفلوسكم ولا شركات التطبيقات عاطينكم لي موتو هذوما؟
2: ما تنجم تدخل تخدم الا ما يكون عندك موتور وباسمك، ولازم تكون عندها منخرط في المبادرة الذاتية، الا عندك باتيندا تخلص، عندها فما باتيندا ب 400,000 في الشهر تخلصها، وفما مبادرة ذاتية في تنخرط فيها 200,000 مش في الشهر، طبعا في العام. وفما المبادرة الذاتية تنخرط فيها تخلص 200,000 في العام.
1: داكو، معناها اللي نشوفوا فيهم لي ليفرور الكل
0: قانونين،
1: قانونين امورهم ليغال.
2: اي خلصوا في ادارياتهم الكل عندها، وبالرغم هذيك الكل عندها فهم برشا مصاريف اخرى كيما نقولوا لاسيرونس، فينيات، برشا حاجات اخرين، برشا مصاريف يوميه زاده، بار ليسونس
0: والتليفون وغيره. دونك انت بتنجم تخدم ليفرور الا ما تحل باتيندا والا تعمل مبادره ذاتي، ما تنجمش فقط بطاقة تعريف وموتو
2: تولي تبيع ويتفقدوك، لو يتفقدوك كل عام اللي انت عادها قاعد تخلص والا لا، سينون لو يسكروك كونت عادها، ما تنجمش انت عادها تعمل كونت وبعد تمشي تسكرها على المبادره ذاتي ولا باتيندا وتكمل تخدم على روح. يبعثولك ميساج باش عادها يتفقدوك من زيت محلول الباتيندا نتاعك والا لا.
0: شنو المواصفات نتاع ليفرور يا يوسف؟
2: كيفاه؟
0: شنو المواصفات نتاع ليفرور باش تولي تخدم ابار انه عندك عندك موتو؟
2: بالنسبة لي أنا راها يعني خدمة توصيل، راها يعني كان باش تخدمها يعني خدمة أولى يعني في حياتك، يعني مش كخدمة ثانية، لازمك يعني توفر عندك الحاجات الكل، يعني كيما نقولوا لبستك، خاطر يعني راهو سواء في السخانة ولا في الشتاء راهي برا صافية، يعني باش تخدم يعني من غير لبسة اللي يعني لبسة الخدمه هذه بالذات يعني انت مش لبس عاده كاس حاجه لازمه
0: قديش يخدم الليفرور في النهار
2: كيفاه
0: قديش يخدم الليفرور من ساعه في النهار
2: انت وقديش تحب تخدم كيما تنجم تخدم ساعه كها وكيما تنجم تخدم 10 سوايع
1: انت شكون يحد هذا انت ولا
2: انت تحد وما يعني تبيع باش تخدم ساعه يعني تصور فيها حد شيء يعني نهارك ماكش تماركي اقل شيء لازم تخدم 8 سوايع باش تماركي نهارك وتراجع عندها المصاريف اللي صرفتها انت عندها رفوي في نفس الوقت اللي انت قاعد تدخل فيه فلوس راك قاعد تخرج فلوس يعني قاعد تصرف
1: جورناتك قديش؟
0: 8 سوايع خدمة
1: 8 سوايع خدمة قديش؟
0: مربوحك ايه. انت ناحيه ليسانس والتليفون وكل شيء وفطورك والامور الاخرى
2: بالنسبه لقبل اللي يعني انت كنت تقابل الخدمه يعني تلقى نهارك تلقى
0: من الى
2: يعني اما تو يعني ترى بالحق
1: يعطينا شيء في
2: يوسف اعطينا رقم تخدم انت 8 سوايع مثال تعمل 60 تلقى روحك انت صارف 35 ومفضل 25
1: معناها ربح 25 دينار
2: أكيد بالضبط يعني برشا مصاريف والمدخول ولا شوي
0: واضح باهي اليوم وين المشكلة يوسف اليوم شفنا برشا صور لليفرور متغشين وقفوا الخدمة شفنا لي كابتور كما قلت انت نتاع فريد ليفريزون يعني اليوم الليفرور قد باش يخلص 100 فرانك و10 فرانك و300 فرانك دونك اعطينا
2: المشكلة للشركات تغلي عاطها في الدوبل كوموند الدوبل كوموند هذه كيفاه تجي معناتها انت مثال عندك كوموند لولاناي نقولوا احنا من حي الناصر يعني من الناصر ماشي للسنتر فيت نعطيو مثال احنا ماشي للفايات الديسباتشير شنو يعمل يبعث لك الكوموند الثانيه نقولوا احنا ماشي للمنزا كوموند ثانيه معناتها ماشي للمنزا في ثنيتك عندها الكوموند الثانيه باش تعدى من غادي انت بطبيعتك يعطيه لك ب 100 فرانك 50 فرانك
1: شكون اللي يحدد لك
0: اوتوماتيك الحكايه آه. بالابليكاسيون ولا
2: كيقول ديسباتشر هما يقولوا روبو اما ما نتصورش معناتها روبو وحده باش يتحكم في ابليكاسيون كامله
1: يعني
2: ما
1: يدير الانسان
2: يعني بيت شنيا عباره عطاك كوموند قال لك انت ياك متعادي من غادي بتبيعتك وصلها لثنيتك يعني
1: انتم احتجاجكم انه كل كوموند التعريف نتاعها وحدها ما تعتبرش
2: ان هي ما احنا يعني حاجه مش معقوله راهو فيها 50 فرانك عندها ما تجيش ثم التليفون باش تكلم بيه الكليون تقول له انا صاي وصلت عندها اخرج لي يعني انت باش تعمل تليفون يمكن تصرف 100 فرانك ولا 200 فرانك
1: كل معناها الكليون يخلص حق ليفريزون معناها هي 3000 2000 هكاك ولا كان خلصها كام هكا ولا
2: بتبيع مع الكليون هو يعني ما
1: عاد الكوموند نتاعو ما يهموش انت في ثنيتك عندك كوموند اخرى اون باراليل دونك هو يخلص البري نتاعو هو
2: الكليون يعني ساعات يعني تلقى زيد مخلص بيمون ليني يعني مش اوبليجي راه ولا خلاص سبيس يعني طول باش تعطيه كوموند نتاعو تمشي على روحك راه ما لازم ساعات يعني ما تصيرش تحكي معاه حتى كلمه يعني ما
0: يوسف نعرف اللي انتم تخدموا مع اكثر من ابليكاسيون يعني انت كيوسف ولا اي شخص يعني ليفرور عنده دو تروا كونت يعني اسكو هذه نفس العمليه في ليزابليكاسيون الكل والا تفرق من ابليكاسيون لابليكاسيون
2: بالنسبه للابليكاسيونات الاخرين يعني ترى طايحه الخدمه فيهم يعني ما نخزروا لهم الجمله يعني انت باش تعدي فيهم نهار كامل لوك عادي يعني تعمل 3000 فرنك وتروح على روحك لو نهار كامل عادي كفايه كوموند وحدك ابليكاسيونات طالعه فما ابليكاسيونات طالعه يعني ركز احنا تو يعني اكثريه البلديات مركزين على خدمه واحده
0: واضح معناها تركزوا الاكثر على الخدمه مع ابلكاسيون معينه كو الاخرين
1: اليوم شو مطالبكم
0: المشاكل الاخرى زاد
2: بي الليسته نتاع المطالب هي راهو احنا ما عندناش نقابه الليبراليات يعني كلهم متفقين على راي واحد
1: قداش رقمهم في تونس الكبرى نحكيو مثلا
2: كيفاه
1: قداش في تونس الكبرى قداش العدد
2: نتاع عمال التوصيل بالنسبه للجروب الواتساب اللي عملوا انا يعني تعمل له البدايه يعني باربعه من الناس تو يعني يمكن في اربع شهور وصل 1025 واحد
1: يعني
2: 1025 واحد كنا نخدموا اريانا بن عروس ورموش كلهم موجودين في جروب الواتساب ما نجموش نحددوه يعني
1: الرقم رقم كبير
2: الرقم بتحدي هو اكثر برشا انا نتصور فوق ال 2000 يعني معناتها شو راهو احنا ما عندناش نقابه باش نكونوا واضحين معناتها مازالوا قاعدين يكونوا في نقابه والامور ماهيش واضحه برشا يعني فما ليست نتاع مطالب كتبوها لبراريات يعني بحات يديهم بعثوها للإدارة وعطاهم مهلة 10 أيام يعني باش يطلعوا عليها ويجاوبوهم على المطالب نتاعهم. تدريب المطلب الأول، المطلب الأول هو تحديد أدنى سعر طلبات من 0 إلى 3 كيلومتر ب 3 دينارات، يعني الكوموند مهما تكون قريبة سعرها ما لازمش يكون أقل من 3000، يعني تبيش في نفس النهج نتاع الريستو، يعني الكليون يسكن في نفس النهج نتاع الريستو سعرها لازم يكون مينيموم 3000. نتعديه المطلب الثاني، المطلب الثاني احتساب الطلبات المضاعفة بشكل منفصل وعادل. في حال استلام طلبات متعددة نطلب احتساب كل طلب بسعر متقل، يعني ما ندخلوش ثم الكوموندات في بعضها، كل كوموند تحسب واحد. الطلب الثالث سلاح نظام التسعيرة وسلاح الأخطاء بسهولة، نطالب يوضع طريقة واضحة وسهلة في داخل التطبيق تسمح لنا بالتعديل والاعتراف على التسعيرة عند حدوث خطأ، يعني بيفيد كليون هو يسكن في المارسة حتى لوكاليزاسيون بتاعه في اللاج يعني بالغال. احنا يعني تكون عنا طريقة في الابليكاسيون يعني
0: نعمل بها موديفية
2: يعني للكيلومتراج
0: واضح.
2: هذه حاجة كانت موجودة قبل نحاها على فكرة.
1: وعليش نحاها؟
2: بدلوا الابليكاسيون، عملوا ميزاجور في الابليكاسيون نحاها، ما نعرفوش الاسباب. الغاء نظام الساعات والاعتماد على نظام فتح، هذا المطلب الرابع. الغاء نظام الساعات والاعتماد على نظام الفتح والغلق بما ان عمال التوصيل مستقلون. اذا يعني فما الزميره باش نولوا يعني يعملوا لنا بوتون كيف ما نكونوا نحلوا بيه يعني نحطوا اللي احنا كنا نخدموا عملنا ديماري ولا كومونسي ولا كيما تسمى يعني.
0: كيما تاكسيات
1: مع ليزابليكاسيون مع ليزابليكاسيون اللي انتم
0: تخدموا معاهم،
1: معناها المشكله في الـ في الـ

0: الداخلي ضامن حد أدنى للدخل اليومي 80 دينار مقابل 8 ساعات عمل، يعني نخدمه 8 سويع أقل دخل نعمله 80 دينار.
1: وهذا تو ديبون ولي كوموند عاد هكا ولا
2: معناها انت تخدم ولا ما تخدمش تحب
1: 80 دينار؟
0: يعني احنا معناتها كيما نقولوا حمايتنا من تقلبات السوق ومن انتداب المفرط، هما ساعات راهم يعملوا معناتها انتداب مفرط يعني يخلونا احنا قاعدين معناتها ما نهارك ما تجيبوش معناتها فما عباد راهي عملتها كخدمه اولى الخدمه هذه معناتها ما يجيش معناتها يهبط وفي الاخر ما يصور
2: شيء يعني. باهي يوسف وتفاعلوا معاكم في المطالب هذه؟
0: مازالوا ما جاوبوش، هم عطاوا معناتها الفريدات 10 ايام مهله اليوم النهار الخامس معناتها مازلنا نستناو في الرد، وفي حالة عدم الرد محطوطة في آخر المطلب عملت توصيل باش يلجؤوا للتنظيم النقابي واللجوء للمصالح الرسمية منقول وزارة الشؤون الاجتماعية تفقدية الشغل اللجوء للقضاء والمحاكم محكمة الشغل وباش يرفعوا دعوة ضد الشركة.
2: واضح
1: باهي. دونك
2: كلمة الختام مطالب
1: لا فما مطالب عادية معناها اليوم
2: نيغوسيابل هي الحق يوسف يعني مطالب من حقكم انكم تطلبوا اللي تحبوا، ولكن نتصور انها نيغوسيابل تنجموا تتناقشوا فيها فوالا باش الناس الكل تمشي فرحانة وابريتو زاد انتم تاخذوا على رواحكم، وهما زاد تطبيق عندهم هدف ربحي ما عندهمش هدف اجتماعي راهو ما يحبوا يربحوا زاد بزيد فرانك. يوسف كلمة الختام صديقي انت خذيناك انت بتبيع
1: كناطق رسمي احنا قررنا اعطينيك تيتر ناطق رسمي بالمجموعة 1050
2: ولا 2000 نايس يوسف
0: اعطيك يعطيكم الصحة. بالنسبة لي يعني عند الراد احنا الكل يعني كيف كيف حتى كي كتبوا المطالب الأولاد يعني ما فميش يعني شكون يعني فمش كون جرادو اكثر من الاخر يعني في الجروب
1: كنا خويات
0: كيف كيف يعني من مجرد جروب واتساب يعني وصلنا يعني برشا حاجات يعني نحب نبدلوا الخدمه ونحبوا يعني نصلحوها فما
2: يعني
0: مش الكل يعني صغار في العمر فما رجال كبار معرفين يخدموا معانا فما اللي عندهم صغار هم الكل فما يعني انا صغير يعني فما عبيد اكبر مني في العمر وكل المفيد ما ان شاء الله يعني خدمه تصلح
1: وهذايا من شان يعاون المواطن زاد
2: وما طالبكم هذايا تمثل يعني الليفرور في تونس الكل مش كان في تونس الكبرى
0: كيف كيف بلاد كامله كيف كيف معناتها هي موجوده في جربه في صفاقس في برشا ولايات
2: اوكي واضح يوسف يعطيك صحة اخويا ان شاء الله ربعينكم وتحياتنا للبراد اللي يخدموا القايت هذايا في سخانه ايش هو 40
1: صحيح ولا والعقليه عند تونسي تبدلت هي كما قلت انت معنا اليوم ببوتون
2: كوماندي
1: ويقضي ويقول لك باش نقعد نمشي انا نتحمل مشقه الديبلاسمون يا خويا هاني تو ندخل الريستو الفلاني اللي يبدا متعقد مع الابليكاسيون هذيك وكوماندي ويجيب لي ليفرور دونك لي ليفرور راه عندهم مشاكل اليوم هانا تعرفنا على اهم
2: النقاط كواليس
1: العمل
2: زاد نظموا رواحهم هما في بين بعضهم دونك اذا كان مش عملوا نقابه او اي منظمه تمثلهم قبل كل شيء يحطوا نطق رسمي او هيئه او مكتب تنفيذي ومن بعد تجي المراحل اللي من بعد خاطر صدقني هكا ماهوش يوصلوا حتى شيء
1: ان شاء الله
2: يوصلوا
1: دونك خليكم معنا احنا ديما مع الاخبار ومع تفاعل يكون يوصلنا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جارة فيم وقال على ارقامنا 29 100 73 24 3000. الاخبار تو سويت مع اشتر بن عبد السليم ونرجو نكملوا معاكم ريتم في بيي دون لو.
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. تمكنت وحدات الحماية المدنية والغابات مدعومة بمروحية عسكرية من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بوادي التوت بمنطقة الفروحة بوهرتما من معتمدية فرنانة، وفق ما أكده مراسل الجوهرة فهم الجهة. وأتى الحريق على ما يقارب 10 هكتارات من غابات الصنوبر والغابة الشعراء، وألحق أضرارا بعدد من المنازل، حيث تم إجلاء المتساكنين ومواشيهم تحسبا للمخاطر التي باتت تهددهم وما لحق بحيواناتهم من الأشجار المثمرة من أضرار. هذا وتتواصل عملية التبريد لجيوب النيران. اليوم وزارة الشؤون الدينية أن عملية التسجيل لفائدة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحجة للسنة القادمة ستنطلق بداية من يوم 22 جويلية الحالي، وتستمر إلى غاية يوم 25 أوت الحالي بدخول الغاية. أوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم أن جميع المواطنين الذين لم يتيسر لهم الحج سابقا والراغبين في الترشح لأداء فريضة الحجة والمترشحون لأول مرة والمترشحون الذين سبق لهم التسجيل مدعون للتسجيل حصرا عن طريق رابط تسجيل الحج المخصص للغرض. ودعت الوزارة المعنيين بالأمر إلى الاتصال وجوبا بمصالح المعتمدية الراجعين إليها بالنظر لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم، مؤكدة أنه يجب على كل مترشح تقديم عنوان بريد إلكتروني الشخصي ضمن بيانات التسجيل. الوزارة أفادت أيضا أنه يمكن الحصول على مزيد من الاستفسارات الاتصال على الرقم الأخضر الموضوع على الذمة، وهو 80-101-863. أعلنت معتمدية الوردية عن انطلاق دروس مجانية في تعليم اللغة الألمانية المستوى A1 تحت شعار تعلم لغة اكتشف ثقافة افتح أبواب المستقبل، وذلك بداية من يوم السبت 18 جويلية الحالي. وأوضحت المعتمدية في بلاغ لها أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين المشاركين من اكتساب أساسيات اللغة الألمانية وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات الدراسة والعمل والتواصل. وأشارت إلى أن الدروس ستنظم كل يوم سبت من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 1 بعد الظهر، داعية جميع المسجلين الذين أتموا إجراءات التسجيل إلى الحضور في الموعد المحدد والالتزام بالجدية والانضباط لضمان الاستفادة القصوى من الدورة التكوينية المجانية. ختاما، أعلن الجيش البحريني عن تصديه لهجمات إيرانية جديدة اليوم، بعدما قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف منشآت يستخدمها الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين عقب ضربات أمريكية على إيران. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
2: بالمعلومة الصحية نجم تنقذ حياتك،
3: نجم تنقذ حياتك.
2: موضوعنا في سانتي بلوس مع أحلام غيلان نهار الخميس مع ماضي ساعتين، نحكيو على أورام الكلى والمثانة، شنية العلامات اللي لازمنا ما نتجاهلوهاش، كيفاش يتم التشخيص، وشنو يصير لقدر الله في حال انتشار الورم. التفاصيل هذه الكل مع طبيب مختص في جراحة الكلى والمجاري البولية اللي يفيدنا بكل المعلومات اللازمة لضمان صحتكم. إذا كان عندكم أي تساؤلات كلمونا على 36 300 ألف، وإلا سجلوا أصواتكم على الموزع الصوتي 29 100 100. في سانتي بلوس صحتكم أولويتنا.
4: جوهرة FM.

0: تسمع في دون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي على جوهرة اف ام. موش مع موشة.
1: رجعنا لكم في بي دون لو التصنيف البنا توتويت مع هلولة في المنيو صيفي وهلولة جاتنا السوسة والتفاصيل توتويت.
2: منيو صيفي
1: هلولة في تونس وفي سوسة ذاك علاش مريوة خنسلموا عليها نقولوا لها مريوة هي بحذانا اليوم هلولة وهي مصباح وتسأل ويني هيلة ويني هيلة هاي هوني بحذانا بين أيدي أمينة وأيدي جيهان وأيدي هيبة وياسمين دونك إن شاء الله تكون هكا لغوسات تنير رضاكم سيرتو وقت اللي نعطيو حاجة خفيفية. هلولة صباح الفل.
3: صباح النور.
1: شنو أحوالك؟
3: الحمد لله
1: عنا برشا عليك عاد في سوسة.
3: والله حتى انا عندي برشا عليك هاي جيتك ديجا
1: تجري تجري تجري اسمع هذه هي من الصيف للصيف من الصيف للصيف الى اللي منورتنا في كل تليله. دونك اليوم واش عندنا في المنيو هاي جبت لنا ديجا هكا قالت راه فيزا
3: عندنا بريوش
1: اي
3: بريوش بنين على الاخر بالحق دوب يخرج من الفور
1: بنا
3: نحكي لكش
1: اعطينا فيزا لي زانغريدي
3: اليوم ان فيت حبيت نعمل روسيت ونخرج منها روسيت اخرى دونك اليوم باش نعملو بريوش
1: اي
3: ومن البريوش باش نعملو بان بيردو
1: باهي
3: نعطيو الريسيتات
1: نبدا وهاكا الفيديوهات زاد يتبعهم تاع طريقه التحضير والاجواء الكل
3: باهي اوكي دونك لي زانغريديون تاع البريوش 200 مليلتر يكون حليب دافي عليهم 80 غرام سكر عليهم 7 غرامات ملح 500 غرام فالينا 7 غرامات خميرة خبز البودر وإلا اللي حب يستعمل خميرة متاع هذيك الفخش يحطوا 20 غرام يعني مش نفس الغراماج واحد متين دونك الطريقة سهلة ياسر اللي عنده مكينة متاع الخبز يحط السوائل قبل الكل ومن بعد الفالينة والملح والسكر نسيت راهو 85 غرام زبدة تكون بحرارة الغرفة دونك نحطو الحليب 200 مليلتر عليهم العظمتين عليهم 7 غرامات ملح 80 غرام سكر 500 غرام فالينة 85 غرام زبدة تكون بحرارة الغرفة و7 غرامات الخميرة نتاع الخبز دونك نحطوهم في الماكينة نخلطوهم سينا في الروبو نعجنوهم لين نتحصلوا على عجينة بلوز وموا راهي تلتصق شوية خاطر فيها الزبدة باش تكون شادة روحها برشا خليوها تخمر لين يضعف الحجم نتاعها ومن بعد نحطوا البلون دو ترافاي نرشوا شوية بالفالينة ونحطوا يدينا زيدا هكا بشوية زيت ولا فالينة باش ما تلصقش العجينة ونحاولوا ان نحطوا هكا بودا ونقصوا على ثلاثة باش نعملوا ظفرة ثفيرة
1: أيوة
3: نعملوا ثفيرة هكا مزينة وناخذوا مول كبير ندهنوه بالزيت شوية فالينة ونحطوا هذيك الثفيرة ونخليوها زيدا يرتاح في السخانة هذية 20 مينوت تولي في ساعة تضعف الحجم نتاعها من بعد ندهنوه يا بأصفر العظام وشوية حليب يا اما انا امس دهنتها بالكريم فريش ديكيت دهنتها من الفوق ورشيت عليها هذيك السكر بيرلي هذيك الخشين هاكا تشوفي
1: راني نشوف وي بنا
3: نسخن الفرن على 180 درجه وندخلوها سا ديبون انت والفور من 20 ل 30 دقيقه الليل يضاعف زاد الحجم بتاعها وتولي هكا دغيا والريحه عاد وقتها تروح في الدار الكل
1: الله الله بنا بنا
3: بنا بنا دوبلي تخرج من الفور مش عاديه هك هك تجبد بالحق العجينه تفتق تفتق به اينا ديتك ان شاء الله توصل الغدوه البريوش كي توصل الغدوه نعمل فيها صبيح با بيردو
1: كيفاش
3: هكا نشد البريوش ونقصها ونحضر ميلونج اللي هو فيه كاس حليب عليه عظيمه عليه ساشي سكر فاني اللي يحبوا اكثر سكر يزيد مغرفه كبيره سكر نخلطوه بالباهي نشدوا تفال فوق الغاز نحطوا فيها الزبده وناخذوا المخصوص تاع البريوش ونغطسوه في هذيك الميلونج اللي حضرناه تاع الحليب والعظم والسكر ونحطوه فوق الطاوه
1: اي
3: ونقعدوا كل مره نقلبوه حتى ياخذ اللون الذهبي بعد ما نكملوا نحطوه في صحن
1: اي
3: نعملوا معاه بول دو غلاس فاني وعليك كاراميل في ميزون مع دي بيكون والا نوا يكونوا كريي بنا ما نحكي لكش
1: الله الله
3: صبيح صغار يهبلوا عليه راه حتى بليش كلاس راه معناها هذاك هكا عملتي لك انا كاراميل ونوا وتك عملت لك الصبيح
1: الله الله حتى انا مفطرتش قلت خليها لولا اليوم
3: عمل الكلاس عاد يوصل توا الجو
1: امبوسيبل الكلاس يوصل وين باش يوصل الكلاس دونك هاكا طريقه حتى الابتدائي معناها تكون الام معناها تحضروا لصغارها غوتي زاد العشيه هكا
3: دونك الكونتيتي اللي عطيتها راهي فريمون تعمل بريوشه هكا سينا راهو نجمو نعملوه بطريقه اخرى نعملوهم مدورين ونحطوا في وسطهم دي شوكولا ولا نوتيلا
1: داكور
3: وندوروهم
1: هكا كل كل ماما
3: كل واحد كل واحد يتفنن اما كي تكون هكا كيما الكيكه بالحق طياره سورتو كيف تبيت هي دو بريفيرونس ديك اليوم ولا الغدوه اما كي تحسها سي تحسها بديت كي بشتي تستعملها بان بيردو ما يطلع واحد شاي
1: تري بيان حاجه تعمل كيف وقت اللي هكا المامو كيما نقولوا ما تخلي حتى شيء بيان سور وتكون فما افكار لانه صغار ياكلوا بعينيهم خلينا نقولوا وكي تتفنن لهم وحاجه زاده تبدا في الدار ميو كانك تشري لهم من الشارع وحاجات ما تعرفش كيفاش تعملت دونك هاكا افكار تلقاوها معاها لولا كل نهار اربع يعطيك الصحه يا لولا ديما تنورنا
3: يلا ذوقوا قلي
1: من بعد الميكرو انا والكيب الكل باش نذوقوا واكيد النوت باش تكون 15/10 ذي مما لا شك فيه ديما هلولة تودنا كان بالحاجة البنينة والحاجة اللي ما تشدش برشا وقت في الكوجينة دونك منو صيفي هذي هو الشعار متاع منو صيفي انه ما نقعدوش برشا في الكوجينة سورتو مع ارتفاع درجات الحرارة شكرا لك هلولة شنو تحب تقول الناي
3: محليك محلى هكا فرحانه اللي انا بحضيك اليوم
1: على خاطر
3: بيا كل ديما راني بحضيك
1: والله احنا نفرحوا كي تطلع علينا اسمع كي دخلت انا وجيهان عرفنا انه بالحق الصيف جاي انت من الصيف للصيف
3: يا هبه عرفت يا هبه
1: اي دقفل هبه تفضل لنا مرحبا منورتنا يا هلولة منورتنا وكل زادة اللي شايف نتاعنا ينورونا وكيف كيف زادة لي زانترفونون اللي يكونوا حاضرين معانا يعطيونا ديما كل واحد في اختصاصه المعلومة والإفادة لمستمعاتنا ومستمعينا شكرا لك هلولتنا لحد 25 دقيقة الغونديفو متواصل حتى الماضي ساعة

0: ديبلاسمون بيي دون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي على جوهرة اف ام. موج مع الموجة. بيدون لو مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. مرحبا من جديد. حالة اجتماعية خلينا نقولوا بطبيعة الحال، أحيانا الواحد يكون عنده مطالب ويحب الناس تقف معها أو تعاونه، أحيانا يلقى الحل ولكن البقية التنفيذ يعني هذاك اللي فيه الإشكال، وهذه الحالة متاع مدام بسمة هكا دونك اللي تكون معنا في المباشر. حالة قصور كلوي، نعرف الناس كل الحاجة الملحة لمتبرع، صفك هي عندها متبرع والأمور كل على الخمسة على خمسة، صفك علاش يقول القائل تو ما صارتش العملية، تفاصيلنا مش تعرفوا عليها. مرحبا مدام بسمة.
1: وبيك يعيشك الله يخليك.
2: هو الحاجة اللي يمكن جديد ونضيفوها اللي أنت توا قاعدة تعمل في
1: الدياليز. يعني توا قاعدة نعمل في الدياليز، هتسمع الضوء قص وهتسمع في المكيك النحاس.
2: وين الضوء قص؟
1: فهمتني، الضوء قص علينا.
0: وين انتوما؟ وين
1: أني توا في الكلينيك المتوسط في سيدي بوعلي.
2: باهي، في سيدي بوعلي معناه قص الضوء في سيدي بوعلي. دونك
0: قص عليك قص الضوء والمرأة تعمل في الدياليز، يعني شيء
2: شيء ما لا يعقل. ايه نورمال مو مش فما احتياطات، معناها فما
1: الماكينة اللي نتصور ما هاي مثل المكيك من جد ما مرح شيء.
2: هذا اشكال ظهر لي قاعدين نعيش على واقع هالنهارين. ما خلينا نفهم الاشكال اللي انت عندك عامين تعاني منه، والحقيقة هو التعطيل يمكن الاداري لانه المتبرع موجود، الملف كل شروط مستوفاة. تفسر لنا مدام بسمي.
1: المتبرع موجود، هو راجلي والدوسي معناها كل التحاليل وكل ما هو يلزم الملف الطبي حاضر من جنبي 26 حاضر، واني نستنى يناديولي. اني مطالبة حاجة برك، اني ناشد وزير الصحة فهمتني ومدير المستشفى متاع سهلول يغزرنا بعين الرحمة، على خطر اني مانيش صغيرة كل النجم نستنى فهمتني، خطر اني منها كبيرة عندي سيكون تويت وخاصة تجيني مضاعفات أخرى كما برشا حصلوا برشا مرضى فهمتني، ما عادش النجم من المزرعة فهمتني. هذاك علاش أني التجأت لكم فهمتني.
2: وإن شاء الله للا ما تلقى كان الأذان الصاغية، لأنه ما فماش واحد، والحمد لله بيان سور
1: الواحد معناها تعب أني عندي اليوم 6 سنين ومعناها مانيش صغيرة في العمر، وحتى راجلي زاد فرد عمر برسكيني وياه، معناها كل الشروط متوفرة. علاش التعطيل هذايا؟ أني تعبت فاش معناها تعبت
0: هو مدام بس ما نعرفه اللي الناس اللي تستنى متبرع، صفك أنت عندك المتبرع.
1: أني عندي متبرع.
0: علاش ما قدموش في الدوسي؟
1: ما نعرفش والله.
0: ليش يقولولك؟ شنو يقولولك يعني؟
1: فهمتني؟ نعم؟
0: شنو يقولولك؟
1: مازلنا
2: شنو هو المتبرع موجود؟ شنو هو اللي مازلنا؟
1: موجود، إيه المتبرع موجود. أقولكم مش كان إني راو السنتر نصفي فيه إني، فما يجي 4 ولا 5 المتبرع موجود، لكن التعطيل ما نعرفش عليش والله، لا نعرف عليش.
2: التعطيل إداري موافقة، ما فهمتش معناه.
1: إيش أقولك؟ سهلول ما نعرفش، سبيتار سهلول ما نعرفش.
0: أنت
2: مكش فيه معناه
1: بيه؟ إيه أنا ما نعرفش، ما نعرفش شكون معناه فهمتني.
2: احنا نعرف ورحابة صدر معناها مدير مستشفى سهلول، دونك أكيد بش يكون فما تفاعل وأكيد تو يجاوبنا علاش فما مثل هالتعطيلات سورتو لمرضى معناها يعانيو من قصور كلوي، ويتنجم يكون فما تعكرات، فما أكيد أسباب تو يزيد يفسرها لنا أكثر.
1: قدام سمحني رو ما عنديش حتى تعكرات،
2: لا ينجم يكون فما لا قدر الله تعكرات ألونتير ماي
1: بعد بطول المدة التصفية تولي فما تعكرات وفما معناها ما عادش النجم من نصفي يعني من المزرعة فهمتني،
2: معناها مش موصلوش للتعكرات، ماذا بينا لو كان تجري العملية نتاعك.
1: صحيح، أنا حبيت نجرب شكون يجرب لي العملية، على خاطر عمر ما عادش يسمح، المهم خايفة زاد التعكرات نتاع الصحة.
2: قداش من مرة تعمل دياليز مدام بس؟
1: 3 مرات، 2 و4 وجمعة.
2: ربي ان شاء الله يشفيك ويعافيك انت وكل المرضى يا رب. ربي يشفيك ويعافيك.
1: الحمد لله يعيشك بربي. انا نحب نوصل صوتي لوزير الصحه، نترجاه يدخل لنا بعين الرحمه الجماعه اللي تصفي فهمتني، ويبدا عندهم متبرع. علاش علاش هكا؟ علاش يعطلوا فينا؟
2: علاش
1: خنعيشوا حتى هالسنين لا لا ميزال لو مثل ميزال احنا مرتاحين شوي. انا العذاب هذاك خاطر هو عذاب راهو
2: بالطبيعه
1: جليد عذاب
2: بالطبيعه نتصورك بعد
1: اللي ما يحسش بينا اللي ما يحسش بينا راهو عذاب نقولوا راهو عذاب ونتصور الصبه وكل شيء راهم يعرفوا الشيء هذايا هو عذاب موت مؤقت
2: بسم الله عليك بسم الله
1: الانسان يموت كل حصه يموت موتات
2: بسم الله عليك ان شاء الله يا لله ان شاء الله يكون التفاعل ايجابي وان شاء الله نكلموك من هنا لاخر الجمعه ويكون فما جواب لانه كما قلنا عندنا ثقه كبيره في مدير مستشفى سهلول انه باش يعطينا الاجابه الشافيه والضافيه علاش المرضى هذوما اللي عندهم متبرع علاش فما تعطيلات والدوسي مريقل دونك اليوم نحكيوا على عامين انت ما نعرفش زاد المرضى الاخرين راه كل واحد والكام تاعه ولكن اللي يجمعكم هو انه المتبرع موجود فلماذا كل هالتعطيلات
1: مش كانيني اللي نعرفهم اني تو في السونتر اللي نصفي فيه اني سيدي بوعلي نقول لك يجي اربعه ولا خمسه عندهم متبرع واحده ولدها واحده راجلها والاخر مرته فهمتني يا ما نقدرش اللي نعرفهم موجودين ودوسياتهم كاملين لكن ما عرفش ما فماش شكون يحس بينا بالحق ما فماش شكون يحس بينا ماهوش حاسين بينا احنا فاش نعديو فاش الحصه نتاعنا كيفاش تتعدى الاربع سوايع كيفاش يتعداو هذوك
2: بسم الله عليك احنا حاسين بيك واكيد كلنا هنا الحقيقه ونعرف حتى اللي يسمعوا فينا راهو مش سهل الدياليز راهو مش سهل
1: انت مش سهل موت مؤقت موت مؤقت
2: بسم الله موت مؤقت ان شاء الله لطف عليكم طمنا الضوء رجعش
1: هاو عاود خاص تسمع فيها
2: معناها رجع وعاود قص
1: تسمع في السوناري تسمع في السوناري يا سيستم الارما ها تسمع فيه تو
2: يا رسول الله
1: تو قص
2: يا رسول الله
1: فهمتي اني جات سكرت هاي سكرت الماكينه ونحات لي الخيوط
2: يا رسول الله
1: خلاتني نكلم بريفيد على خاطر الذوق
2: ان شاء الله يا لله ان شاء الله تو ناخذ الاجابه وان شاء الله
1: الله يخليكم الله يخليكم الناس دوزير الصحه
2: ان شاء الله وصل صوتك يا لله وصل صوتك مدام بسمه شكرا ليك يعطيك الصحه موضوع اكيد مازلنا باش نتابعوه وتعليقاتكم ديما على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جهره فيم والا 29 ميمي 74 24 3000

0: كان جيراك مع نوصل ل 51 دقيقة. مرحبا من جديد في بي دون لو. طقس سخون، طقس سخون يعمل كيف. درجة حرارة مرتفعة اليوم، درجة الحرارة باش تكون القصوى تتراوح بين 38 و 42 درجة في المناطق الساحلية، والمرتفعات توصل حتى 47 درجة في بقيت الجهات مع ظهور الشهيلي. بحر قليل الاضطراب، هذا لا يمنع انه معناه مش مشي نعملوا تنقيزة ديريكت في البحر على اساس باش نتفرهدوا او نتبردوا، لا دونك نتفاداو ديما الطقس هذا والعمان في اوقات الذروه. المعهد الوطني للرصد الجوي حكى على 12 ولايه تسجل مستويات عاليه ودرجه انذار كبيره تتطلب اليقظه التامه، واللي هما بيجا، جندوبه، كيف، سليانه، زغوان، القروان، سيدي بوزيد، صفاقس، قفصه، توزر، جابس وقبلي. وين باش يكونوا درجات الحراره بالنسبه لليوم وغدوه؟ درجه حراره قياسية ظهور الشيلي، وخاصة هذا الكل في يتسبب في ظواهر جوية خطيرة خاصة على الأطفال والمسنين والحاملين الأمراض المزمنة، الأمراض والاضطرابات العقلية، وزادة كيف كيف مستعملي الأدوية بصفة مستمرة. ناخذوا الاحتياطات اللازمة يعيشكم يفضلكم.
1: دونك اكيد نحكيو على موجة حر، لانه كي نقولوا موجة حر نقولوا ايامات درجة الحرارة فيها تشهد ارتفاع. دونك ان شاء الله موجة وتتعدى سلامات، هذا هو الطقس بيان سور في الصيف. دونك ردوا بالنا، ناكدوا ديما على الاوقات اللي دو بريفيرونس معنا نجنبوا ان نكونوا اكسبوزي فيهم للشميسة، ولو انه الشميسة هي ما شاء الله من الصباح بكري معنا من 6 نتاع الصباح شميسة. دونك هكا من 10 حتى 5 نتاع العشية نجموا تعوموا بعد. دونك ما تستهنوش بالضربات الشمس سورتو للصغيرات، الناس المرضى، ردوا بالكم على رواحكم فترة وتتعدى، وإن شاء الله تتعدى سلامات من غير ما نشهدوا فيها هكا حاجات الحقيقة تعكر صفو التوانسة اللي يحبوا يحتفلوا بالصيفية. نعرفوا أنه تزامنا مع درجات الحرارة المرتفعة فما برشة تشكيات، فما برشة نقد سورتو في مجموعة من الجهات أو الولايات. نتفهموا يمكن من خلال البلاغات أنه هذية يمكن تدابير احتياطية، يقول لك هذا بعض البلاغات تقرأوا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فام، المال يقول لك البريسيون ما توصلش لبعض المناطق. دونك ان شاء الله الامور ان شاء الله تفرج، وان شاء الله نلقاو حل وتكون عندنا زادة خطة استباقية. ما نستناوش لين يجي الصيف باش نبداو نخمو كيفاش باش نوصلوا الماء لجهات. دونك يكون عندنا خطة عمل قريبة وبعيدة المدى ويكون فيها البلان A و B، يعني اذا كان نوصلوا لدرجات حرارة قياسية. دونك من غير المعقول انه فما جهات تحرم من الماء، وفما برشا جهات راه حتى نحكي وحنا سوسه مثلا يوصلونا ويجيو حتى قدام باب جوهر يقول لك نورمال الماء ما فماش، رانا معناها نعانيو في طقس حار. دونك خلينا بوسع البال بشويه بشويه، وان شاء الله فتره وتتعدى، وكيف كيف زاد المسؤولين ياخذوا كل هالتشكيات هذيا نتاع المواطنين اللي يلقاوها ديما على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر فيهم، ومن خلال زاد وسائل التواصل الاجتماعي ل 11:55 دقيقه اكيد زاد اخبارنا مازالت متواصله، متابعتنا مع قسم الاخبار، وكيف كيف زاد الرياضه في متابعه رياضيه ديما على موجات الدنيا ما فيها جوهر فيهم.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
2: آخر الأخبار.

0: آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. في سوسة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي يفتتح الأيام العالمية الوطنية حول التوجيه الجامعي. والجيش الإيراني يعلن عن مقتل 7 من أفراد قوته إثر هجمات أمريكية على ثكنة عسكرية في إيران. في تفاصيل أخبارنا، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد اليوم أن التوجيه الجامعي لم يعد مجرد اختيار يرتبط برغبة الطالب أو معدله في امتحان بكالوريا، بل أصبح قرارا استراتيجيا يرسم مستقبله الأكاديمي والمهني ويحدد فرص اندماجه في سوق الشغل ومساهمته في التنمية الاقتصادية. ودعا في تصريح لوفدة الجوهرة فام خلال افتتاح الأيام العالمية الوطنية حول التوجيه الجامعي بكلية الطب سوسة التلاميذ الأولياء إلى استقاء المعلومات الخاصة بالتوجيه الجامعي من المصادر الرسمية.
2: التحديات دي ما موجودة، من التحديات احنا حاسين الوزارة على تعديها، لأن نحضروا بالنسبة لكل عودة جامعية بأخذ عن اعتبار نسبة النجاح وعدد النجاح، نكون قد حضرنا في الغالب زوج سيناريوهات حسب عدد الناجحين، ويقع ضبط طاقة الاستيعاب بالتنسيق مع المؤسسات والجامعات. والهدف الأساسي اللي احنا نبغله، كل طالب يبدأ عنده، وكل تلميذ ناجح في البكالوريا يبدأ عنده مقعد في الجامعة التونسية. الوزارة تؤمن زادة بأهمية الإعلام، وحرصنا كون المعلومة توصل للطالب للتلميذ في جميع أنحاء الوطن الجمهورية. كنا في العادة نعمل يوم مبارك في تونس، السنة عملنا نظرنا 3 أيام وطنية، الأولى هذه في سوسة، وإن شاء الله نهار الجمعة في جابر، نهار الجمعة نهار 17 جويلية، نهار 22 23 ستكون الأيام الوطنية بمدينة العلوم في تونس. والغاية منها هي توفير المعلومة الدقيقة والصحيحة لفايدة التلاميذ، باش يعرفوا مسارات التكوين، باش يلقاو أخصائيين ومستشارين يرشدوهم يسألوا، عندهم عدة معلومات متوفرة لفايدتهم محطوطة كان على مواقع الويب ولا في خزم المحاضرات والندوات اللي يقع تنظيمها في كل أيام وطني. الغاية هو كما قلت لكم أهمية ودقة المعلومة اللي نحبوها توصل للطالب، وإحنا حاسين نزيد نأكد أهم حاجة كونه التلاميذ والأولياء حقيقة يزمهم يستقيوا المعلومة كان من المواقع الرسمية للوزارة الخاصة بالتوجيه الجامعي.
1: وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد تحدث أيضا عن توحيد مسارات التكوين.
2: جميع المسارات والسنين الوزارة قد عمل تأهيل جديدة في الإجازة، كما وردتكم وقع التأهيل أو إعادة التأهيل ما يقارب 1191 مسار تكوين. الغاية هي كان ساعة تجديد مسارات التكوين وإدراج المستجدات اللي لازمة في التكوين، باش يكون الطالب المجاز مواكب التغيرات العلمية والتكنولوجية وتعرفوا الاختصاصات وحاجيات الاقتصاد الوطني كل خدمة وخدمة التنمية الوطنية. الهدف هو إعادة النظر في مسارات التكوين اللي أكدنا عليه، هو كونه حاولنا حسب التطلعات حسب ما كان يطلب في السنوات القادمة حسنا نوفروا أكثر مسارات تكوين تتماشى مع الإدارات والطالبين والناشئين في البكالوريا. عندنا حملة أخرى أساساً استثنائي نحاولوا نلبيوا الطلبات نتاع اللي يستوردوا حقهم في السكن قدر الإمكان، هذا مربوط كما قلت لك كما أكدت لك في الندوة، راهو مربوط حتى طاقة الاستيعاب اللي نحطوها في كل جهة وكل مسار نقرأ حساب طاقة الإيواء وطاقة الإسكان الجامعي المتوفرة.
1: المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية أنه تقرر بداية السنة الدراسية القادمة اعتماد اتفاقية موحدة للخدمات الرقمية المدرسية لفائدة جميع المؤسسات التربوية الخاصة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التربية في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الرقمية. وأوضح المركز في بلاغ أن الاتفاقية الجديدة ستنشر لاحقا عبر بوابة الحياة المدرسية، مشيرا إلى أنه سيتم إنهاء العمل بالاتفاقيتين السابقتين المبرمتين مع المدارس الابتدائية الخاصة ومؤسسات التربية الخاصة الإعدادية والثانوية، مضيفا أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهود توحيد الخدمات الرقمية الموجهة لمختلف مكونات المنظومة التربوية الخاصة. في أخبارنا الوطنية أيضا، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج في قرار صادر بالرائد الرسمي عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 خطة في رتبة كتبة الشؤون الخارجية للدخول إلى مراحل التكوين بالمعهد الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية. أخبارنا العالمية، أعلن الجيش الإيراني عن مقتل 7 من أفراد قواته إثر هجمات أمريكية على ثكنة عسكرية في إيران. وعبر الجيش الإيراني عن إدانته للهجوم الأمريكي الذي وصفه بالجبان على مقر إقامة العسكريين، مشيرا إلى أنه سيكون للجيش الإيراني رد حاسم على هذا الاعتداء. أعلن الجيش البحريني عن تصديه لهجمات إيرانية جديدة اليوم، بعدما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف منشآت يستخدمها الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين عقب ضربات أمريكية على إيران. وختاما، رفعت وكالة سلامة الطيران الأوروبية مستوى التهديد لشركات الطيران العاملة في الشرق الأوسط، داعية شركات الطيران إلى تجنب عبور المنطقة وسط تزايد خطر الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
3: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: مريم نور الدين،
4: غالي غالي غالي هو عزيزو،
0: غازي العيادي،
5: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
6: يا والله ليلة مهبولة،
7: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
8: عجيل انرجي قدم لكم
9: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
10: نص النهار وتسعة دقائق، مرحبا في انفو سبور. نبداو بالمونديال، ليلة الانظار الكل تتجه الى قمة الارجنتين انجلترا بداية من 8 متاع الليل بوقت تونس في اطار الدور النصف النهائي. من سيتأهل ويواجه المنتخب الاسباني في الفينال؟ قمة الليلة بجدور وسط اجراءات امنية مشدة في مدينة اتلانتا الامريكية، بعد ما صنفت المقابلة هذه على انها الاكثر حساسية في كاس العالم. السلطات الامريكية اعتمدت خطة تشمل فصل جماهير المنتخبين وتعزيز الانتشار الامني داخل محيط ملعب مرسيدس بنز. تقريبا 1600 أمني باش يكونوا في تأمين المقابلة هذه، ومناطق التجمع في ظل المخاوف من أي احتكاك يصير ما بين المشجعين بتاع الزوز بلدان. المخاوف هذه ترجع للتاريخ المتوتر بين البلدين، خاصة منذ حرب جزر فوكلاند عام 1982 اللي نعرفوا توفوا فيها 907 أشخاص، ما بينهم 649 عسكري أرجنتيني و225 عسكري بريطاني وثلاثة مدنيين من جزر فوكلاند. دونك التاريخ المتوتر بين البلدين خلى أمريكا تحط إجراءات أمنية مشدة. حتى سكالوني مدرب الأرجنتين دعا للتعامل مع اللقاء باعتباره مقابلة متاع كرة قدم فقط، بعيد على أي أبعاد سياسية أو تاريخية. مذكر متأهل من لقاء القمة الليلة ما بين الأرجنتين وإنجلترا، بش يلعب الفينال ضد إسبانيا نهار الأحد 19 جويلية انطلاقا من 8 متاع الليلة. ذكر البارح منتخب إسبانيا فاز على فرنسا 2-0 في الدور نصف النهائي الأول اللي تلعب في مدينة دالاس الأمريكية وتأهل للفينال. سجل ثنائية منتخب لاروخا ويارازابيل دقيقة 22 من ضربة جزاء وبيدرو بورو في الدقيقة 58. مدرب فرنسا ديدي ديشان قال في الكونفرنس بعد المقابلة، قال باش نطرح عليكم سؤال ومش باش نجاوب عليه، هل يملك الحكم المستوى اللي أهله لإدارة مقابلة نصف نهائي كأس العالم؟ دونك انتقادات كبيرة لحكم المباراة اللي هو من السلفادور. في المقابل ديلا فوانتي مدرب منتخب لاروخا رجع عليه، قال حديث ديشان عن التحكيم كيف تكون النتيجة مش في صالحك وقتها تفركس على الأعذار، قال احنا عانينا من التحكيم ضد الأوروغواي وتنحنا هدف ضد فرنسا. وأيضا حتى الصحف الفرنسية انتقاد كبير لمنتخب الديوك وعنونت لاكاس أدالاس الكارثة أو الانهيار في دالاس، وعطى التقييم أيضا 2/10 للثلاثي لوكاس ديني ديمبيلي وأوليزي اللي اعتبرتهم أسوأ ثلاثي في مباراة البارح في الدور نصف النهائي. الصحفي الشهير فابريزيو روماني فإنه الاتحاد الفرنسي تقريبا حط كل وضح كل الأمور لتوقيع جميع العقود والوثائق الرسمية مع زين الدين زيدان، اللي قال فابريزيو رومانو أنه بش يكون المدرب القادم للديوك الفرنسية. قال زيدان ما فكر في حتى عرض ثيلة الأشهر الماضية والهدف متاعه هو تدريب منتخب فرنسا. ترتيب الهدفين نذكر به في المونديال، ليونيل ميسي كيليان مبابي بثمانية أهداف في صدارة الهدفين، هالاند عنده 7 أهداف، بيلينغهام وهاري كين اللي عندهم 6 أهداف. نختم حديثنا على المونديال بثلاثة حكام المرشحين لإدارة الفينال اللي هما الفرنسي كليمان توربان، أيضا الأسترالي علي رضا فغاني والبولندي سيمون مارشينياك اللي كان ظفر فينال قطر 2022 في المونديال، دونك ينجم يكون أول حكم في التاريخ يظفر زوز نهائيات في كأس العالم. تجدد المفاوضات بين الجامعة التونسية لكرة القدم والمدرب معين الشعباني بعد انفراج ملف الشرط الجزائي بخصوص عقده مع نهضة بركان بفضل اتصالات اللي صارت ما بين المسؤولين متاع الجامعة التونسية لكرة القدم والجامعة المغربية، وتركزت المحادثات خاصة على مدة العقد والأهداف الرياضية. الأمور المالية مش بتمثل مشكل مع ترقب الحسم النهائي في الأيام القادمة. راكوني كان البارح أشرف على أول حصة تدريبية ليه مع النجم الرياضي الساحلي، نذكر أنه براكوني كان صح عقد مدته زوز مواسم، آخر تجربة كان في الترجي الرياضي التونسي، خاض وأشرف على 8 مقابلات كان تقريبا حقق فيهم كل الانتصارات مع إحرازه على لقب كأس تونس. براكوني اللي قال فخر وشرف كبير أني نكون موجود لهنا اليوم في تدريب فريق كبير كيف النجم الرياضي الساحلي، وأيضا كان خطاب تحفيزي قال لازم لعبية يعطيه 100% للفريق هذا. السي اس اس كيف كيف نبيل الكوكي اشرف البارح على اول حصه تدريبيه ليه مع السي اس اس، تركيبه نتاع الاطار الفني مع كل من نادر الهبيري وكريم النفطي زوز مساعدين، وليد بن حسين في خطه مدرب حراس، في الاعداد البدني كل من قيس الغطاسي وبلال بن سعاده، في الاحصاء والمتابعه حسام بوسرسار. ونذكر حتى التوا في البطوله 4 مدربين اجانب، براكوني مع الليتوال، روجا كامب مع الترجي الرياضي التونسي، ماريكو مع فريق الملعب التونسي، ورومان بولر مدرب الاتحاد المنسي. كانت هذه انفو سبور، قدم لكم انيس الذوادي. النشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهر فام بوينت وعلى الباج نتاعنا سبور جوهر فام. شاي طيبه في الامان.
11: عجين انرجي قدمت لكم انفو سبور.
9: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.

0: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك سافر وانتي في بلاستيك وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من غادي الساعة 6 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
1: اف ام برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جينا على دمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبرو ومع بعضنا نحقو تونسي قريبة مني
0: تسمعوا في دون لو مع ريما نصيف وأمن الميلادي على جوهر اف ام موش مع الموشة
5: على موجتنا مازلنا الموج مع الموجة وخلينا مع ضيف الصيفية وإحنا في كل مرة نختاروا من مجال إحنا الحقيقة ضيفنا باش يكون الاختصاص الثقافي معاه باش نتعرفوا معاه على استعدادات وتحذيرات لندوة صحفية إن شاء الله غدوة باش تجمع صحفيين من الجهة وكيف كيف زادة اللي باش يجيوا يتعرفوا على تفاصيل دورة جديدة لمهرجان المنستير الدولي دونك نحكيوا على كما قلنا فعاليات عودة الجمهور إنه تحضر له برمجة متكاملة فرجوية برمجة نلقى فيها كل العروض اللي تروق للبيبليك اللي يكون حاضر ويستنى دورة جديدة للمهرجان دونك اليوم الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي تحذيرات عروض متنوعة وأجواء تتعرف عليها تتسويت
0: ريف الصبحية
5: وديف الصبحية هو مدير المهرجان والكاتب العام دونك عن الزوذ ضيوف اليوم ينورونا في البلاتو سيد المعز عباس وسيد محمد بواب نقول مرحبا نورتونا على موجة جوهر اف ام
6: شكرا بارك الله فيكم وشكرا على الاستضافة
5: شكرا لك سي محمد
7: مرحبا الفل مرحبا شكرا على الاستضافة وتحية لكل المستمعي ومشاهدي جوهر اف ام
5: نحن خلينا نقول ساعة بدء هي شراكة إن شاء الله باش تكون مع جوهر اف ام لتغطية فعاليات الدورة 53 لمهرجان المنستير شراكة تعودنا بها أكيد لعروض تكون متنوعة دونك خلينا نبداو سي المعز دونك بدورة 53 وجديدة
6: شكرا بارك الله فيك احنا نشكر إذاعتنا المحبوبة جوهر اف ام وعلى رأسها سي علي بالحاج يوسف اللي هو كان رئيس مهرجان المنستير الدولي في وقت من الأوقات احنا يشرفنا برشا باش نكونوا مع بعضنا كالعادة راهو فما شراكة كما تعرفوا احنا اليوم عندنا تقريبا 4 شهور في التحضيرات تحضيرات في العروض تحضيرات في كل شيء في اللوجيستي بالنسبة للسنة إن شاء الله بقدرة ربي بيش يكون عنا 19 عرض إن شاء الله يلبيوا رغبات رواد مهرجان المنستير الدولي ولو أنه نعرف اللي ما نجموش نعملوا حتى كما قال زميلي سي معز كريفة وكان نعملوا حتى 365 يوم في الواحد ما يخلطوش باش نرد لكني احنا نصر على معناها إرضاء الأغلبية لرواد مهرجان المنستير الدولي كانت تحب نستعرض بعض عروض احنا عندنا الحقيقة الافتتاح هو باش يكون قدرة ربي نهار 20 جويلية ابتداء من 8:30 وأمام البنك المركزي باش يكون عندنا كرنفال بالدوما العملاقة وبعض الفرق نحاسية والفنون الشعبية ينطلق من أمام المركز أمام البنك المركزي ويجوب شوارع مدينة المنستير للإعلان على انطلاق دورة 53 وصولا إلى رباط المنستير حيث يفتتح سلطة الإشراف بحول الله أول سهرة، والسهرة هذه يظهر لي العرض هذا معناها سيتي اون بريمير الحقيقة نتاع ربي للفنان زياد زواري بمشاركة فرقة العوامرية بسيدي عامر. هذا كونسيبت عمله زياد بارك الله عليه هو والفرقة العوامرية نتاع المرحوم المقدم، معناها حاجة جديدة ضم 100 عازف كمان معاهم الفرقة فرقة الفنون الشعبية. الاختتام باش يكون بحول الله للفنان رؤوف ماهر. والبرنامج نتاعنا راهو متنوع، فيه طربي فيه راب فيها مسرحيات، عنا جعفر القاسمي، عنا الهاربات هاربات برمجناها اللي عملت الافتتاح متاع مهرجان حمامات الدولي. وحتى الصغار زاد الصغيرات قرينا لهم حسابهم. الحقيقة احنا دأبت الهيئة المديرة المهرجان تعمل عرض سينمائي، لكني عرض سينمائي للأطفال. اليوم قلنا فما مسرحية مزيانة في مستير المركز الدرامي متاع مستير، قلنا بوركو با هات نشجعهم برامج ضد الناس تخدم ليلة نهارا بشروس. قلنا ودوبة اخذت التأشيرة متاعها العرض هذايا، عاوننا معاهم حتى في الكونسبت، معنا اقترحنا اليوم بعض حاجات إضافات مش يزيدوهم للعرض هذايا، وبش يكون يلم الصغيرات بطبيعة الحال الصغيرات مش بش يجي وحدهم على أولياء متاعهم كل.
5: خليني نمشي سي محمد دونك بواب نحكيو على ندوة صحفية إن شاء الله غدوة. نورمالمون ندوة صحفية يعني باش يتعرفوا يمكن على البرمجة، اليوم البرمجة موجودة ومتاحة والناس عرفت يمكن شنو العروض اللي باش تقبل عليها وبداوا يبرمجوا في الأجندة متاحهم عروض مهرجان المنستير. دونك غدوة باش يكون فما لما يمكن باش توضحوا فيها بعض النقاط.
7: بطبيعة الحال هو أوزر هي من الماركتين كي تقول العصري نجم نقول مع احنا طبعا هي في إطار التشاور ورؤية شبابية مع سمو عزالة مع أخ في سر أنه السنة شرك الشباب وشرك الولادات الصغار، والفكرة كانت من الوحي معناتها الفكر متاحهم على اعتبار أنه البرمجة خرج نوعا ما في إطار معناتها مزيد إشهار ومزيد يعني تمكين الناس باش تقطع تحت ذكرها، لأنك تعطيك عرض الافتتاح الناس تكلم فينا على وقت زياد زواري. هذيك الفكرة يعني خليناها قلنا ما يسالش نلانسي العروض ثم تكون ندوة صحفية مشفوعة بحوار مع الزملاء الصحفيين. طبعا اللي معناتها عرض بعض نقاط إذا كان عنده فما إشكال، إذا كان فما نقاط باش يطرحوهم، ونحن كنا أذان صاغية باش نسمعوهم وناخذوا آرائهم ونحكيوا على نجم نقولوا نعرف لا شك فيه انه باش يكون فما صعوبات في الحديث عن العروض كيف برمجتم العروض الميزانيه
5: والعرض الدولي، واكيد مش بما
7: فماش عرض. بطبيعه الحال انا باش نقول حاجه فقط ثاني، نحب نحيي كل اعضاء جمعيه مهرجان المنستير ورأسي معز، والله صدقني ما عندك علاش تحلفني، احنا جايين كل دقيقه تليفون سيمواس هو نظم امور هذه هو ركح الحاجه هذه راهو مش فما كم هائل من التعب الرجل معناتها والله مانيش نجرب فيه
5: هيك
7: ما يرقد ساعات، واحنا صحيح عندنا جانب ولكن ديما المسؤوليه والتكون الاولى والريسبونسابل الاول هو سي معز عباس على اعتبار انه فما ناس تقول شنو مثلا نحكيو على مهرجان سوس ومستير وحتى المهرجانات ونابل وشفت ثاني وحمام كلهم قراب لبعضهم، راهو في اطار ميزانيه، راهو فما جهودات كبيره يقوم بها مدير المهرجان، راهو يا ناس على قليله كي تنقد شويه شوف شوف الناس تتعب، الناس راهي معناتها بالامكانيات الموجوده، راهو ماناش مهرجان الحمامات، راهو ماناش مهرجان القرطاج، وكما تكلمت المسؤوله يعني الا عندها دعم خاص من الوزاره، رحنا مهرجانات بالطرق وديما كنت والله معناتها في كواليس كنت نحكي مع سيموز قول لو كان عندي مسرح نعمل عروض ونعاود. تذكرنا مسرحيه نتاع دون لي تون مشهوره نتاع لطفي العبدلي وسيموز بحذايا قالوا كان عندي مسرح معناتها نعاود العرض هذا نعاودوا مرتين وثلاثة ندخلوا قدوا مرتين وثلاثة هيك علاش سوسة إن شاء الله يحضر مسرحه ويعاد يعني يعاد هيئة كلتو. كذلك احنا معناتها فما الأمور متاع أنه باش يكون فما مسرح وتم اختيار المكان وطبعا بسعي مسير معز من والي جهة وكل السلطة إن شاء الله يرى النور قريب ويبدأ نحطوا الثوابت والأسس الأولى باش يكون المسرح هذا ينطلق يحللنا برشا بما شفت بنزرت يعني حلها جوانح نحكي ما قولوها باش نجم تاخذ عروض كبرى تنجم العرض حتى كان يكون غالي تعمل تلعب الكونتيتي على عدد يكون معناتها الحضور اكثر ونرضيو الناس كل
5: ان شاء الله اكيد. دونك سؤال مش باش هكا صحفيين ولا الاعلاميين والزملاء اللي باش يكونوا حاضرين في كونفرنس دو بريز مش باش يتغضوا على الطرف، هو انه كي نحكيوا على مارجن المونستير الدولي ما فما حتى عرض نلقاو فيه فنان عربي، وشفنا اسم يدور على مواقع التواصل الاجتماعي.
6: صحيح، بقدرة ربي احنا نستناو في الـ في الـ معناها في التراخيص نتاع فما فنان في الافق، ممكن ياسر يكونوا اثنين، اما احنا ما نجموش نقول عليهم الا ما تبدا.
5: لا هما في بالهم على الريزو سوسيو شكون؟
6: اي
5: رامي عايش.
6: رامي عايش ايه. عندنا حتى بعض اسامي اخرين. احنا شو نقولوا؟ نقولوا نثمنوا وزاره الشؤون الثقافيه بارك الله فيها. من نشكرها من من من الانتان تاع جوهرة فام. تعاون الدولة، احنا راهو الدولة تعاون، اما احنا رانا ما نجموش نعاونوا كل شيء على الدولة. احنا عندنا مجهوداتنا، الدولة تعطينا معناها مبلغ معين، والمبلغ هكايا هو بيدو يلزمني نجيبه من برا. بلدية المنستير الحقيقة معاونتنا هو ثاني مبلغ بعد وزارة الثقافة. هو الحق سلطة الإشراف بالنسبة للجهوية هي اللي تدلل في الصعوبات، هي ساعات معناها هنا زوبستاكل يتدخل شخصيا السيد الوالي، وهذاك باش نجموا نعملوا مكتار في الظروف. راهي الظروف مش على تونس، هي ظروف عالمية راه، وحنا نمشيو خطوة خطوة. وتصدقني اللي من معناها سنة رينا فار بين عم ناول دورة 52 و53، معناها صعوبات
5: مادية
6: جمع
5: وأولها يمكن المادية زي هي تحكم في
6: المادية وإدارية، والحقيقة والناس تسعى معنا وربي يسر
5: إن شاء الله. دونك احنا أكيد البرمجة، وبما أنه الشراكة هذية اللي تعودنا بها بيانسور سنويا، دونك باش تخلي يمكن الببليك واللي تبعوا فينا من خلال برامجنا يعيشوا أجواء البرمجة اللي كما قلنا تنطلق نهار 20 جويلية تختتم نهار 18 أوت، بداية بعرض زياد الزويري، نختموه مع رؤوف ماهر، عندنا زياره لسامي اللاجبي نهار 11 اوت، عندنا كيف كيف مرتضى نهار 15 اوت. اللي عجبني انه اسعار التذاكر في المتناول، الرافع 20 دينار الرافع 10 دنانير، دونك وهذه قرب مارجل المنستير للمقدره الشرائيه نتاع المواطن هكا ولا سي محمد؟
7: بالفعل هذه خصوصيه مارجل المنستير منذ دأب، يعني منذ عقود طبعا، يعني الغايه ما هي انه مارجل المنستير ديما في الفه مع الجمهور نتاعو. تذكر ما تقبل ما تودوا لي طوم حتى الاشتراكات، العائله باش يحط زولده يهزوا مارجل المنستير ويتمان عليه. حبيت نشير فقط خصوصيه مارجل المنستير، رجعت له الروح من خلال عرض الهريبات، وشكرا لوزاره الثقافه اللي اعطتنا عروض من بينها العرض اللي توج في مهرجان قرطاج للمسرح، توج مؤخرا في مصر، توج في الاردن. راهو كي تقول وفاء الطبوب راهي مبدع، كي تشوف فاطمه سعيدان في العرض عملت عرض مسابق، وكان حضر في مهرجان خليفه اسطنبولي مع كشكار ذاك، وفي عرض اخر ويوم ممثله اخرى مبدع زاد خذا الاولى. اذا احنا رجعنا للثوابت وخصوصيات مهرجان المنستير الدولي.
6: المخرجه وفاء بقدرة ربي تكون غدوة معنا في
5: الندوة
6: الصحفية.
5: دونك غدوة الندوة الصحفية، خلي يمكن دعوة للزملاء. تنطلق وقتاش إن شاء الله؟
6: السبعة متاع العشية في رباط المنستير.
5: تخي بيان، دونك يكونوا حاضرين باش يطرحوا الأسئلة نتاعهم بيان سور. العروض فما شكون عندي يسأل على عرض المحفل، دونك شكون في إطار مهرجان المنستير الدولي عرض المحفل نهار 23 جويلية ب 20 دينار يا أمين، دونك هاكا قريب. يلا سيدي، شكرا لك سي معز العباس وسيد محمد بواب على مدنا بكلها تفاصيل، يعطيكم الصحة. خلي لي كلمة الختام سي معز.
6: شكرا، نجدد شكري يعني اللي جوارها فهم الحقيقة نتاع ربي المساند لمهرجان المنستير الدولي ولكافة الإعلاميين، وراكم انتوما سند للمهرجان، احنا بكم انتوما ننشحوا، وبارك الله فيكم مرة أخرى وتشرفونا ومرحبا بكم في كل وقت
5: ان شاء الله. سي محمد
7: شكرا، اذا دام ألقكم وتألقكم نحب نحييكم ونحيي من خلالكم استاذنا سي علي بالحجوس. طبعا سي علي كان راهو زميل في اذاعه المنستير، وكان عنده برنامج حتى يعطي معناتها وقت الباك، صدقني نسبه الاستماع لهذا الرجل كانت ممتازه خاصه في مادة التاريخ، ثم
5: حتى نسبه الاستماع لليوم
7: طبعا قلت لك لا رجل هذا معناتها بالحق انسان طلعه على اعتبار معناتها المعرفه العلميه على التواضع نتاعو، وكذلك على اعتبار كان زميل النيل وكذلك العديد من المنظمات اللي شارك فيها ويتوج هو مسيرته الآن في إذاعة قيمة لها مستمعين لها مشاهدين هي إذاعة جوهرة فهم.
5: شكرا لك ونخليك خويا باش تمشي تكمل لنا الأمور الكل وتشكونا كل التفاصيل اللي إن شاء الله باش تتعرفوا عليه ديما على موجات جوهرة فهم في إطار شراكة مع مهرجان المنستير الدولي. شكرا لكم نص نهار و39 دقيقة الرونديفو متواصل حتى الماضي ساعة.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: ما بتعرف.
1: بعرف شو؟ لكن سيديني ورحتي معه؟
0: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل يكون نسيتك.
1: لكنه ليه؟

0: اكيد بشكل حاضر في بعض العروض الصيفيه. ما احنا خلينا نقول لكم انه احنا زاد نكونوا ديما حاضرين معكم العشرة حتى الماضي ساعه في بي دون لو. تحياتنا لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعه. سيسونا رواحكم موجه حر وان شاء الله تتعدى سلامات. سينو كالعاده ليكيب الكل تقول لكم غدوه الغونديفو معكم كالعاده ديما على موجات الدنيا وما فيها جهر فام.
1: شكرا ليكيب, شكرا ليكيب الكل. ياسمين في الديجيتال, جيهن الرحومه في الاخراج, وجمال بقديده في الستاندار. موعدنا كما قلتي جد غدوة, نهاركم سعيد, الناس الكل في الأمان. باي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،

0: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تم اليوم الافتتاح الرسمي لمشروع القيادة العامة للكشافة التونسية، المشروع البيئي الجديد نزرع المستقبل. موفد الأخبار ماهر صغير كان في المتابعة وتحدث إلى عبد المؤمن سعيدة مدير هذا المشروع.
2: مشروع نزرع المستقبل هو مشروع يهدف خاصة معناتها أهم عنصر فيه هو غراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار في مختلف ولايات الجمهورية. المشروع هذا بدعم من وكالة التعاون الألماني جي زيد، ويندرج ضمن دعم مشروع الكبير اللي هو دعم الحوكمة البيئية والإيكولوجية في تونس، الباجيكت اللي هو ممول من الاتحاد الأوروبي والبي ام زيد الوزارة الاتحادية للتنمية الألمانية. المشروع هذا باش يكون فيه شراكه مع الاداره العامه للغابات. اليوم ننطلقوا في حفل الافتتاح، وان شاء الله باش تكون الانطلاق من خلال امضاء اتفاقيه شراكه مع اداره الغابات اللي هي باش تكون شريك فعال معنا في المشروع هذا من خلال توفير للشاتلات اللي باش يتم غرسهم. بطبيعه المشروع باش ينقسم على جزئين، جزء كبير اللي هو يعني اعاده غراسه خليني نقول الغابات اللي تحرقت معناتها بصفه عامه، اللي هو باش يكون فيه 80,000 شجره باش يكونوا مقسمين على ولايه زغوان برقة، هو الجزء الكبير معناتها تم تحديده مع وزارة الفلاحة إدارة العامة للغابات في منطقتين، وزارة الفلاحة معتمدية الفحص من ولاية زغوان ومعتمدية برقة من ولاية جندوبة. وأيضا باش يكون عندنا الجزء الثاني اللي هو باش تكون فيه يعني إنشاء أو إحداث مساحات خضراء في 24 ولاية. المساحات الخضراء هذه باش تتم بالتنسيق مع الولايات والمنصورات المحلية باش نحددوا مكان اللي باش تكون فيه مساحة خضراء وتم متابعتها من طرف الكشافين. الشتلات كل منطقة باش تكون معناتها مع الشتلة اللي تتماشى مع المناخ تاع البيئة هذه.
1: يقدم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات دراسته الاستراتيجية بعنوان الرياضيات في قلب التنمية في تونس، التشخيص والرهانات واستراتيجية الإصلاح، وذلك خلال لقاء سينظم يوم غد الخميس 16 من جويلية على الساعة 9 صباحا بمقر دار المؤسسة بالبحيرة 1. وتسلط دراسة ضوء على الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لتراجع مستوى الكفاءة في الرياضيات في تونس، وتبرز أهمية إصلاح هذا المجال كرافعة لتعزيز القدرة التنافسية والابتكار والنمو الاقتصادي. سيتناول اللقاء أبرز نتائج هذه الدراسة إلى جانب استراتيجية الإصلاح المقترحة من قبل المعهد، والتي تهدف إلى جعل الرياضيات والعلوم محركا للتنمية الاقتصادية والمعرفة. في أبرز أخبار العالم، أعلن الجيش الأمريكي أنه بدأ موجة جديدة من الضربات الجوية على إيران في 6 من صباح هذا اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الهدف هو مواصلة إضعاف القدرات العسكرية التي تستخدمها القوات الإيرانية لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. يترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة دفاعية في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي في بنسلفانيا اليوم، حيث يعتزم الترويج لاستثمارات ضخمة في التقنيات الميدانية العسكرية في وقت أدت فيه الحرب على إيران إلى تقليص إمدادات الولايات المتحدة من صواريخ توماهوك وصواريخ باتريوت وثاد الاعتراضية. صعد جيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنون من اعتداءاتهم واقتحاماتهم ضد الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن إصابات وإيقاف العشرات وهدم منازل وعديد المنشآت الفلسطينية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000.

0: الاثنين والخميس من ربي الساعة الماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلومي. مع حمزة
1: البلومي.
2: الأربعاء 15 جويلية 2026. أهلا وسهلا بكل مستمعي المحقق بلوس أينما كان، وهذا موعدنا اليومي من ماضي ساعة الماضي ساعتين على جوهرة أفام، موعد القضايا والقصص اللي تهزنا لواقع أقوى من الخيال. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الأعداد، وطارق ريابي في التسجيل والميكساج. بعد شوية نشوفوا قضيتنا العالمية، لنا بلاد باش تهزنا وشنو باش تحكي لنا، لكن البداية مع قصة وقضية عربية. متابعة طيبة للجميع.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
0: المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا اليوم تهزنا لشقيقة مصر، وإحنا في إحدى القرى التابعة لمحافظة أسيوط. ترجع بنا أطوار القضية لنهار لحد 9 مايو 2021. الأجواء كانت هادئة، 8 متاع الصباح، الشارع مكتظ بالناس، تعرف أنت مصر اللي خرجت كل واحد يقضي في أموره، حتى حد ما كان يتوقع اللي الساعات الجاية ستحمل صدمة كبيرة للجميع. واحد من الأهالي كان متعدي بحذا واد قريب من إحدى الأراضي الفلاحية، وهو ماشي مش يجذب انتباهه جسم غريب يطفو على سطح الماء. في الأول مشى في باله ساشي بوبيل مرمية، أما كي قرب أكثر وثبت تفجع ملي شافه جزء السفلي تاع جثة بشرية، الجزء السفلي من غير الجزء العلوي ومن غير الرأس. الراجل من الخوف هرب وهو يصيح، وخلال دقائق قليلة عدد كبير من الأهالي تجمعوا في البلاصة، وتم إبلاغ الأمن اللي تحول في غضون دقائق لهذا المكان وانطلقت الأبحاث. من أول نظرة كان واضح أنه القضية ما هيش مجرد جريمة قتل عادية. فريق من الغواصين بداوا البحث في محيط هالواد ولا هالبحيرة على بقايا الأجزاء المفقودة، وبالفعل بعد بحث دقيق باش يتم العثور على الرأس اللي كان تظهر عليه أثار عنف رهيبة وطعنات متعددة، ومش بعيد على الرأس تم العثور على بقية الجزء العلوي من الجسم. الشرطة انطلقت في البحث مباشرة على أي أدلة مفيدة في الجريمة، أي أوراق، أي ملابس نجم توصلهم أولاً لمعرفة هوية الضحية، لكن البحث ما هوش باش يجيب حتى نتيجة. في المقابل نقلت الأجزاء اللي تم العثور عليها للمستشفى وأحيلت على الطب الشرعي، تم رفع البصمات، أخذ العينات اللازمة، تم فحص الحوايج اللي كانت على الضحية على أمل الوصول لأي معلومة تنجم تعاون في التحقيق. في نفس الوقت فرق البحث الجنائي بدأت تراجع في كل بلاغات الاختفاء الموجودة في محافظة أسيوط والقرى المجاورة، كان لازم يعرفوا في أقرب وقت شكون الضحية. وفعلا مش توصلوا البلاغ مقدمته عائلة يعيشوا في إحدى القرى في محافظة أسيوط. العائلة كانت مبلغة على اختفاء ولدهم شاب اسمه أحمد خالد، عمره 28 سنة، خرج نهار الخميس لكنه ما روحش. سريعا الأمنيين باش يقوموا بالتواصل مع عائلة الشاب، طلبوا منهم الحضور لمركز الأمن، وغادي يبلغوهم أنهم لقاوا بقايا جثة ذكر يحبوا يثبتوا إذا كانت تعود لولدهم. قاموا بإخضاعهم لتحاليل حمض نووي مع الجثة، وفعلا التحليل أثبت أن الجثة اللي لقاوها مقطعة ومرمية في الواد ترجع لأحمد. ومع تأكيد هوية الضحية انطلقت الشرطة في البحث على هوية الجين. المرحلة الأولى كانت التعرف عن قرب على أحمد، وهل كانت عنده عداوات أو مشاكل تنجم تقود شخص ما لقتله بهذه الطريقة. رجال الأمن قعدوا بالسوايع وهما يسمعوا في شهادات أفراد عائلته، في جيران أحمد، في أصحاب، كل واحد كان يحاول أنه يعاون المحققين بأي تفصيل حتى لو كان بسيط. الغريب أنه الجميع تقريبا أعطوا نفس الصورة على سيد أحمد، شاب هادئ خدام، ما عندوش مشاكل يعرفوها، ما عندوش خصومات ولا عداوات، ما عندوش ديون، بالتالي لا يوجد أي سبب ظاهر يخلي فما شكون يفكر في قتله. أحمد كان يسكن مع عائلته في إحدى قرى أسيوط، يخدم على كميونة نقل صغيرة يسترزق منها، لكن وسط كل الشهادات اللي توصلهم المحققين برزت معلومة مهمة برشا. نهار الخميس أحمد خرج الصباح يخدم كالعادة، رجع العشية للدار، تعشى، قعد شوية مع العائلة، وبعدها دخل يرتاح في بيته. في حدود 8 متاع الليل جات مرت عمه، مرت عمه اسمها ماجدة، العائلة أكدت أن ماجدة طلبت من أحمد يتعدى بحذاها للدار عندها الغسالة مكسرة باش يشوفها لها، وهو قال لها الله يبارك اسبق يا خالتي وتنخلت عليك. وفعلا بعد دقائق لبس حويجاته وخرج في اتجاه دار عمه، وكانت هذه آخر مرة تشاف فيها حي. السوايع تعدات وأحمد ما روحش. في الأول العائلة ما قلقتش برشا، مش في بالهم يمكن راهو هزوا الكلام هو وعمه وما فوقوش بالوقت. لكن كي زاد بطا أكثر بوها مشالوا لدار عمه باش يشوفوا، لكنه أخوه جمال إذا عم أحمد قالوا لا راهو خرج من بكري. هي صحيح راهو جاي صلح الماكينة وروح. وقتها الرعب تسلل لقلوب العائلة اللي سريعا بداوا يلوجوا عليه في البلايص الكل، في ديار أصحابه في ديار جيران حتى في القرى المجاورة في السبيطارات. كي ما لقاوش وما لقاولوش حتى أثر قدم وقتها بلاغ في اختفائه. طبعا بعد المعطيات هذه باش يتم استدعاء جمال عم أحمد ومرته، استم استدعاهم للتحقيق معه. العم ومرته كانوا متعاونين جدا في البحث، قالوا صحيح أحمد جاب حذان صلحنا الغسالة لكنه خرج بعد حوالي درجين ما شدتوش برشا، وقال راه ماشي قابل واحد من أصحابه. من بعد سيد المحقق سمعنا به مختفي والعائلة ما لقاوهش. وقتها قال جمال خرجت أنا ومرتي وأولادي وبدينا نلوجوا في البلايص الكل على ولد خويا لكن دون جدوى. لكن نهار السبت الصباح يعني نهارين بعد اختفاء أحمد اتشافت مرت عمه خارجة من القرية وهي هزة فليجة كبيرة، واللي يسألها وقتها وين ماشية مولا باس. وقتها كانت تقول لهم ماشية للقاهرة عندها كنترول عند الطبيب. المثير للريبة أنه الأقارب أكدوا اللي ما في بالهمش اللي ماجدة تعاني من أي مرض يستوجب سفر مستعجل. المعلومة هذه خلت المحققين يحلوا الكتاب على عائلة عم أحمد ويفهموا العلاقة اللي كانت تربطهم به. وخلال البحث اكتشفوا لي جمال إذا اللي هو عم أحمد كان مهووس بموضوع استخراج الآثار والكنوز، وصلح فر حتى في وسط داره بحثا عن الكنوز. لكن قال الناس تو من مدة أنه بطل هالموضوع. مع هذا بعض الشهادات اللي توصلها المحققين كانت تؤكد العكس، بما أنه بعض الجيران أكدوا أنهم لاحظوا حركة غير عادية وسط الدار في أوقات متأخرة من الليل. وذلك علاش سيتم استصدار إذن بتفتيش دار جمال. لكن أول ما وصلوا أعوان الأمن للدار جمال حاول أنه يمنعهم من الدخول حتى وقت يستظهروا له بإذن التفتيش. كان مرتبك بشكل واضح وكان في حالة توحي أنه مخبي حاجة في وسط الدار. لكن طبعاً رغم حالة التوتر اللي كانت مسيطرة على المكان دخلوا أعوان الشرطة لدار جمال وبدأوا عملية التفتيش بيت بيت. في الأول ما كان فما حتى شيء يثير الانتباه في الدار، لكن في أحد الغرف مش يلقاوا المحققين رواحهم في مواجهة منظر مرعب. الدم كان في كل بلاصة، فما أثار الصوابع دم في الحيوط كأنه فما حد كان غارق في دمه وكان يحاول أنه يوقف ويشد في الحيط. الدم كان مغطي أرضية البيت الكل. أما الصدمة الأكبر فكانت في تركينة مغطية في الغرفة مغطية بزربية. قربوا منها المحققين ونحاوا الزربية واكتشفوا حفرة، حفرة غارقة برشا تم معاينتها لقوا فيها أثار دم. لقوا زادة الفليجة اللي تشافت ماجدة خارجة بها نهارين من بعد اختفاء أحمد وكان فيها هي زادة أثار دم واضحين. تم أخذ عينة من الدم منها ومن الحفرة ومن الغرفة والكل تبعثوا للتحليل. تم العثور زادة على برشا معدات حفر. في اللحظة هذيك تبدل مسار القضية بالكامل. المحققين أصبحوا متأكدين أن دار العم هي مسرح الجريمة الحقيقي. تم إلقاء القبض على كل الموجودين في الدار، العم جمال ومرته ماجدة وولدهم وبنتهم، وتم اقتيادهم للتحقيق فوراً وسط صدمة كبيرة عاشتها العائلة الكل. في البداية حاول الرباعي الإنكار، لكن التحليل اللي عملوه على أثار الدم أثبت بما لا شك فيه أن الدم يرجع لأحمد. بعد ساعات طويلة من الاستجوابات أخيراً أبدت الاعترافات. اعترف العم جمال أنه من سنوات ولا مهووس بموضوع استخراج الآثار والكنوز، ومع مرور الوقت ولا يصدق كلام الدجالين والمشعوذين اللي كانوا ماشيين جايين عليه باستمرار. قال أنه المشعوذين أوهموه أنه تحت داره فما كنز كبير مدفون عمره مئات السنين، هاي أما الكنز هذا ما ينجم يخرج إلا بعد تقديم قربان بشري، طبعا لازم يكون بمواصفات معينة. هكا أعطاهم المشعوذ، لازم يكون شاب في مقتبل العمر، أعزب، وخاصة يكون أحد أفراد العائلة. جمال أكد أنه بعد ما عرف بالموضوع شارك المعطيات اللي عنده مع مرته وأولاده، وهما كانوا موافقين على الموضوع، وبداوا البحث على أي شخص تنطبق عليه المواصفات هذه. وفي النهاية وقع اختيارهم على أحمد ولد خوه، الشاب اللي كان يثق فيهم، الشاب اللي كان يعتبر عمه بمثابة أبوه ومرت عمه في مقام أمه، مرت عمه اللي خططت لكل شيء واللي اختارت ليلة الخميس باش ينفذوا العملية. هي اللي مشيت لدار أحمد، هي اللي طلبت منه يجي للدار باش يصلح لها الغسالة اللي فسدت. أول ما وصل أحمد للدار لقى أدهم ولد عمه سنة فيه في الصالة. أدهم كانت مهمته إلهية في المقابل ماجدة وجمال، وبنتهم جاءوا من وراه بخطى ثابتة، وفي غفلة منه انهاروا عليه بالضرب بسكينة، ضربوه في عدة أماكن في بدنه من غير رحمة ولا شفقة. أحمد حاول يدافع على روحه، حاول يفهم شنو اللي صاير له في دار عمه، أما الهجوم كان عنيف جدا. بعد ما تأكدوا أنه فقد حركة هزوه للبيت الداخل وحطوه بحذا الحفرة اللي حفروها، وغادي بشي يقوموا بقطع رأسه ويقدموا دمه قربان للشيطان، ثم خلوه في البيت وخرجوا كأنه شيء ما صار. بعدها بساعات جاهم بو أحمد يلوج على ولده، خرجوا معاه وعاونوه في البحث عليه. يشافوا أنه الأمور تطورت والناس الكل ولت تحكي على اختفاء أحمد في القرية، والشرطة دخلت في البحث وبدأت في تفتيش منازل الأهالي، خافوا لأمرهم يتكشف، وهنا قرروا أنهم يكملوا يقصوا بقية الجثة ويتخلصوا منها. بحسب الاعترافات حطوا الرأس واليدين والساقين في شكارة، وفي الليل مأخر أزوهم شيرة الواد. أما الجذع فحطته ماجدة في الفليجة اللي تشافت خارجة بها على أساس مسافرة، هزت الجذع ورميته في نفس البحيرة وروحت بالفليجة للدار. بعد انتهاء التحقيقات وإحالة الملف للقضاء بدأت جلسات المحاكمة وسط متابعة واسعة من الرأي العام. خلال المحاكمة استعرضت النيابة الإدانة الجنائية أو الأدلة الجنائية وأثار الدم الموجودة في المنزل، بالإضافة لاعترافات المتهمين والتقرير أو التقارير الفنية اللي أثبتت وقوع الجريمة داخل دار جمال. في الأخر أصدرت المحكمة حكمها في حق المتورطين الأربعة الكل، حكمت عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد في المحقق بلس، مواصلين معاكم إذن حتى الماضي ساعتين. وبعد أول القضايا اللي كنتوا تسمعوا فيها واللي تنجموا تتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب، خليكم توا مع قصتنا الثانية لليوم. متابعة طيبة للجميع.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: سفرتنا لليوم تأخذنا لرومانيا وتحديداً مدينة مونغاليا، وترجع بينا لستة وألفين وثلاثة وعشرين الخمسة وخمستاشر دقيقة صباحاً. صياد اسمه إيميل كان يتمشى في منتزه عصباح كيعاته، شاف بنية متكية على البون الكرسي متاع المنتزه، ظهرت له في الأول راقدة، أما طريقة لراقدة بها كيفاش متكية حس كأنها صيرت لها حاجة، كأنها فاقدة للوعي. قرب منها حاط يده عليها وبدأ يحرك فيها في كتفها ويقول لها يفيقها يا مادموازيل يا مدام، وإذا به يكتشف أنه البنية بدنها الكل طعنات ووجهها مشوه بالإصابات. إيميل خاف برشا وهو راس وراسها في هكا جنينة في الصباح، وبدأ يسيح ويعايد بكشي رهبان ولا عبيثة. سمعوه الناس اللي موجودين في المنتزه، مشاو له يجريوا، أول ما شافوا المنظر بالوقت كلموا الإسعاف والشرطة وعلموهم باللي صار. أول ما وصلت فرق الإسعاف سيكتشفوا أنه الشابة مفارقة للحياة من مدة، كانت مطعونة على مستوى الصدر والوجه أكثر من مرة. أول ما وصلت الشرطة وسمعت الشهود كان الهدف متاع المحقين الأول يعرفوا شكون هذه الضحية. هذاك علاش أول حاجة عملوها بداوا يفركسوا في جيوب الضحية يلقاو شي أوراق هوية، وفعلا لقاو التليفون ولقاو بطاقة تعريفها، اسمها ألينا إلينا سيوبانو. هنا بدأت المعاينات لمسرح الجريمة. مجموعة من الشرطة العلمية كانوا يلوجوا على أداة الجريمة، يلقوا هيشي في المنتزه، يلقوا شي سكينة ولا حاجة مشابهة خليها الجاني وراه وهرب. مجموعة أخرى من المحقين كانوا يلوجوا في كاميروات المراقبة في المنتزه وخارج المنتزه، وفريق آخر كانت مهمته التحري على شكون هي إلينا وشنية حكايتها. قدم لكم إلينا، مواليد 2005، يعني عمرها وقت أحداث القضية 18 سنة. هي تلميذة في الثانوية، عندها زوز أخوات أولاد وثلاث أخوات بنات. أمها ربت بيت وبوها عاطل عن العمل ومدمن على الكحول. إلينا كبرت وسط عائلة وضعيتها المادية أقل ما يقال فيها أنها تحت المتوسط. عاشت في الفقر مع أمها وإخواتها، كانوا عايشين على المساعدات الاجتماعية، وإن كان بوها يصرف اشترها على الشرب. في عمر 9 سنين أم إلينا هربت من الدار وهزت معاها بنتها الصغيرة كهو، وخلت إلينا وإخواتها في الدار مع أبوهم. أبوهم اللي زاد غرق أكثر في عالم الإدمان، وتحول الرعب والعنف اللي كان يمارس فيه على زوجته تحول لإلينا وإخواتها، يضربهم يجوعهم. هما زادة ما عادش نجموا يتحملوا العيشة معاه، كأنه أبوهم يعاقب فيهم على هروب أمهم. ذلك علاش 6 شهور فقط بعد هروب أمهم هربت إلينا وإخواتها من الدار، بقوا في الشارع، بقوا أكثر من جمعة في الشارع، حتى تمكنت من التواصل مع أمها وفرحت وحكت لها شنو صار معاهم وطلبت منها تجي تهزهم يعيشوا معاها. لكن الأم صدمت إلينا، قلت لها ما عندي من أعملكم أو كابوكم، أرجعوا للدار بحذاه. إلينا وإخواتها كانوا حالفين مستحيل يرجعوا مع أبوهم، وقرروا يمشيوا لخالتهم. خالتهم أرملة عندها 3 صغار تخدم عاملة في معمل، لكن الحقيقة رغم ظروفها المادية الصعيبة برشا رحبت بصغار أختها وخليتهم يعيشوا معها، ربيتهم قراتهم مع صغارها، وكانت ديما تنصح فيهم وخاصة إلينا. إلينا عش بنتي، إذا تحب تبدل حياتك لازمك تقرأ لروحك وتتفوق في قرايتك. وبالفعل هذاك اللي صار في 2020، وبالرغم من الظروف اللي تعيش فيها إلينا تفوقت في دراستها، بل كانت الأولى في المعهد اللي تقرأ فيه، بل كانت الأولى في امتحان وطني في السنة الثالثة، كما نقول وإحنا السنة التاسعة، أخذت إلينا الرتبة الأولى على مستوى رومانيا الكل، حتى أنه وسائل الإعلام والجرائد كتبوا عليها إلينا البنية اللي تعيش تحت عتبة الفقر في الرتبة الأولى على الصعيد الوطني. فرحة إلينا بنجاحها ما كملتش، وقت اللي خالتها قلت لها أنه هي وإخواتها توا كبروا وكبر مصروفهم وما عادش هي تنجم تصرف عليهم، وقلت لها من الأفضل تشوفوا عايش بنتي دار رعاية تقعدوا فيها. المرمى اللي قلت لك عليها واللي ما زالت عايشة فيها إلينا، لكن إلينا الحق كانت بنية أذكية وتحب ديما تلقى حلول للظروف الصعيبة اللي هي فيها بأي طريقة. هذيك علاش قررت أنها تتصل بالجريدة اللي عملت عليها مقال واللي حكيت على تفوقها في الدراسة، وطلبت من الجريدة أنهم يعملوا نوع من الإعلان يطلبوا فيه مقال آخر المساعدة متاعها هي وإخواتها. وذكى اللي صار، واستجابت الجريدة وعملوا عبارة على إعلانك البنية المتفوقة اللي قلنا عليها كذا كذا، رأي في وضعية كذا، فشكون من أهل الخير يحب يعاونها؟ واحد من رجال الأعمال اللي قرأوا الخبر قرر أنه يساعد إلينا وإخواتها ويتكفل بمصاريف دراستها ومعيشتهم. قرر أنه يكري لهم دار ويصرف على كل شيء يستحقوه إلينا وإخواتها باش يكملوا يقرأوا. وبالفعل وفى السيد بالوعد متاعه، لكن إلينا ترجيته أنه في عوض يكري لهم دار فأنه فلوسك اللي كريها ذيك يعطيها لخالتها وهي تقعد بحذا خالتها ويتكفل رجل الأعمال بمصاريف الدراسة والمعيشة مع خالتها. حياتهم بدأت تتبدل شوية شوية من الناحية المادية، لكن من الناحية النفسية إلينا كانت ما زالت تعبة، تتعرض لبرشة تنمر في الليسي عادة توا، ولا تخبارها في الجرائد في أنها متشردة، في أنه أمها وبوها ملوحين هالزوز، في أنها عايشة على الإعانات والمساعدات. عارفوا المحقين أنه رغم اللي عانات الكل إلا أنه إلينا بنية عاقلة لا يمتع مشاكل لا هم يحزنون، من القراية للدار ومن الدار للقراية، وديما عندها حلمة أنها غدوة باش تبدل حياتها. عارفوا زادا أنه هي نقلت لمدينة منغاليا من شهر تقريبا، نقلت هي وصديقة طفولتها لوريندا أول ما بدأت العطلة المدرسية. علاش نقلوا؟ باش يخدموا غادي في العطلة الصيفية. دخلوا زوز يخدموا عاملات تنظيف في فندق باش يلموا شوية فلوس ويعملوا بها بيرمي رخصة سياقة. بعد ما عرفوا المحقين شكون هي إلينا قروا يتوجهوا لأقرب شخص لها في المدينة واللي جات هي وياها الغادي، قلت لك صديقتها لوريندا، توجهوا لها للفندق اللي تخدم فيه. بلغوها بخبر مقتل إلينا. لوريندا تصدمت وقالت للمحقين أنه البارح في الليل صاحبتها كانت متوترة ومتغشة. علاش؟ خاطر قلت لهم كانت قطعت علاقتها بصديقها صاحبها سيرجيو. لكن لوريندا أكدت أنه إلينا لحكت لها علاش لا كيفاش قطعت علاقتها وكهو، وما أعطتها حتى تفاصيل. قالت لوريندا أنه البارح أنا رقدت بكري، كي قمت الصباح ما لقيتش إلينا في الدار، كلمتها برشا مرات لكن تليفونها مشغول ومن بعد تسكر. بو قلت بالكشي تليفونها تحشر وسبقتني للخدمة، ما قلت لك يخدموا مع بعضهم. لكن كيف مشيت للفندق وسألت عليها استغربت كي قالوا لي راهي ما جاتش تخدم. المحقين سألوا لوريندا هل إلينا عندها أعداء وإلا مشكلة مع شخص معين، تعاركتش مع شكون في الخدمة، تنبزتش مع حريف. لوريندا قتلهم ليه بخلاف خطيبها هذا ولا صاحبها اللي قصت هي وياه، الموظفين الكل يحبوها، هي أصلا عندها كاريزما وتجلب الحرفاء بطريقة كلامها وفي ساعة تدخل للقلب. تي المدير متاعنا، المدير متاع الوتيل قالها يلزمك توا تقرأ سياحة وتجي تخدم معانا في الفندق أول ما تكمل قرايت. تقرير الطب الشرعي اصدر وأعلن تاريخ الوفاة. تاريخ الوفاة هو الليلة بين 5 و6 أوت. الضحية يقول التقرير تعرضت للطعن عدة مرات على مستوى الصدر البطن والكتف، تعرضت للضرب على مستوى الوجه قبل وبعد الوفاة، حاجة اللي خلت المحققين يتأكدوا أنه الجريمة صارت بدافع الكراهية والحقد على الضحية، خاصة أنه تليفونها وكل شيء أبقاه في جيبة، يعني لم يكن الهدف بتاتا السرقة، كما لم يكن الاعتداء الجنسي، لم تكن متعرضة لاعتداء جنسي. شنو صار لإيلينا بالضبط؟ التحقيقات انطلقت بعد ما عرفوا المحققين هوية الضحية وحلوا الكتاب على حياتها وفتشوا مسرح الجريمة اللي هو المنتزه، اللي بلاصة حول المكان اللي تلقات فيه الجثة كانت نظيفة بصفة غير طبيعية، يعني بخلاف الكرسي اللي وين هي كانت موجودة فيه ما فما حتى قطرة دم، ما فما حتى دليل، ما فماش سلاح الجريمة. شو معناها؟ يعني الضحية ما تقتلتش في المنتزه وين تلقات الجثة، هذه جابها القاتل للمنتزه من بعد وما كانش فما دم بحذاها، يعني القاتل استنى للجثة فرغت من دمها باش من بعد هزها وحطها فوق كرسي في المنتزه. تم استدعاء حبيب إيلينا يا سي سيرجيو اللي كانت الشكوك الكل تحوم حوله، قلت لك سيرجيو قصتها هي وياه وكذا، وصاحبتها قالت رام تنابزوا ليلتها سيرجيو. بون نجم يقول المحققين انه ما كانش في نفس المكان هو وياه، كان بعيد ياسر، وانه ليلتها كي سالوه وين كنت قال لهم كنت راقد في بيتي في فرشي في مدينتي، هو مش في نفس المدينه. بالأمارة إيلينا ما ينقلت المدينة اللي تخدم فيها، هو في مدينة أخرى. أكثر من هكا في استجوابه قال سيرجيو أنه ليلة 6 أوت صحيح وصلت له رسائل غريبة من إيلينا. شنو رسائل غريبة سيدي؟ قالوا مع 3 تاع الصباح جاني ميساج نوقص في التليفون، شفت نسيت فما حاجة غريبة، رسالة تقول فيها إيلينا اللي هي ماشي المنتزه مع 3 تاع الصباح، إيلينا ما تخرجش وحدها وخاصة في الليل تتخاف، مستحيل تمشي وحدة المنتزه. هنا كيكة باش نكلمها ونشوف شبيها، وإذا بيها نثبت في أسلوب الكتابة اللي في الرسالة اللي وصلتني في التليفون، ما هوش الأسلوب متاع الكتابة متاعها هي، كل كلمة بينتها نقطة. هنا بالنسبة للمحققين يا أما سيرجيو يكذب وعنده علاقة بمقتلها، هي بعثت له رسائل وتنابزوا ومشالها للمنتزه وقضى عليها، وإلا فما شكون يحب يورط سيرجيو في هذه الجريمة. في الأثناء المحققين كانوا يتبعوا في كاميروات المراقبة، لحسن الحظ المنتزه كان مجهز بكاميروات مراقبة حتى من الباب ومن البرة وما يظهروش، وهذا اللي اكتشفوه المحققين في التسجيلات. بين ليلة 5 و6 أوت تاكسي وقف في الباب الرئيسي متاع المنتزه، الساعة 5:45 صباحا هبط منه شخص وهبط سائق التاكسي، هبط معاه، هبط باش يهزوا فليجة من الماء للصندوق الخلفي للسيارة، كان واضح أنه الفليجة ثقيلة. بعد ما عاون مولى الفليجة يهبطها ارجع التاكسيست وبقى يستنى في كرهبته. الشخص اللي هبط من التاكسي كركر الفليجة ادخل بها للمنتزه وسيغيب 6 دقائق، من بعد خرج من المنتزه وكان مازال هزز الفليجة فارغة. بل نشوفوه مليح شو تراه كيفاش حل الفليجة وبقى يقلب فيها باش يتأكد هل فيها أثار، هل فيها أثار دم ولا لا. خرج من المنتزه وطلع في التاكسي والشخص يظهر امرأة أكثر منه راجل هكا ولا، والمحققين عارفوه من خلال كاميروات المراقبة ونجموا يحدوا هويته. ماني قلت لك امرأة ما هوش حبيبة اللي انفصلت عليه، اللي قالت قالوا أنه انفصلت عليه، لا امرأة صديقتها لوريندا مسرح الجريمة اللي باش تقتل فيه الضحية باش يكون المسكن متاعها هي ولوريندا في الفندق. هذا اللي باش اكتشفوه المحققين بعد ما تبعوا تحركات التاكسي، بما انهم تبعوه من كاميرا لكاميرا من اللي خرج من المنتزه لقاو وين مشى، لقاو متوجه للفندق مباشرة. عرفوا صاحب التاكسي شكون من خلال اللوحة الرقمية متاع التاكسي، استجبوه وقال لهم اللي صحيح نهارتها هزيت بنية تظهر صغيرونة، هزيتها من الفندق المنتزه ليلتها. وقال لهم استغربت وقت لي جيت نهبت معها في الفليجة، قلت لها يا أخي شو الفليجة هذه يا أخي حتى فيها يا أخي هي، قالت لي حتى فيها جثة. وبدأت تضحك وتفادلك، قال كيف أنا تصدمت وقلت لها شنو حتى فيها، قالت له ليه تيش مش نكون حتى فيها، تي حتى فيها شوية لعب وشوية كتب ما عادش نستحقوهم، مش نهزهم نحطهم في بلاصة في المنتزه يحطوا فيها الكتب معناها للصغار. قال هذيك علاش ما شكيتش في شيء وما بلغتش. في نفس النهار إذن سيتم التعرف أن السيدة هذه هي صديقة المرحومة، وسيتم إلقاء القبض إذن على لوريندا التي ستعترف في الاستجواب بجريمة القتل اللي ارتكبتها في حق صديقة طفولتها إلينا. إلينا اللي عاشت حياتها في المرمى وماتت في سطل البغلي. لوريندا قالت للمحققين اللي هي صديقة إلينا من الصغرى، يحبوا بعضهم برشا كيف الأخوة، لكن قالت كيف كبرنا الأمور تبدلت. قالت إلينا كانت فقيرة كيف كيفها، وأنا كنت نعطيها في دبشي أصلا، وكان ديما أقل مني في كل شيء، لكن كيف وصلنا الليسي أنكرت الجميل متاعي وما عادش تحب تخرج معايا، وليت تشوف روحها خير مني ماديا. وضعيتها تحسنت وقت لي لقاو رجل أعمال يصرف عليها هي وإخواتها، وفي القراية خير مني، وليت مغرورة خاصة كيف شفت الأساتذة يشكروا فيها وجات الأولى هكا العام في الجمهورية. في حتى أمي وليت ديما تقارني بها وتقولي شو صاحبتك كيفاش وانتي كيفاش. قالت تفهمنا الزوز في العطلة باش نجيو نخدموا ندبروا مصروف ونعملوا بيرمي رخصة سياقة. لكن فاجأتني نهار 5 أوت ويتخرج في دبشها وتحط فيه في الفليجة. قلت لها إيش بيك يا بنتي؟ قالت لي لا ما عادش قاعدة، قالت لي ما عادش نقعد هنا، الوضع ما عادش عاجبني، خاصة أنه فما شكون في الفندق صحيح هو تحرش بها. أخي تحرش بها وفات الدنيا. وزيد قالت لي ما عادش نجم نعيش معاك وما عادش نجم نكذب على خاطرك. وهي تكذب على خاطرك علاش مدام ولا مدموزيل لوريندا؟ هذا لوريندا قالت ما وين هذا عندي علاقة بزوز أصحاب، هي بصحبة كل واحدة العشيرة. هذا كيف يكلمني واحد وانا نبدأ مع الآخر؟ قل إلينا تكلموا وتقولوا أي كلام. عاد إلينا قالت لها أنا ما عادش يساعدني هذايا، معناها الدور اللي قاعدة نقوم به هالهدرة هذايا ما عادش مساعدتني. هي تقول لي ما عادش مساعدتني وانا من صغري وانا نقدم لها في الخدمات وما تشكيتش وعطيتها حوايجي، وهي توا ما تنجمش تكذب على واحد باش تقول له راي هاي مشيت لهنا هاي جايه. ليلتها تعاركنا، ضربتها بكف وهي ما حشمتش ورجعت علي الكف. بعدين عادت غششت ومشيت للكوجينه جبت السكينه وطعنتها بها مرة واثنين حتى لي ما عادش نحسب. من بعد قعدت نلقى روحي تعبة، قلت طيب شو نقوم ننظف الدم خليها من عاش حتى تفرغ مليح من دمها. ومن بعد قمت حطيتها في الفليجة، نظفت البيت هزيت الفليجة، كلمت تاكسي طلعتها في المال هزيناها للمنتزه، ومن بعد بعثت رسالة لحبيبها حبيب إلينا من تليفونها على أساس هي قاعدة في المنتزه. زدت شوية وبعثت رسالة أخرى تقول فيها أنا قررت الانفصال عليك. يظهر أنه هو كي بعثت له وكا الرسالة جاها للمنتزه وقضى عليها. يقوى عليك ربي يا لوريندا. القضية زلزلت رومانيا، خاصة أن الضحية بنية قراية مجتهدة عانيت من صغرتها وهي تعاني، ورغم هذا كانت بنية جدية وخدامة. هذا النوع من الضحايا اللي أثر فيك برش، يعني الناس اللي يعدي وحياتهم وهما تعبين، صغرتهم محطمين، مراهقتهم مأساوية، وقت اللي يبدأ هكا باش يتنفسوا شوية تتقصف حياتهم. جنازة إلينا حضروا فيها الناس اللي يحبوها الكل وحتى اللي ما يعرفوهاش. ونهار 10 جويلية 2024 صدر الحكم على لوريندا اللي حكم عليها القضاء بالسجن لمدة 25 سنة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا تنجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. الى اللقاء.

0: Jaouara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jaouara FM.
1: بيرعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك
0: جوهر سبور.
3: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية، واليوم نتعرفوا على طرفي نهائي مونديال 2026.

0: جوهره اف ام تي في.
1: الليلة نتعرفوا على طرفي مونديال 2026. إسبانيا تواجه المتأهل من مباراة الأرجنتين وأنجلترا، بداية من 8 متاع الليل بتوقيت تونس على أرضية ملعب أتلانتا بحضور 71 ألف متفرج بإدارة الحكم الأمريكي من أصل مغربي إسماعيل الفتح. مباراة بذكريات مونديال 1966، الدور الربع النهائي، انتصار انجلترا على الارجنتين هدف لصفر. مباراة عرفت برشا تشنج، احتجاجات، تصريحات ما بعد المباراة. مباراة بذكريات

مونديال 1986 ولمسة يد الشهيرة المارادونا وإقرار الهدف من طرف الحكم علي بن ناصر. مباراة عرفت زادة أجمل أهداف كرة القدم في تاريخها، الهدف الثاني للأرجنتين بأقدام مارادونا، وقتها مراوغات من وسط الميدان يسجل هدف بلوحة فنية عالمية. مباراة بذكريات مونديال 1998 والورقة الحمراء الشهيرة لديفيد بيكام وانتصار الأرجنتين بركلات الترجيح. الأرجنتين تأهلت للدور النصف النهائي للمرة السابعة في تاريخها، كانت فازت على سويسرا في الدور الفارط بعد تمديد الوقت 3-1. أنجلترا في الدور النصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخها تأهلت للدور النصف النهائي بعد الانتصار على النرويج بعد تمديد الوقت 2-0. ورودري متوسط ميدان المنتخب الإسباني يدخل تاريخ كأس العالم، يصبح أكثر لاعب في رصيده تمريرات ناجحة في المونديال واللي بلغت 655 تمريرة ناجحة، ويصبح في المرتبة الأولى من بين كل لاعبي المونديال منذ نسخة 1966. الصحافة الفرنسية وجهت انتقادات وهجوم كبير على مردود لاعبية المنتخب الفرنسي البارح بعد انسحابه أمام إسبانيا، عناوين شفناها وجه حزين للمنتخب الفرنسي، منتخب بلا شخصية، انهيار بشكل مريع، انهزام منطقي، فرنسا تتلقى درسا كرويا من الإسبان. منافسة متواصلة على لقب هداف المونديال للمرتبة الأولى، كيليان مبابي 8 أهداف معاه في نفس المرتبة ب 8 أهداف، ليونيل ميسي المرتبة الثالثة، هالاند 7 أهداف، هالاند يخرج من المسابقة بعد انسحاب النرويج. المرتبة الرابعة بيلينغهام 6 أهداف، شوفوا أساس اليوم في تشكيلة لونجليتير معاه هاري كين مهاجم منتخب الإنجليزي ب 6 أهداف.

0: الدرج الرياضي التونسي أعلن تعاقده مع متوسط ميدان محمد الحاج محمود بعقد يمتد 3 سنوات إلى غاية جوان 2029. محمد الحاج محمود سبق له تقمص أزياء النجم الرياضي الساحلي وفريق لوغانو السويسري. البارح كانت أول حصة تدريبية للمدرب الفرنسي براكوني على رأس الإطار الفني للنجم. براكوني قال فخر وشرف أني ندرب النجم الفيديو للصفحة الرسمية للنجم الرياضي الساحلي.
1: Pour moi, c'est un honneur et une fierté d'être là aujourd'hui. Par contre, ça, ce qu'on porte là, ça a une valeur extrême. On n'a pas le droit de salir, on n'a pas le droit de tricher par rapport à ça, on n'a pas le droit d'être malhonnête par rapport à ça. On doit être à partir d'aujourd'hui, si vous n'étiez pas à 100%, je vous demande de l'être à partir de cet instant, investi à 100% pour le club, pour l'équipe, pour vous-même. À partir d'aujourd'hui, la seule chose qui compte dans votre vie, c'est le club, c'est votre travail, c'est l'étoile du sportif du Sahel.
0: مدرب النجم قال فخر وشرف أني نكون موجود في النجم. الشعار عنده قيمة لازم تعطيه 100%. وقال في خطاب للملاعبية لازم نخدمه على اسم النجم الساحلي. نبيل الكوكي أشرف البارح على أول حصة تدريبية كمدرب جديد للنادي الرياضي الصفاقسي. وشنو قال نبيل الكوكي للاعبين في أول حصة تدريبية؟
2: شي فيها أنا ساعة خير المجموعة معايا زاد اليوم نحن موجودين في جمعية كبيرة كما شي فيها اللي أنا معاكم توم أنا اتفرجت فيكم وشفتكم عاملين دونك نعرف لا بليبار نعرفكم تقريبا سواء تريناو معايا ولا نعرفهم ولا طلعوا معايا ولا نتفرج فيهم. ما دامكم موجودين في جمعيه كبيره وعريقه كما النادي الصفاقسي معناها عندكم التالون. انا سي جو سوي لا اذا كان موجود هنا راهو على اكثر موتيفاسيون من اي عام تعدى. هو العام هذا خاصه لما تشوف معناها السي اس اس معناها تشوف المجموعه الموجوده صغير كبير تربى في السي اس اس جينا خاطر يلبس من السي اس اس والسي اس اس ما فيش دونك الناس كلنا نقبل كونكيرونس فوق هاو. اليوم انا نلعب تيتولير في السي اس اس يلزمني انا نكون بارمي لي دو تروا مايور كل ماتش. وصلت للتاب هذه كنحط لي تاب تاع كيب ناسيونال اليوم 2027 وهنا قريب مش مازال تروا موا تلقى روحك كيب ناسيونال كوب دافريك تتبدل حياتك جمله باش بالسي اس اس وان شاء الله بقدر ربي اخر العام الناس كلنا نبداو فرحانين ان شاء الله.
0: والإطار الفني الكامل للنادي الرياضي الصفاقسي نبيل الكوكي مدرب أول نادر الهبيري وكريم النفطي مساعدان مدرب حراس وليد بن حسين في الإعداد البدني قيس الغطاسي وبلال بن سعتها. الجامعة التونسية لكرة القدم تواصل مفاوضاتها مع المدرب معين الشعباني لتدريب المنتخب الوطني بعد قرب الوصول لحل إشكال الشرط الجزائي مع فريق نهضة بركان المغربي بعد اتصالات مع مسؤولين في كرة القدم المغربية. المفاوضات تتواصل على مدة العقد والأهداف الرياضية والحسم باش يكون في الأيام القادمة. الاتحاد الرياضي المونستيري وصل تحذيراته في الميدان الفرعي الملعب مصفى بن جنات حصة صباحية ومسائية. تمارين البارحة عرفت انضمام الحارس أحمد سليمان بعد تجديد عقده واليوم المنتظر التحاق الثنائي مهدي القانوني وشيم جبالي. وزير الشباب والرياضة اجتمع بأعضاء المكتب الجامعي للألعاب القوى لبحث مشاغل الجامعة ووضعية رياضيي النخبة. وزير الرياضة أكد تخصيص اعتمادات بداية من 2027 لاقتناء التجهيزات وفق المواصفات الدولية ودعم مراكز إعداد النخبة. الوزير شدد على ضرورة مواصلة الاهتمام بالعدائين وفي مقدمتهم البطلة مروة بوزياني ونجوم ألعاب القوى. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
3: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. كان جاي السيف عنده صوت راهو صوت جوهرة FM برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة على جوهرة FM. تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي. المحقق بلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي. باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل. بايلا من 4 ل 7 مع سالم هندي. ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 نتاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة بيناي من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 نتاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتيك مع وليد بسباس، نهار الخميس ايكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالراديا، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسباس على جوهرة اف ات. عيشوا نغمة الصيف
4: جوهرة اف ات.

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر اف ام. تسمعوا من الاثنين للاربعة في المكان من ما في الساعتين للاربعة باراسايت مع غازي خليل على جوهر اف ام تي في موجة مع الموجة.
1: ساعتين و 12 دقيقة في استوديو جوهر اف ام. مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعدكم مع باراسول سبيعتين من زمان، من توا حتى للاربعة تسمعونا على موجتنا على السيت بتاعنا www.jorfm.net. باراسول نفرشكوا القيلولة هكا ونبدلوا الجو معاكم انتوما، نبردوا الجو زادا، مش كان نبدلوا الجو سينو زادا، بالفقرات المتنوعة اللي حضرنا لكم، كوكتيل صيفي مع تيو بارسندر، ميتيو دي بلاج وتوقعات الجوية الشواطئ التونسية. في ساعتنا الثانية البونيمور مع الدكتورة هدى الصغير، السامر ستار فنان نكلموه ونشوفوه كيفاش قاعد يعدي في الصيفية. فقرات متنوعة هكا من أجواء الصيف، من أجواء الفاكونس زادة. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الأعداد والتقديم، سمية صغير في الخراج، ياسمين الجديدي في الديجيتال، أهلا وسهلا ليكيب سمية. شنحوالك ياسمين؟ كيف كيف سافا؟ En forme, yalla, inshallah dima, inshallah dima. Nabdeo bel musica, tout de suite.

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري 22 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
5: جوهرة
6: بوبليسيتي
7: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
8: ماكسويل for a better life.
5: جوهرة
6: Publicité.

0: météo des plages.
1: نرجع معكم من جديد في باراسول على دنيا وما فيها جوهر اف ام. جد لكم التحية. ميتيو دي بلاج والتوقعات الجوية في الشواطئ التونسي. إذا قاعد تعمل في برنامج للتبح بحال الغطسة للتبحيرة، نعطيكم فكرة على درجة الحرارة في شواطئنا التونسية. بالنسبة للشواطئ الوسط الشرقي، هرقلة 36 درجة، شط مريم والقنطاوي 37 درجة، بوجعفر 36 درجة، سخونة في سقانس 38 درجة، المهدية 37 درجة، إرجيش 34 درجة، الشابة 33 درجة. ونمشيو لشواطئ الشمال الغربي، رسنجلة 36 درجة، سيدي سالم 38 درجة، الرمال وسيدي علي المكي 34 درجة، شواطئ خليج تونس رواد 35 درجة، قمرت 35 درجة. بالنسبة لمرسى، سيدي بوسعيد وكارتاج 33 درجة، برج السدرية وسليمان 35 درجة. ملاذة شوية ولا باردة شوية بالنسبة لشواطئ خليج الحمامات، 27 درجة في الهوارية، ونفسها ولا أكثر بدرجة واحدة في حمام الغزاز وقليبية 28 درجة. قربة والحمامات سخونة 38 درجة، وسخانة بالحق وسخونة برشة زادة بالنسبة لشواطئ خليج جابس. الشفار 45 درجة هي وجابس، جربة 43 درجة، ونفس الدرجة بالنسبة لجرجيس. صح عليكم الكل، أما ما يسيرش هكا كي تكتبوا لنا كومنتير على الباج وتقولوا لنا وين أنت تحب تعوم توا. يلا احنا غطسة مع الموزيكا زادة وتفرشيكا وتناويشة مع الموزيكا في باراسول توت سويت، نمشي معها ونرجع لكم.

0: الاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عدن الموجة على 102.5 على 102.5.
1: جوهرة FM.
2: Publicité.
3: يلا جو صيف السنة حافلة إنترنت.
4: اسنا في سيف وين انت وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
3: باش تستنى خاطر سيف السنة حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
1: جوهره اف ام
2: بوبليسيتي

0: كوكتيل صيفي.
1: قيدكم مع الكوكتيل الصيفي. كوكتيل صيفي كيفاش تحضروا في دارك، سواء موكتيل سواء ميلك شيك ولا حتى كافي غلاسي، هذا كل نعرفوه مع سبيسياليست تيوا بارتانزر معنا في المباشر. اهلا وسهلا تيوا.
2: مرحبا غازي، مرحبا مستمعي جوهر اف ام.
1: شنو احوالك؟ صافا؟
2: والله الحمد لله كالعاده.
1: اليوم البلو هاوين هكا الراف الكولور بلو عامله 66 كيف مع كولور الراديو، هكا الجو هذا
2: كولور الراديو كولور لوجو تاع تيوا كولور البحر
1: لوجو. اي
2: الكوكتيل تاعنا تاع كوكتيل تروبيكال فوندي 1956 فوندي في هولولو. كوكتيل بنين برشا، نورمالمون باش نحضروا له جو داناناس 120 ml جو داناناس، باش نحضروا له 30 ml تاع ليت كوكو، سينو اذا كان مش متوفر ليت كوكو باش ناخذوا 30 ml تاع سيرو دو نوات كوكو، وباش ناخذوا معها 2 cl تاع كوراساو بلو اون سيرو، باش نحطهم في الشيكر كلهم مع بعضهم، نزيدوا عليهم لي غلاسون، نخدمهم بالشكل بالكدا، وبعد نحطه في الكاس ونقرنيه بشويه اناناس. هذه الفيرسيون الاولى اذا كان حبوا نخدموها كوكتيل ليكيد. نجمو نخدموه في فيرسيون فروزن. شنو نولوا ناخذوا البلندر تاعنا نفس الكونتيتي 120 ml تاع جو داناناس، 30 ml تاع سيرو دو نوات كوكو، سينو يولي فما بيوري اذا كان يحبوا افولونتي. ودو سيل تاع سيرو دو كوراساو بلو نحطهم كل في البلندر، نعملوا دو سكوب تاع غلاسون، يعني نكثر في الغلاسون اكثر من جي فروزن، ونضربوهم بالكدا يعطينا الكولور البلو هذاك، ويعطينا المطعم الحلو تروبيكال تاع الكوكونوت تاع البلو كوراساو. نجمو اذا كان يبدا حلو برشا نجمو نقصوا شويه في ليزانغريديون، سينو فما لاستيس الاخرى باش نزيدوا معهم ان سيل يعني 10 ml تاع سيترون فري.
1: السيترون يطيح شويه في
2: مش يكسر السكر.
1: اي
2: فوالا يكسر السكر ويشربوا صحه وبشفاء.
1: ميرسي بوكو يا تيوا، يعطيك الصحه زاد.
2: مرحبا
1: بك، نتلقى معك غدوه كالعاده في باراسول على الدنيا ما فيها جو. نمشيو للموسيقى.
3: وعيونها بارود بكويكي ونظراتها يا ناس يا ناس كيف الرصاص الحي هواني.

0: نهار الخميس مع ماضي ساعتين نحكيو على أورام الكلى والمثانة، شنية العلامات اللي لازمنا ما نتجاهلوهاش، كيفاش يتم التشخيص، وشنو يصير لقدر الله في حال انتشار الورم. التفاصيل هذه الكل مع طبيب مختص في جراحة الكلى والمجاري البولية اللي يفيدنا بكل المعلومات اللازمة لضمان صحتكم. إذا كان عندكم أي تساؤلات كلمونا على 36 300 ألف، وإلا سجلوا أصواتكم على الموزع الصوتي 29 100 100. في سانتي بلوس، صحتكم أولويتنا.
1: جوهرة FM. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة سعيدية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تمكنت فرق الحماية المدنية في باجا بمعاضدة أعوان الغابات من السيطرة اليوم على حريق نشب منذ يوم أمس بجبل الهري بإمجاز الباب من ولاية باجا، وهو حاليا في مرحلة التبريد والمراقبة. الحريق أتى حسب ما أكده مصدر محلي لوكالة تونس فريق الأنباء على مساحة تقدر بعشرين هكتارا من النباتات الغابية والأشجار وبقايا الحصائد، كما ألحق بعض الأضرار المادية ببعض الممتلكات الخاصة بالفلاحين على غرار أكوام التبن وعدد من البساتين وأشجار الزيتون. هذا ولم يتم الكشف بعد عن أسباب اندلاع هذا الحريق الذي يعد الأكبر في ولاية باجة منذ بداية الموسم الصيفي الحالي. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية من الساعة 6 من يوم أمس إلى غاية 6 صباحا هذا اليوم الأربعاء ب 648 تدخلا، وذلك وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية. توزعت تدخلات الوحدات وحدات الحماية المدنية إلى 196 عملية إطفاء حريق، و 172 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات، و 161 تدخلا في مجال الإسعاف في غير حوادث المرور، بالإضافة إلى تنفيذهم ل 16 عملية أخرى في مجالات متنوعة وعلى الشواطئ. قال رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة إن الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي خلال هذه الفترة مردها أساساً الاستعمال المكثف لمكيفات الهواء مع ارتفاع درجات الحرارة. طريفة أشار في تصريح لوكالة تونس فريق الأنباء لأن استهلاك التيار الكهربائي بلغ خلال فترة الذروة والممتدة بين الثانية ظهراً والرابعة بعد الزوال 5000 ميجاوات يومياً، أي بارتفاع بنسبة 30% مقارنة بالاستهلاك العادي. طريفة أوضح أن الشركة وحرصا منها على توفير التوازن بين الإنتاج والاستهلاك تعمد من حين إلى آخر إلى التخفيض في الأحمال، أي قطع مبرمج للتيار لحماية الشبكة الوطنية من الانهيار عند زيادة الطلب. وأكد أن مدة انقطاع التيار لا تتجاوز الساعة الواحدة مع استثناء المؤسسات الحساسة والاستراتيجية. استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس والقاضي بسجن الإعلامي والصحفي هيثم المكي لمدة عام على خلفية قضية رفعها المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس إثر تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تناولت أوضاعا داخل المؤسسة الاستشفائية، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد قضت سابقا بعدم سماع الدعوى في هذه القضية نفسها. دولياً أعلنت طهران اليوم أنها لم تعد ملتزمة بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة بعدما أعادت واشنطن فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، فيما هدد الحرس الثوري الإيراني بتعطيل مسارات أخرى لتصدير النفط والغاز تخدم الولايات المتحدة وحلفائها إذا استمر منع الصادرات الإيرانية، وفق تأكيد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمع من الاثنين للأربعة في المكان من مابي ساعتين للأربعة باراسول مع غازي خليل على جوهرة FM TV. موجة مع الموجة. موجة مع الموجة.

0: ما 3:23 دقيقة نرجع معكم من جديد ونمشيو تتسويت للنصائح الصيفية. بونيمور اليوم باش نحكيو على موضوع مهم هكا، كيفاش انت تحضر روحك وشنو ما الحاجات وشنو ما الاحتياجات زادة اللي يلزم يكونوا موجودين، احتياجات نفسية احتياجات جسدية باش تضمن الراحة والاستجمام في العطلة الصيفية. فرحانين برشا باش نستقبلوها سبيسياليست نمبر 1 دكتورة هودة صغير، مختصة في الصحة النفسية، مختصة في التنويم الإيحائي مؤطرة زادة، بسيكولوج بسيكوثيرابوت بسيكاناليست وماتر براتيسيان في الهيبنوثيرابي. ماتر ولا دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: شنو حوالك؟ سلام يا غازي، مرحبا يا غازي ومرحبا بمستمعين جوهري فيم الكل.
0: سافا
1: تخي بيان وانت لاباس؟
0: الحمد لله،
1: جو باه تحت الباراسول.
0: سافا ترونكيل لاباس الحمد لله، شويه سخانه ما لاباس.
1: اي هذيك هو السيف، هذيك هو
0: السيف. هاي نبدأ في موضوعنا، شنو لازمنا هكا نعملو، كيفاش لازمنا نكونو باش نضمنو أنه على الأقل في ناخدو لي فاكونس بتاعنا ونتمتعو بهم في نفس الوقت زادا ولاش با بخيز زادا.
1: بالطبيعة شوف، وقت يخلط سيف العبيد دي نتخمم معتها في اللي فاكونس في الشمس في الخرجات بالك في الصفر، لكن وراء هذا الكل فما واقع نفسي مهم اللي هو السيف للبدن بتاعنا للأورغانيزم بتاعنا، هي فترة تاع ريجستمون. بدنا ومخنا ما يمشيوش في نفس بنفس طريقة، معناتها كيف الصيف كل شتاء ديجا نتأقلموا للسخانة كيما قلت، الضوء للريتم اللي تبدل الشانجمون دونفيرونمون زادا كي تمشي تزور العائلة وكل شيء. والصيف سورتو يجي يقول لك راو ما غير السرعة دب دب دب بشوية مخك ما عادش يستحق باش يمشي في المود، يلزم نعمل، يلزم نبرمج، يلزم نتلهي بالصغار، يلزم الخدمة هكا، يلزم نلقى حلول، وسورتو يلزم نقوم بواجباتي الاجتماعية.
0: فوالا
1: مخنا ماهوش مجعول باش يكون ديما في المود بيرفورمانس. راهو لو برن اوت والتعب النفسي يصير وقت الفترة بتاع الانجاجمون ماهيش معادلة مع الفترة بتاع الريكوبيراسيون. الراحة ماهوش مضاعف، فما دي فونكسيون بيولوجيك اسونسييل. قبل كل شيء مخنا يستحق بالاحساس بالامان. مخنا ديما يبدا يخسر الانفيرونمون بتاعه ويقول اسكو نجم ناخذ راحتي في البقعة هذه؟ يقولها لا. العام كامل العبد قاعد في مود اليرت. وصيف نجم تبعث لمخك الرسالة راو نجم ترتاح تقلل من الضغط. وهذاك علاش كيما حكينا البارح كي تبدا قدام البحر ولا في الجو والمود بتاع البحر مخك ياخذ راحته، يقول لك سي انا تو في بقعه امنه اللي نجم نرتاح فيها. فما زاد لو بيزوان بتاع البليزير وبتاع الريكومبونس، ريت اك لي نوتيفيكاسيون في التليفون، العبد ديما كونيكتي، ديما الاخبار، ديما هذا الكل، المخ تاعي يستنس بالريكومبونس وستيمولاسيون القويه. وننساو اللي تحس الشمس على وجهك، تسمع شويه موسيقى، تمشي حافيه على الرمل، هذوما الكل يكونوا الاحساس بالسعاده وبالراحه النفسيه. ننساو لي بتي بليزير قاعدين ديما نجريو. وزيد العبد يستحق عبيد اللي هي تفهمه اللي دايره بيه، عبيد اللي تحس روحك مرتاح معاهم اللي يفهموك،
0: لونتوراج
1: بالضبط اللي هو يفهم اللي انت ساعات تستحق معناتها باش ترتاح شويه ولا باش تقعد مع روحك، على خاطر نستحقوا زاده بالكونيكسيون مع ذاتنا. نقعدوا نواجهوا رواحنا والواحد يعمل كل بوتي بيلون هذا بتاع شنو نحس وسورتو اسكو قاعد نعيش بالطريقة اللي نتمناها وشنو نجم نحسن في اللي قاعد يصير قدامي.
0: ماهيش عزلة هذه، ماهيش سوليتود، تنجم تقلق شوية،
1: تنجم تكون باهية، نجم تكون إيجابية وقت اللي الحب يونس روحه بالطريقة الصحيحة وقت اللي يعمل البيلان. طبعا عبيد تختار رأس العام وقت اللي ريفوليسيون هبكم نعرفهم، فما عبيد في السيف تلقى راحتها أكثر باش تقولك معتها توا بيريود أم بو بلو كالم باش نفهم شنو عملت العام هذا، شنو نجم نطور، شنو اسكو je suis aligné، est-ce que l'afkar بتاعي والحسس بتاعي والطريقة بتاع التصرف بتاعي في حياتي ماشيين في نفس السنية. والكلم يعلمنا كيفاش نسمع رواحنا وشورتو نفهم رواحنا. دونك كيفاش تعمل؟ تحترم النوم بتاعك، تسمع بدنك وتسمع شنو حاجتك باش تحط فيه، معناتها ماكلة شرب بارد قهوة سخونة، تسمع الريتم بتاعك، تعدي وقت في الطبيعة. وسورتو سورتو ونحكي سورتو على الأولياء، بعدو من ليزيكرون يزلي سيف العبد قص الكونيكسيون ما يسالش، تقبل اللي فما أوقات ما غير حتى هدف جيس موجود في البقعة اللي أنا فيها 100%. كما قلنا تعطي قيمة للعلاقات اللي هي باش تزيدك من الطاقة الإيجابية وتبعد من العبيد اللي هما باش يثقلوا عليك ويقلقوا. وسورتو تكون موجود في البقعة اللي أنت فيها في الوقت الحاضر. راهو السيف ما هوش جيست فترة بتاع يلزم نعمل ويلزم نبحر ويلزم يلزم، هي فرصة بيولوجية ونفسية باش العبد يرجع للفونكسيونمون ناتوريل بتاعه، يسهل روحه شنو حاجتي توا في الوقت الحاضر، شنو هي الحاجات اللي محتاج لهم وتعمل اللي عليك باش الحاجات اللي تحتاج لهم تنجم توفرهم لروحك، وما يبداوش مربوطين باشخاص ولا بمود اخر ولا ببلاد اخرى.
0: فوالا
1: فوالا
0: هذا هو. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو دكتورة هدى، شكرا لك، نتلقى معك في لي رونديفو جايين ديما في البونيمور وعلى جوهر اف ام. الدنيا وما فيها، خليكم معنا ماشيين للموزيكا.

24 3000 29 100 والا 73 24 3000 جوهرة سما ستيشن موج مع الموجة

43 دقيقة في فرس هولن. نجد لكم التحية ناس الكل وقيت هذا يقيدكم مع الميكس الصيفي. 1, 2, 3 Summer Mix. Mixé pour vous. Summer Mix, وقيتكم مع الموسيقى مع جو لي زاني 90. Tout de suite, let's go DJ.

هكا نوصلوا معكم مع 53 دقيقة ونكملوا رونديفو باراسول لليوم. ميرسي بوكو للناس الكل، يعطيكم الصحة باش نخليكم بعد شوية مع موجز أخبار الأربعة، وبعدها بايلة مع سنم هني. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في العداد والتقديم، سامي دويري في الإخراج، حسام القايد في الديجيتال. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا، في الأمان وباي باي.

0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. دعا وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم إلى دعم الجهود الرامية إلى الوقاية من الأمراض غير السارية في إطار الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ والتدخين. جاء ذلك في كلمتين ألقاها الفرجاني أثناء مشاركته في الاجتماع الإعلامي الوزاري الذي نظمته منظمة الصحة العالمية حول تعاطي المراهقين والشباب لمنتجات التبغ والنيكوتين التقليدية والمستجدة في إقليم الشرق الأوسط، بمشاركة وزراء الصحة وممثلي الدول الأعضاء وخبراء من المنظمة. أيضاً شدد وزير الصحة على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول والشركاء بما يدعم السياسات الوقائية الرامية إلى حماية الأطفال والشباب والحد من مخاطر استهلاك التبغ ومنتجات النيكوتين بما ينسجم مع أهداف الصحة العمومية والتنمية المستدامة. أدى وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم مصلح الزواري زيارة ميدانية إلى ولاية سيدي بوزيد اليوم للاطلاع على سير الأشغال بثلاثة مشاريع كبرى بالجهة. تتعلق هذه المشاريع أساسا بالقسط عدد 8 من الطريق السيارة تونس جلمة الممتدة على حوالي 20 كيلومترا، نصفها تابع لولاية سيدي بوزيد، حيث اطلع الزواري على الأشغال الجارية وتم اختيار القسط عدد 8 لأن المقاولة شرعت في إنجاز الخرسانة الإسفلتية والتي تعتبر بشرى لتقدم إنجاز هذه الطريق العملاق التي ينتظر أو ينتظرها الأهالي وخاصة أهالي الجنوب والوسط. أما فيما يتعلق بالمستشفى الجهوي صنف باء في معتمدية جلمة، فقد أكد وزير التجهيز أهمية هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 85 مليون دينار ويعد هاما بالنسبة لجلمة والمناطق المجاورة اعتبارا لأنه سيضم كل الاختصاصات الطبية اللازمة، وستقدر طاقة استيعاب المستشفى ب 105 أسرة، وانطلقت الأشغال الخاصة به من طرف مقاولات كويتية. دوليا، أعلن الجيش الأمريكي أنه أتم اليوم أحدث سلسلة من الضربات ضد أهداف إيرانية أدت وفقا له إلى تقويض المزيد من قدرة إيران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. في مقابلة مع فوكس نيوز، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب اليوم أن روسيا مستعدة للتوقيع قريبا على اتفاق بشأن التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا. إلى اللقاء.
0: Jouer à une musique.

0: الأغاني الشرقية على جوهر اف ام بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي
0: غازي العيادي
2: شفت القمر انت احلى من القمر
0: نادية خالص
3: يا والله ليلة مهجولة
4: يا والله ليلة
0: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر
5: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في

الأربعة وستة دقائق على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا في رونديفو جديد من بايلة بتاريخ اليوم الأربعة 15 جويلية. دايوغ ملي غزرت هكايا للكالندري يقول ديجا 15 جويلية، ديجا 15 جويلية. نعم مستمعينا، ليام تجري وجويلية زيادة حتى هو دار فيه يجري. انتصف جويلية، ما نعرفش باش نعمل وعد تنازلي للشهر هذايا وإلا لا، وللعطلة الصيفية بصفة عامة وإلا لا، أما مازال الخير، مازالت الفرصة باش تستمتعوا إن شاء الله بعطلتكم بالراحة السنوية، بالعطلة الصيفية للناس اللي عندها الحق بيان سيغ فيها. ونقول لكم مرحبا بكم معنا في بايلة من توا حتى للسبعة متاع العشية، رفقكم بالأخبار، متابعات 100% ثقافية، إي بيان سيغ نعطيكم بون بلون تاع سهريتكم الصيفية وين تنجم تكون، خصوصا كي تكون فما تظاهرات تستحق الدعم والتشجيع، تظاهرات ترتقي إلى مستوى وانتظارات الجمهور التونسي اللي عام كامل هو يخدم وعام كامل هو حد وحد القراية وإلا الخدمة. دونك في الصيف ماذا بيه يبدل وينوع في النشاط نتاعو ويتفرهد، وهذا هو الصيف التونسي 100% اللي فيه برشا جو وبرشا تفرهيد. ليكيب الكل تسلم عليكم، اليوم يرافقنا حسام الجيد في الديجيتال، اهلا وسهلا، سامي ذويري في الاخراج التقني مرحبا، وسنه مهني معكم كالعاده كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم.

0: Baila.
1: Baila. على جوهر اف ام، مرحبا بكم الناس الكل متابعاتنا. واولى الاخبار بشهزنا الحمام لمف تحديدا لفعاليات مهرجان بوغرنين الدولي اللي عام سنه يحتفي بالدوره 44 وباش ينطلق ان شاء الله في 26 جويليا ويتواصل حتى ل 13 اوت 2026. وبطبيعه كل السهرات تصير بالمسرح الصيفي ببوغرنين. المشاركات عام سنه متنوعه، نلقوها من تونس اساسا وعدد من الدول العربيه والاجنبيه كيما الجزائر اللي بشكون ضيف شرف الدوره هذه. خليني نحكي لكم بالأرقام على الدورة 44 اللي نلقاو فيها 16 سهرة منها 14 عرض موسيقي وزوز عروض مسرحية. الافتتاح نهار 26 جويليا باش يكون مع الفنان اللبناني وائل جسار في أول ظهور ليه على ركح مهرجان بوغرنين، والاختتام باش يكون 100% تونسي مع الفنان نور شيبا، والاختتام باش يكون نهار 13 أوت يعني يتزامن مع العيد الوطني للمرأة وأكيد مع الأعمال الفنية لنور شيبا. فما احتفال بالتراث الغنائي التونسي بصفة عامة. في الدورة هذه باش يشاركوا فنانين من تونس، الجزائر، ليبيا، فلسطين، الأردن، لبنان، كوبا والمكسيك، مع حضور لافت الحقيقة للموسيقى الجزائرية من خلال 4 عروض موزعة على 3 سهريات. خليونا تونجي وتوتسويت لتفاصيل الدورة 44 من مهرجان بوغرنين الدولي. 26 جويليا الافتتاح مع وائل جسار، 27 جويليا عرض صدى الأطلس لعطيل معاوي بمشاركة محمد علي شبيل وروضة بن عبد الله وحاتم اللجمي، 29 جويليا سهرة الثنائي نور وسليم عرجون، 30 جويليا عرض الفنان الشعبي وليد التونسي، غرة أوت العرض باش يكون مع فرقة البسطة من الجزائر، 2 أوت عرض مميز جدا تم التحضير ليه في مدة من مدة طويلة وطويلة جدا، ومن خلال العرض الموسيقي هذايا باش تسمعوا مؤلفات مسلسل رجوج في رؤية فنية جديدة يقدمها حمزة بوشناق من خلال عرض أوركسترا، 3 أوت عرض طريق المالوف بمشاركة سفيان الزيدي من تونس، عباس الريجي من الجزائر ورضوان شابك من ليبيا، 4 أوت سهرة الموسيقى اللاتينية دونك في الجزء الأول متاعها باش يكون ثنائي الكوبي سوماس ناي، وفي الجزء الثاني فما زاد فنان كوبي آخر اللي هو راول باز، 5 أوت سهرة لاكتشاف الموسيقى التقليدية الجزائرية بعرض إسينرا دونك وسلطان إجناوة، 6 أوت المسرحية تحت عنوان إقامة شهيرة من إخراج عبد العزيز المحرزي، 8 أوت سهرة موجهة للفن الشعبي وأحباء اللون الموسيقي هذايا مع الفرقة الوطنية للفنون الشعبية بمشاركة فرقة مونو بلانكو من المكسيك، 9 أوت عرض الفنان الجزائري أمين بابيلون، و10 أوت سهرة تجمع ثنائي الفلسطيني ولا مرة هكا العنوان الفني ومشروع قربي للفنان التونسي نضال يحيوي، 11 أوت مسرحية الهاريبات للمخرجة وفاة طبوبي اللي ما شاء الله عليها سنة عاملة تغني مزيانة برشا في المهرجانات التونسية، 12 أوت عرض كاتارسيس للموسيقار عبد الرحمن العيادي بمشاركة الفنان عدنان الشواشي والفنانة الأردنية مكادي نحاس، و13 أوت كما قلنا لكم حفل الاختتام باش يكون مع الفنان نور شيبا اللي يتزامن مع الاحتفالات في تونس بالعيد الوطني للمرأة. هذه فكرة مفصلة على البرمجة الخاصة بمهرجان بوغرنين الدولي في دورته 44. بيان سور احنا من خلال متابعاتنا اليومية كل ما يقرب موعد أي عرض نذكركم به ونقول لكم امشيوا وشريوا التذاكر متاعكم وأسهروا وتفرهدوا، وإن شاء الله بيان سور متابعة طيبة وكل السهرات تكون ناجحة بالنسبة للدورة 44 من مهرجان بوغرنين الدولي.

0: Baila.
1: Baila. متابعتنا وأخبارنا ما زالت متواصلة في بايلة على جوهرة فام ونمشي وبيكم لأجواء مهرجان أم الزين بجمال في دورته 51. البارح كنت عطيتكم فكرة على البروغرام بصفة عامة وبدعم هو في الأصل من وزارة الشؤون الثقافية. مجموعة من العروض المبرمجة في إطار المهرجان هذية تلقاو لفيش بيان سور موجودة معايا على الديجيتال وتابعوها زادة على جوهرة فام تي في وكنت تابعتوا زادة على مواقعنا على صفحتنا الرسمية سورتو على الفيسبوك. دونك جوهرة فام تصريح ليلى بن دياب اللي هي رئيسة أو مديرة المهرجان. احنا في جوهرة فام مراسلتنا الشيراز التزركي كانت حاضرة بالمتابعة للندوة الصحفية هذه وكما قاعدين نشوفوا في أجواء وصور فيها توثيق للندوة الصحفية هذه. لكن شنو قال ماهر عباس كاتب عام الجمعية؟ نسمعه توت سويت في قراءته للبرمجة وللإمكانيات وللظروف اللي من خلالها شفنا ولا باش نشوفه إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة الدورة 51 من مهرجان أم الزين.
2: ماهر عباس كاتب عام الجمعية بالنسبة للدورة السادسة دوليا وال51 منذ انطلاق المهرجان. إن شاء الله الدورة باش تكون متميزة كالعادة ننوعوا فيها الأذواق حاولنا ناخذ بخاطر الشباب من خلال زوز ولا ثلاث عروض راب جنجون والنوردو وآو يونغ أرزاد طلب شبابي مسرحية ياسين الصالحي اللي لاقي رواج كبير وقاعد يخدم على روحه وربي يوفقه إن شاء الله. عرض العائلات اللي هو صورة المهرجان عرض الافتتاح باش يكون مع آية دغنوش. عرض عربي إن شاء الله نسبة مئوية كبيرة إن شاء الله بقدر ربي 95% الأمور ماشية كما نحبه أحنا وإن شاء الله بقدر ربي نلقاه التسهيلات الكل بقدر ربي ونفسح عليه إن شاء الله في خضم الأيام القادمة. بالنسبة للعروض الصوفية وإحنا مهرجان أم الزين للشعر الشعبي انطلق بكونه معنا الشعر الشعبي ومهرجان التراث فعنا ثلاثة عروض زيارة كالعادة في جمال ديما بقدر ربي نعمله كومبلي. عنا عرض أم السفساري فوزي بن قمرة وسمير روسيف. نجلة تونسية عرض قدرة ربي تنشيطي هكا ونجلة بالروح الخفيفة متاحة وقدرة ربي الجمهور يلبي الدعوة ويجي يحضر العرض هذا. الميزانية العامة استيماسيون بالنسبة لنا احنا ديما من خلال تجربتنا العروض السابقة والدورات السابقة نعطيه استيماسيون شكون ما احنا مش مضمون معناها الجمهور واحنا نطمحوا باش نعملوا كومبلي في العروض الكل كي الكل كي في حدود فوق 300,000 دينار ان شاء الله. وبالنسبة لأسعار التذاكر في المتناول من 10,000 إلى 30 دينار. بون العنصر الشبابي في الهيئة المديرة معناها متواجد بصفة تقريب 60%. الحقيقة في العروض في الدورات السابقة هو سوء تعامل بين بعضنا وإحنا الحقيقة سنة حبينا ننكلفوا مدام أختنا هيبة باش يكون هي الملحق الصحفي وتبارك الله الوجوه نشوفها في الإذاعات اليوم فرحان برشا اللي متوما معناها نورتونا في الندوة الصحفية هذه ونعملوا على تعاونكم ونعملوا على صبركم وإحنا تهنى ومتروا منا كان الخير إن شاء الله.
1: فوالا كان هذه تصريحة كاتب عام الجمعية ماهر عباس في علاقة بالبرمجة 51 لمهرجان أم الزين الدولي. نذكركم بالتواريخ وحكي فقط على بعض العروض الكبرى وخصوصا ركز على الصوفية أما هابش نعطيكم توتسويت التفاصيل. 16 جويليا الافتتاح بالكرنفال دونك 25 جويليا آية دغنوج 31 جويليا سهرة فنية طربية تحت عنوان موسيقى الروح. نزيد نقدم بكم باثنين أوت تاريخ عرض الزيارة اللي كما قال هو من المنتظر يكون كيف ما تعودنا كل عام مع سامي اللجمي. 3 أوت عرض الفنان نوردو 6 أوت جنجون 9 أوت نجلة في عرض الزردة دونك 13 أوت بنت الحي أم السفساري 15 أوت المحافل الجربية 19 أوت يونغ أغزيد دونك هذا هو العرض الأجنبي. وفي انتظار الإعلان على سهرة الاختتام اللي هي عنصر المفاجأة خلينا نقوله في الدورة 51 من مهرجان أم الزين الدولي بجمال. متابعة طيبة لكم الكل مستمعين اللي تنجموا تلتحقوا بيان سور بجمال والمدن المجاورة دونك صيادة بلبة المستير قصر هليل زرمدين الكل ينجموا بيان سور يكونوا متواجدين ويتبعوا السهرات متاع المهرجان هذية. متابعة طيبة لكم الكل. احنا باش نكملوا توت سويت الرونديفو متاعنا بالموزيكا ونرجعوا لكم اكيد في ساعتنا الثانية بعد النشرة الاقتصادية على موجاتنا البزنس نيوز اللي باش تسمعوها ان شاء الله الخمسة متاع العشية
0: على جوهرة اف ام تي في. موسيقى

جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم سهرية 15 جويلية. أوركستر سيمفونيك دو سوس. طربيات سيمفونيك avec دورصاف.

0: Żauhara Jet Set.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار أما لزورونا من 3 إلى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير
2: جوهرة
3: أفهم بيبليسيتي
4: كان جا السيف عنده صوت تراهو صوت جوهرة أفهم برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة أفهم تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل بايلا من 4 ل 7 مع سنة مهني ستوديو المونديال من 7 ل 8

0: مدرساتين الأربعة تويج تويج مع ويند سبيس على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: بيزنس نيوز.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. قال الرئيس والمدير العام للديوان الوطني للزيت معز بن عمر إنه تم تتويج 36 عينة مشاركة في الدورة التاسعة في جائزة أفضل زيت زيتون بكر ممتاز لسنة 2026 من ضمن 145 عينة مشاركة من مختلف جهات البلاد.
3: مسابقة هذه هي مسابقة تاسعة أفضل زيت زيتون بكر ممتاز نظمها الديوان في الزيت. هي مسابقة سنوية مدعومة من المجلس الدولي للزيتون في دورتها التاسعة. المشاركين عددهم 145 عينة مشاركة من مختلف جهات الجمهورية. جاونا 145 عينة من كافة الجهات. العينات الفائزة عددها 36 مختلف الفئات. واليوم هي فرصة لتتويج الفائزين. نعتبر كونه المشاركين كلهم متوجين مجهودات متواصلة على مستوى تثمين الجودة، وهذا دور من أدوار رئيسية للديوان الوطني للزيت، يعني في التكوين في مجال التذوق وفي مجال الجودة. كما تعرف الجودة هي أفضل الممارسات على مستوى الجني، على مستوى التحويل وكذلك الخزن. المسابقة هذه تحتكمل نفس مقاييس المسابقة الدولية للمجلس الدولي للزيتون ماريو سوليناس، وهذا كما قلنا معناتها في إطار الجهود المتواصلة سواء على مستوى ديوان الوطني للزيت تثمين الجودة، وكذلك من لابد باش نثمنوا مجهودات القطاع الخاص كذلك في مستوى الاستثمار في التكوين في الموارد المادية في الموارد البشرية. نعرف اليوم تصدير زيت المعلب يحتكم إلى عديد الضوابط، يعني وهذا هو اللي قاعدين نمشي فيه قطاع عام وقطاع خاص.
2: أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مصلح الزواري أنه من المنتظر الانتهاء من أشغال المستشفى الجهوي بحفوز من ولاية القيروان في غضون 18 شهرا، مشيرا إلى أن نسبة تقدم الأشغال في هذه المستشفى بلغت إلى حد الآن 20%. الزواري أفاد في تصريح لوكالة تونس فريق الأنباء اليوم بأن هذا الصرح الطبي الجديد البالغ قيمته 100 مليون دينار يأتي ضمن صفقة مجمعة لإنشاء 4 مستشفيات في عدة جهات داخلية بقيمة إجمالية تناهز 400 مليون دينار نفذتها مقاولات كويتية. وقعت هيئة السوق المالية ومخبر البحث في التصرف المبتكر والمخاطر والمحاسبة المالية بالمدرسة العليا للتجارة بتونس اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز مساهمة البحث العلمي في مواكبة تطور الأسواق المالية. ويرجى من إمضاء هذه الاتفاقية إرساء إطار مؤسساتي للتعاون العلمي والفني بين الطرفين بما يتيح توظيف الخبرات الأكاديمية والمهنية لدعم البحث العلمي والتكويني وتبادل المعرفة في المجالات ذات الصلة بالسوق المالية، هذا استجابة لمتطلبات تطور القطاع المالي والتحديات الاقتصادية والمالية والرقمية الراهنة وفق ما نشرته هيئة السوق المالية على موقعها الرسمي. يتواصل في ولاية منوبة موسم الحصاد مسجلا تقدما بنسبة تفوق 90% إثر تجميع 396,013 قنطارا موزعة إلى أكثر من 287,000 قنطار من القمح الصلب و437,000 قنطار من الشعير، وهو انتهى حصاد موسم الشعير، ونحو 64,000 قنطار من القمح اللين وفق معطيات قدمتها دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة. دوليا أظهرت بيانات وكالة التوظيف الاتحادية في مدينة نورنبرغ الألمانية أن قطاع الصناعة خسر 177,000 وظيفة خلال العام الماضي، وقالت الوكالة إنه حتى ديسمبر 25 كان هناك 6.5 مليون شخص يعملون رسميا في قطاع الصناعة مما يمثل نحو خمس القوى العاملة في ألمانيا. تجاوز نمو الصادرات الصينية التوقعات في شهر جوان الماضي إذ مح الطلب القوي على أشباه الموصلات ومسارعة شركات الصناعات التحويلية لشحن البضائع إلى الولايات المتحدة قبل فرض رسوم جمركية جديدة محتملة أثر المخاوف الأوسع نطاقا بشأن حرب إيران وضعف الطلب العالمي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: Business News. Jamera FM. Tendance.

0: برعاية
1: مع بوريدو اكتيفي سي فكب احسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: بوريدو، طور عالمك.
3: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. اليوم نحكيوا على حاجة طريفة شوية، ومهما يكون المستوى العلمي ولا مستوى الثروة اللي موجودة عند العباد، تقعد ديما العركة عركة. كيفاش؟ فما دعوة قضائية جديدة رفعتها شركة أبل ضد الأوبن آي، وتشعل جولة جديدة من التراشق الكلامي بين الملياردير إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لأوبن آي سام ألتمان. تقول لي انت أبل هي اللي شكيت بالأوبن آي، دونك إيلون ماسك شم دخل؟ ونقول لك راهو إيلون ماسك يسالم غيرفة لسام ألتمان، وما زالت القضية منشورة ما بيناتهم، ما بين إيلون ماسك وما بين سام ألتمان، وإلا ما بين الملياردير إيلون ماسك وشركة الأوبن آي. وهذا يعتبر أحدث فصل في فصول الخلافة المستمرة بين الطرفين منذ سنوات. أي سيدي، كيفاش بدأت الحكاية؟ التصعيد بدأ وقت اللي إيلون ماسك يعاود يخرج منشور على منصة إكس يحكي فيها على دعوة اللي رفعتها أبل، ويعلق على الدعوة هذه ويقول اللي كانوا سام ألتمان ينقل الاحتيال إلى مستوى جديد، في إشارة إلى اتهاماته السابقة لألتمان كونه حول للأوبن آي من منظمة غير هادفة للربح إلى شركة تسعى لتحقيق المكاسب، وهو ما يصفه إيلون ماسك باستمرار كونه احتيال. ألتمان ما يسكتش ويرد على تصريحات إيلون ماسك بسخرية، وينتقد الحديث متاعه عن خطط إنشاء مراكز بيانات في الفضاء، ويكتب ويقول له هكا بالحرف الواحد: يا صديقي، يحكي على إيلون ماسك، أنت اللي قاعد تبيع للمستثمرين فكرة مراكز بيانات فضائية قصيرة الأجل. هذا في إشارة لخطط شركة سبيس إكس المستقبلية. إيلون ماسك ما سكتش وعاود جاوب، تبعوا شوية معايا الحكاية، ويقول اللي كونه مراكز البيانات الفضائية باش تبدأ تخدم العام الجاي، ويزيد يشعل النار أكثر ويحكي مع ألتمان ويقول له: يمكن تنجم أنت تمشي تزور هل مراكز هذه اللي باش تبدأ تخدم العام الجاي، هذا إذا وافق ضابط الإفراج المشروط الخاص بك على خروجك من السجن. في تلميح ساخر إلى كون الدعوة اللي قاعدة تواجه فيها أوبن آي النجم تنتهي بسجن سام ألتمان. وزيد يتهم ألتمان بسرقة الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وتقنية تليفونات الأبل، ويتساءل عما يمكن أن يفعله بعد ذلك. وجاء التراشق هذا بالتزامن مع الدعوة اللي رفعتها أبل ضد أوبن آي قدام محكمة اتحادية في أمريكا، واللي تتهم فيها الشركة باستقطاب موظفين من عند أبل والحصول على معلومات ومعطيات سرية تتعلق بالمنتوجات المستقبلية، واللي هي توا أوبن آي نحكي قاعدة تستخدم فيها في تطوير قطاع الأجهزة داخل الأوبن آي. هذا شو اللي عنا اليوم، مازلنا نتبعوا في المسلسل هذايا شنو اللي بيش يصير فيه، وبتبع عنوى فيكم بجديد ديما في فقرة توندونس ديما على راديو جوهرة. في لمن
2: جوهرة؟ توندونس توندونس.

0: Baila.
1: Baila. رجعنا لكم من جديد في بايلا على جوهر اف ام. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. ان شاء الله ثنيه زينه اللي يسمعوا فينا في الطريق ولو انه الحقيقه مع الارتفاع الكبير في درجات الحراره نعرف العدد الكبير من المواطنين يستنوا شويه انه تبرد العشيه حتى اكثر من هكا باش يخرجوا يتفرهدوا باش يقضيوا اشوارهم ولو انه الحركيه في الصباح هذيك نتاع الناس المضطره اللي يلزمها تخرج بالطبيعه. دونك مرحبا بكم في الاستماع لينا بايلا مكمله معاكم المشوار حتى لسبعه نتاع العشيه ونحكي لكم توت سويت على واحده من اجمل الوجهات الصيفيه في تونس اللي هي ولاية المهدية على شلات. نجموا تصيفوا فيها بيان سور، تنجموا تعملوا أيامات، تنجموا تزوروا شطوط المزيانة في ولاية المهدية وتنجموا زادة تعيشوا على وقع عروض مهرجان ليالي المهدية الدولي في دورته الجديدة لنوي دو مهدية. دونك البرمجة الرسمية كانت هبطت وأعلنت عليها الجمعية المشرفة على المهرجان الدورة 49 مجموعة من العروض بين التونسي وخصوصا الأسماء العائدة إلى البرمجة هذية أو إلى المهرجان هذية. وكما شوفوا معنا في الافيش بيان سور 25 جويليا باش يكون العرض الافتتاحي تحت عنوان الحان من تونس، 27 جويليا عرض موجه للاطفال تحت عنوان خيال جميل، 28 جويليا مش المره الاولى ايهاب توفيق يكون ضيف وموجود في الدوره 49 عام سنه في مهرجان المهديه. دونك ولد الطلياني 30 جويليا نمشي بكم ونقدم بكم في الرزنامه، غره اوت يونغ دونك المحافل بتاريخ 3 اوت اللي هو عرض صوفي تونسي 100%، 4 أوت عرض كازو، أي دغنوج 6 أوت، و 8 أوت العمل المسرحي الجديد لجعفر القاسمي إبسي، 10 أوت جنجون، 11 أوت فيزا لكريم الغربي اللي حتى هو زاد مش المرة الأولى يقدم العرض المسرحي متاعه في المهدية، 13 أوت عرض مرتضى الفتيتي، والاختتام يكون مع نبيها كراولي. في 15 أوت المهرجان ينطلق في 25 جويليا يوم الاحتفالات بعيد الجمهورية في تونس ويتواصل حتى لو 15 أوت 2026. صحيح ممكن التاريخ مازال بعيد شوية أما ما يسالش تكون عندكم المعلومة أنه فما مهرجان جميل، فما سهرات معتبرة في إطار الدورة 49 من مهرجان ليالي المهدية تنجموا تتبعوهم بيان سور وتنجموا تخليوا عينيكم على السهرات اللي انتم حاجتكم بيهم، خاطر نعرف اللي التوينس اليوم مش بالضروره يعني باش يتبعوا المهرجانات الكل في العروض نتاعهم، الكل تلقاهم يختاروا الفنانين اللي يحبوهم حسب تنقلات زاده نتاعهم طيله صيفيه كامله. دونك وين ما فما سهريه مزيانه ماذا بيهم ما يفلتوش الموعد. الخمسه وسبعة وعشرين دقيقه على موجتنا، بعد شويه باش نحكي لكم زاده على سهره من اهم السهرات اللي باش تصير في سوسه في الايام القليله القادمه، تحديدا يوم 25 جويليا ولا قبلها قبلها قبلها قبل 25 جويليا. اكيد باش نحكي لكم على سهره جوهره في اللي من خلالها يتم الاحتفال زادة بعيد ميلاد جوهرة في 21 والتفاصيل باش تكون بعد شوية.

0: استثناء على جوهر اف ام موج مع الموجة
1: جوهر اف ام بوبليسيتي.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من أداء قص المعرض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويليا بقص المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: جوهرة أفلام بوبليسيتي.

0: Baila.
1: Baila. الخمسة وسبعة واربعين دقيقة رجعنا لكم باش نذكركم بالموعد اللي هو إن شاء الله باش يكون نهار الاثنين 20 جويلية 2026 في السهرة الحدث اللي باش يكون في مسرح سيدي ظاهر بزوسة انطلاقا من 9:30 متاع الليل، وهي سهرية العيد ميلاد 21 لجوهرة فام اللي تصير بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي. دونك سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سفيان الخشين. الببليك باش يغني مع الغديو، باش يغني زادة للفنانين اللي باش يكونوا موجودين كيما نور شيبة، غازي العيادي، نادية خالص ونوردو. نذكركم اللي التذاكر تباع في شبابيك مسرح سيدي ظهر. دونك مرحبا بكم الناس الكل، تنجموا من توا تمشيو تاخذوا التيكيات نتاعكم وتريزيرفيو بلايصكم سواء كانت كراسي والا غدا في علاقه بسهريه باش تبقى في البال ان شاء الله كيما السهريات اللي تعداو الاخرين الكل في اطار احتفالات جوهرة فام بعيد ميلادها 21. مرحبا بكم الناس الكل. بايلات كمل معكم المشوار حتى للسبعة نتاع العشية. توت سويت نرجع لموزيكتنا ونرجع للبلايليست نتاعنا في الانتظار الستة. الموعد يكون رياضي كالعادة مع قسم الرياضة على جوهرة فام وآخر الأخبار والمتابعات الرياضية ديما في جوهرة سبور.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
1: اوليدو طور عالمك
0: جوهر سبور
3: الستة واربع دقائق أهلا وسهلا بكم في جوهر سبور عود على فوز المنتخب الإسباني البارح وترشحه للدور النهائي بعد الفوز 2-0 على حساب فرنسا طبعا تفوق فوز واكتساح واضح أداء ونتيجة وامتلاك للكرة درس تكتيكي كبير ضغط متواصل خنق المنتخب الفرنسي أجبره على الاستسلام لإرادة المنتخب الإسباني طبعا أكثر من ذلك منتخب إسباني البارح حرم وأنهى سلسلة تاريخية المنتخب الفرنسي في كأس العالم لأنه المنتخب الفرنسي كان يسعى إلى الظهور الثالث على التوالي في نهائي المونديال فرنسا طبعا ستودع مرحلة المدرب ديدي ديشان وستستقبل مرحلة جديدة مع المدرب المنتظر زين الدين زيدان الصحافة الفرنسية طبعا وجهت انتقادات كبيرة وهجوم كبير على المنتخب الفرنسي عناوين كبيرة وجه أو نعطيكم بعض العناوين وجه حزين للمنتخب الفرنسي منتخب بلا شخصية هذا عنوان آخر انهيار بشكل مريع عنوان آخر انهزام منطقي عنوان جديد كذلك وفما شكون كتب فرنسا تتلقى درسا كرويا من الإسبان بينما الصحافة الإسبانية احتفت بفوز منتخبها وعنونت العديد من الصحف الإسبانية الكبيرة صحيفة ماركا كتبت اللي هي أكثر رواج في إسبانيا كتبت عنوان بالبند العريض اكتساح تاريخي صحيفة الإس اكتفت بكلمة وحيدة على غلافها رائع تحكي على المنتخب الإسباني صحيفة موندو ديبورتيفو كتبت العنوان التالي يا لهم من عظماء والموندو كذلك عنونت قوة الفريق قوة الفريق يعني قوة المجموعة اللي فازت على الفريق الفرنسي

رودري طبعا متوسط ميدان المنتخب الإسباني دخل تاريخ كأس العالم باعتباره أكثر لاعب في رصيده تمريرات صحيحة وناجحة في المونديال، بلغت 655 تمريرة ناجحة، ويحتل المركز الأول من بين كل ملاعبي المونديال منذ نسخة 1966. صراع متواصل على لقب هداف المونديال. طبعا المرتبة الأولى كيلان مبابي 8 أهداف، ولكنه غادر السباق معاه نلقاو ميسي 8 أهداف، وما زال موجود اليوم وتو نرجع لمباراته بعد شوية، وعنده فرصة باش يعمق الفارق. هالاند 7 أهداف وغادر السباق، بيلينغام 6 أهداف، هاري كين 6 أهداف، وعندهم طبعا زوز فرص كذلك باش يتحصلوا على جائزة أفضل هداف، لأنهم طبعا ما زالوا موجودين في السباق، وبعد شوية يلعبوا الأرجنتين تلعب مع إنجلترا. إذن نحكي على مقابلة تنطلق بعد أقل من ساعتين، مواجهة ثانية باش نتعرفوا على من سيواجه المنتخب الإسباني في الدور النهائي يوم الأحد القادم. طبعا ليلة مباراة كبيرة في كأس العالم 2026، طبعا الأرجنتين تواجه إنجلترا انطلاقا من 8 متاع الليل، والتحكيم باش يكون للأمريكي إسماعيل الفتح، حكم أمريكي ذو أصول أو أصل مغربي. مباراة ستدور في ملعب مرسيدس في أتلانتا، مدينة أتلانتا، ملعب يتسع لأكثر من 71 ألف متفرج. طبعا مباراة فيها برشا ذكريات مونديال 66، في الربع النهائي انتصار الانجلترا على الارجنتين 1-0، مباراة عرفت تشنج احتجاجات وتصريحات ما بعد المباراة. مباراتها قدامنا الصورة بذكريات مونديال 86، كتذكر كان الحكم علي بن ناصر الحكم التونسي، ولمسة اليد الشهيرة لمارادونا وإقرار الهدف من طرف الحكم التونسي علي بن ناصر. طبعا كان راوغ مارادونا الجميع وسجل هدف باليد متاعه، أثبتت بعض الصور أنه هدف باليد متاعه، ولكن وقتها فماش لافار ولا المساعد ولا الحكم الرئيسي تفطن للهدف هذا، وكان تذكروا في حوار صريح لمارادونا بعد يعني رجع على الهدف هذا وحكي كيفاش غلط الحكم وكيفاش طلع يده وقرص الكرة يعني في الاخر قدام الحارس شيراتون طبعا وسجل الهدف هذايا. نذكره كذلك في المقابلة هذايا كان عمل المراوغات، والهدف الثاني كان ممتاز، أفضل هدف يمكن في العالم، لأنه انطلق من وسط الميدان مارادونا يراوغ كل عناصر منتخب إنجلترا وسجل هدف ثاني بلوحة فنية عالمية. مباراة كذلك مباراة بذكريات مونديال 98، ورقة الحمراء الشهيرة لديفيد بيكام في وانتصار الأرجنتين بركلات الترجيح. طبعا الأرجنتين ذكروا تأهلت للدور نصف النهائي المرة السابعة في تاريخها أو المرة الثامنة في تاريخها، كانت فازت على سويسرا في الدور القادم أو الدور طبعا دور الفارط بعد تمديد الوقت 3-1، وطبعا إنجلترا كانت ترشحت للمرة الثالثة في تاريخها على حساب يعني في قبل الدور النصف النهائي كانت فازت على النرويج بعد تمديد الوقت 2-1. هذا طبعا شنو عندنا في المونديال، باش نرجعوا طبعا نحكيوا بعد شويه على الكره في تونس.

0: جولة FM TV.
1: إذا عودة لأخبارنا في تونس. الجامعة التونسية لكرة قدم تواصل مفاوضاتها مع المدرب معين الشعباني اللي هو الأقرب لتدريب المنتخب. أكيد فما شرط جزائي، ولكن المفاوضات متواصلة باش توصل الجامعة إلى حل مع معين الشعباني وهو الأقرب لتدريب المنتخب. البارح كانت أول حصة تدريبية للمدرب الفرنسي براكوني على رأس الإطار الفني للنجم. هاو نسمع شو قال المدرب هذايا أثناء طبعا بدء وقبل انطلاق الحصة التدريبية الملعبية وكل الإطار الإداري والفني اللي كان حاضر.
2: Pour moi c'est un honneur et une fierté d'être là aujourd'hui. Par contre ça, ce qu'on porte là, ça a une valeur extrême. On n'a pas le droit de salir, on n'a pas le droit de tricher par rapport à ça. On n'a pas le droit d'être malhonnête par rapport à ça. On doit être à partir d'aujourd'hui, si vous n'étiez pas à 100%, je vous demande de l'être à partir de cet instant, investi à 100% pour le club, pour l'équipe, pour vous-même. À partir d'aujourd'hui, la seule chose qui compte dans votre vie, c'est le club, c'est votre travail, c'est l'étoile du sportif du Sahel.
1: إذا طبعا خطابه كان متحمس ويقول لابد من المحافظة على شعار النادي، وهذا فريق كبير، وطبعا لابد أنه الملاعبية يحترموا الشعار ويقدموا أفضل ما عندهم. نحكي على نبيل كوكي اللي هو المدرب الجديد للنادي الصفاقسي طبعا، والإطار الفني الكامل. نبيل كوكي مدرب أول، نادر الهبيري مدرب مساعد، وكريم النفطي مدرب مساعد، مدرب الحراس وليد بن حسن، وفي العدد البدني قيس الفطناسي وبلال بن سعادة. ها وزاد شنو قال نبيل كوكي في الصفحة الرسمية للنادي الصفاقسي.
3: شي فيها أنا ساعة وخير مجموعة معايا زاد اللي نحن موجودين في جمعية كبيرة كما شي فيها اللي أنا معاكم توم انا تفرجت فيكم وشفتكم عاملين، دونك نعرف لا بليبار نعرفكم تقريبا، سواء تريناو معايا ولا نعرفكم ولا طلعوا معايا ولا نتفرج فيهم. ما دامكم موجودين في جمعيه كبيره وعريقه كيما النادي الصفاقسي معناها عندكم الطلع. انا سيجي شويه اذا كان موجود هنا راهو على اكثر اكثر موتيفاسيون من اي عام تعدى. هو العام هذا خاصه لما تشوف معناها السي اس اس، معناها تشوف المجموعه الموجوده صغير كبير وتربى في السي اس اس، جينا خاطر يلبس من السي اس اس والسي اس اس مافيش، دونك الناس كل نقبل كونكورونس. وكاو اليوم انا نلعب تيتولير في السي اس اس يلزمني انا نكون بارمي لي دو تروا ميور كل ماتش. وصلت للتاب هذيك نحط لي تاب تاع كيب ناسيونال اليوم 2027 وهنا قريب شو مازال تروا موا تلقى روحك كيب ناسيونال كوب دافريك تتبدل حياتك جمله باش بالسي اس اس، وان شاء الله قلت ربي اخر العام الناس كلنا نبداو فرحانين ان شاء الله.
1: نحكيه على الترجي الرياضي التونسي اللي أعلن رسميا على تعاقده مع لاعب المنتخب متوسط الميدان محمد الحاج محمود بعقد يمتد 3 سنوات حتى 2029. الاتحاد المنسيري واصل تحذيراته على الميدان الفرعي لملعب منصب الجنات، حصة صباحية ومسائية. طبعا التمارين البارح عرفت انضمام الحارس أحمد سليمان بعد تجديد عقده. اليوم من المنتظر أن زوج ملاعبية يلتحقوا بالتمارين، مهدي القنوني وشيم الجبالي. دونك هذه طبعا آخر أخبارنا الرياضية، كل التفاصيل موجودة على الباج متاعنا، موجودة كذلك على الموقع متاعنا. ما تنساوش بعد ساعة من توا أقل بعد 45 دقيقة من توا نتقابلوا في استوديو المونديال.
0: C'était Jour de Sport. Jour de Sport avec l'équipe Sport.
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيس.
4: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
4: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
5: Baila!
6: Baila!

في بايلة على جوهرة فم متابعتنا ما زالت متواصلة والمرة هذه باش نرجعوا بالفلاش باك لسهرية البارح في الحمامات. بايلة بوز بايلة بوز هو مش البوز كل خايب راه فما بوز باهي فما بوز بوزيتيف فما بوز يكون ايجابي ويخلي وقع جميل جدا لدى كل الحاضرين والجماهير اللي اختارت البارح تحضر في سهريه مهدي الملهي في اطار فعاليات الدوره الجديده من مهرجان الحمامات الدولي تحت عنوان نوستالجيكا. مهدي الملهي تعرفوه اللي هو فنان ومنتج تونسي اختار انه يخلي الموسيقى تبقى جسر ديما يربط بين الماضي والحاضر وهذايا من خلال عرض نوستالجيكا اللي كان البارح في اطار مهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 الحقيقة سهرية عادت ورجعت البريق البريق إلى الأغنية الترابية وإلى الأجواء القديمة برشا سواء أغاني تونسية أو عربية أو عالمية والرؤية موسيقية بيان سور وحديثة جدا. العرض ما كانش مجرد استعادة للذاكرة كما العنوان متاعه نوستالجيكا يعني حنين، الحقيقة قدم قراءة جديدة لأغاني راسخة في الذاكرة وتوزيعات موسيقية معاصرة مزجت بين أنماط الشرقية والغربية وعطات الأعمال هذه القديمة برشا فرصة جديدة للحياة. الحقيقة تبعوا معنا على اللايف على جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في يعني كواليس العرض وأجواء العرض اللي كان مميز جدا وهو ما نشرته الهيئة المشرفة على المهرجان بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يعطيهم الصحة على الغكاب هذية. تعرفوا أنه العمل الفني هذية شاركوا فيه مجموعة كبيرة من الأسماء الفنية كما رنا زروق، هيثم هليل، مهدي العلاني، لسعد السندي، أميني هرابي وأيهم الرحالي. وتوزعت السهرية بين محطات موسيقية متنوعة جمعت بين الأغنية التونسية والعربية والعالمية. أول واحد طلع سيغسين هو لسعد السندي اللي بدأ السهرية بمجموعة من الأغاني العالمية كيما جوني با شانجي، إيطاليانو، تشي غيفارا، فولي فام، وبعدها هيثم هلال قدم مختارات من الأغنية التونسية وقدم زادة مجموعة من الأغاني العربية كما فوق النخل ومريم مريمتي ويريد. ومهدي العلاني متجه نحو الألوان اللاتينية والعالمية بغنية مارياكا ولاموغرا دي باناما. أما راني زروق كانت عندها النصيب الأكبر الحقيقة من فقرات السهرية هذية وهي اللي أمتعت أكثر الجمهور من خلال أدائها لروائع الطرب العربي. بدأت المداخلة متاحة الغنائية ولا الوصلة الغنائية متاحة بيا مسافر وحدك لمحمد عبد الوهاب الجاني، بعد يومين لسميرة سعيد، بعدها أم كلثوم ألف ليلة وليلة ودارة الأيام، وختمت بعمل فني رائع جدا الفنانة التونسية صليحة ودعوني يا البنات. وكانت الحقيقة إيقاعها رهيب جدا عند الجمهور الحاضر البارح في الحمامات. دونك مهدي الملهي كان أكد في الندوة الصحفية لعرض نوستالجيكا اللي هو مشروع فني ورؤية فنية بدأت من 2020 يقوم على إعادة تقديم الأغاني المعروفة بأسلوب توزيعي مختلف. لهذه النقطة القوة اللي موجودة عند مهدي الملهي كفنان وكموزع، وقال إنه هذه ما هوش في إطار العروض اللي تستعرض المسيرة الشخصية للفنان ولا تعتمد على الأعمال الخاصة، بل الهدف منه هو إعادة إحياء الإرث الموسيقي بروح جديدة حتى نقولوا أحنا نوريوها ونوصلوها للأجيال الجديدة، على خاطر تعرفوا إنه الأعمال الفنية القديمة مش بضرورة جيل توا يعرفهم، وحتى كان يعرفهم ينجم مع الأنماط الموسيقية والتوزيعات الموسيقية متاع هيك الزمان يحس بنوع من الملل. هو صحيح الجانب الثقافي الموسيقي مهم وباهي جدا انه الواحد كما نقولوا عينيه تتحل على كل الالوان الموسيقيه والانماط الموسيقيه، اما كيف يكون توزيع جديد قريب من الاجيال الجديده بادوات والات موسيقيه تنجم تكون اقرب لجيل اليوم، نتصور زاده هدايا يعطي روح جديده للعرض بصفه عامه. دونك مهدي الملهي كان فرحان برشا بالعوده الى المسرح بعد غياب دام تقريبا 8 سنين ويقول انه مشاركته في مهرجان الحمامات الدولي هي انطلاقة جديدة في مسيرته الفنية. رني زروق زادة اللي كانت فرحانة برشا كانت كيما الفراشة البارح في عرض الحمامات أكدت أنه مشاركتها في نوستالجيكا عندها طابع كبير طابع خاص جدا وهي ترجع للمرة الثالثة على ركحة مهرجان الحمامات الدولي، لكن المرة هذه ترجع من خلال تجربة مختلفة في مشروع موسيقي متكامل. وقالت أنه جمهور الحمامات رأوا كل عرض يعطيه نكهة مميزة وهذه زادة من نقاط القوة والاتيكات خليني نقول اللي خذاها مهرجان الحمامات توا 60 سنة اللي بالحق يعني الحمامات عنده وقع كبير جدا من خلال الكاتيجوري متاع الجماهير اللي تحضر له. رأوا
كل عرض وجمهوره، كل عرض والرونق الخاص متاعه. نذكركم اللي تتواصل فعاليات مهرجان الحمامات الدولي الليلة في دورته 60 والليلة 15 جويلية 2026، يكون العرض مع الفنانة الإسبانية بيبي اللي تحتفل بمرور 20 سنة على إصدار ألبومها الشهير دونك والشهير جدا، واللي من خلاله كانت الانطلاقة العالمية متاعها. دونك نتصور حاجة مزيانة برشا للناس اللي تحب الألوان الموسيقية هذية، إنها الليلة تكون موجودة في دار سيباستيان في أجواء مهرجان الحمامات الدولي ومسرح الهواء الطلق بالحمامات. متابعة طيبة لكم الكل.

دقيقة على جوهر اف ام. مزيرة متابعتنا واخبارنا متواصلة في بايلة حتى للسبعة. وين نمشي والليلة؟ الحقيقة اليوم قدمت لكم عديد المواعيد في علاقة بسهرات الليلة في المهرجانات التونسية بتاريخ 15 جويلية 2027، واخترت أنه نختم بالعرض الموسيقي اللي بيكون مميز جدا في إطار المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم في دورته الجديدة. دونك عرض الليلة بيكون بحضور الأوركستر السيمفوني بسوسة، وهو عرض مزيان برشا للناس اللي بتاتخ ما تعرفش الأوركستر السيمفوني وما سبق لهش أنها حضرت. الحقيقة حاجتين ننصحكم بيهم ونقولكم استمتعوا بهم. أول حاجة الامباكت، يعني التأثير متاع المكان، الإطار المكاني ومسرح الجم راي حاجة ياسر ياسر مزيانة، وصدقوني مهما كانت درجات الحرارة اللي تمشيوا فيها راه ما تحسوش بالسخانة بالكل. ما نعرفش، هذا احساسي الخاص وقت اللي في وقت من الأوقات كانت لي الفرصة وحضرت في مهرجان الموسيقى السيمفونية بالجم. والحاجة الثانية اللي هي موسيقى كلاسيكية نخبوية جميلة جدا، تخليكم تحلموا، تخليكم تكملوا سهرية وانتوما بإحساس جميل وجميل جدا. دونك نشجعكم انكم تمشيوا. الجم مزيانة برشا، مسرح الجم جميل وعريق جدا، ويكفي تصويره ستوري ريلز من عندكم انتوما. راهو ما تعرفشك الريلز هذيك بين هاشتاج نجم يكون، بين هاشتاج نجم يدور، وكما نقولوا على عينين شكون يجي. وتعرفوا راهو مهم جدا التسويق للمعالم الأثرية في تونس واستقطاب يعني السياح. راهو فساعات الواحد ما لازموش بالحق يحق وإلا هكا يعني يتناسى الدور اللي نجم يلعبه على الديجيتال. مهما كان البروفيل متاعك ومهما كان الموقع متاعك، راك قد ما تنشر حاجات مزيانة وقد ما تحاول أنك تكون إيجابي وتسوق حاجة مزيانة على بلادك، سيغتو أنه بالليمونسيون وبالهاشتاج تنجم تعاون برشا باللي ريلز هذوما باللي بوبليكاسيون هذوما. دونك من باب الوطنية الواحد الحقيقة ما يبخلش انه يساهم ولو من بعيد او من قريب في نشر والتسويق للمواقع الاثرية لبلادنا. دونك دورة جديدة انطلقت في 11 جويلية وباش تواصل حتى ل 15 اوت 2026، هي الدورة 39، وكما قلت لكم الليلة تكون السهرة مع الاوركستر السيمفوني بسوسة اللي هو زادة اوركستر جميل وجميل جدا، وعندهم الحقيقة من اشهر وامهر العازفين في سوسة. متابعة طيبة لكم لكل السهرات إن شاء الله كل ما يقرب مواعيدها. نفكركم زيدا بالسهرية المميزة اللي بشكون نهار 8 أود، كيف كيف سهرية 12 أود مع حافظ مقني لا تقل أهمية عن بقية السهرات. دونك متابعة طيبة لكم الكل. وبالغبريك هذيا والخبر هذيا نكون وصلنا لختام موعدنا اليوم. أما قبل ما نختم نحب نفكر زيدا كل الناس اللي تحب تشري التيكيات، راهم مازالوا ديسبونيبل على الموقع www.festivalelgem كلها أتشي في بعضها .tn. ما تقولوش ما عادش بكري، علاش؟ على خاطر العروض تنطلق في 10 نتاع الليل، دونك يكفيكم الوقت باش تشريوا لي تيكي نتاعكم اون لين بيان سور بالكيو ار كود، يكونوا اكتيف امورهم ريغله وتلتحقوا بعرض الليله مع الاوركستر السيمفوني بسوسة. دونك ختام الموعد يكون بالتحيه، واجمل تحيه توصلكم من عند ليكيب الكل. حسام القايد رافقنا في الديجيتال، شكرا ليك على صفحتنا الرسميه جوهره فام وعلى جوهره فام تي في. سامي دويري في الاخراج التقني، ميرسي بوكو سامي. سنيم هني كانت معاكم كالعاده وكيف كل يوم في بايله من الاربعاء حتى للسبعة مع متابعة يومية وحينية لأبرز وأهم السهرات في تونس، وهذا دورنا بيان سور في الإعداد والتقديم. متابعة طيبة لباقي برامجنا. بون سواري لكم الكل، باي باي.

0: كفاية انه لوحده.
1: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة

2026 بداية من 9 نصف تعليم في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر. جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم، سهرة 15 جويلية، أوركستر سيمفونيك دو سوس، طرابيات سيمفونيك افيك دورسا.

0: Żałara Jet Set. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة سعيدية.
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. مجلس اللاجئة والأقاليم يعقد جلسة عامة يوم الجمعة للمصادقة على مخطط التنمية 2020-2030. وزير الداخلية يؤكد مستوى التعاون الأمني المتميز وعمق العلاقات بين تونس ومصر. والمغرب يوقع اتفاقية للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة. في تفاصيل الأخبار، قرر مكتب مجلس الوطني للجهة والأقاليم خلال اجتماعه بإشراف رئيس المجلس عماد الدربالي برمجة جلسة عامة يوم الجمعة 17 من جويلية الحالي للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وتمت خلال هذا الاجتماع المصادقة أيضا على تقرير لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى المتعلق بمشروع مخطط التنمية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس هذا اليوم. أيضا قرر مكتب مجلس الجهات والأقاليم عقد جلسة عامة انتخابية يومي 21 و22 من جويلية الجاري لتجديد هياكل المجلس بانتخاب النواب المساعدين للرئيس ومكاتب اللجان وأعضائها. وأحال المكتب مشروع القانون المتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2023 إلى اللجنة المالية والميزانية للتعهد بدراسته وإعداد تقرير في شأنه. أكد وزير الداخلية خالد النوري عمق العلاقات التاريخية بين تونس ومصر وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء النتائج الإيجابية للجنة العليا المشتركة واللجان القطاعية ومستوى التعاون الأمني المتميز، فضلا عن استمرار التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. هذا وفق بلاغ أصدرته سفارة مصر في تونس نشرت اليوم على صفحتها الرسمية، حيث أشارت إلى مشاركة وزير الداخلية ورئيس مجلس نواب الشعب ومفتي الجمهورية التونسية في حفل الاستقبال الذي نظمته السفارة بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 من جويلية. تشارك وزيرة شؤون الثقافية مينا أسرار في يومي 15 و16 من جويلية الحالي بالعاصمة الإسبانية مدريد في أشغال المؤتمر الوزاري الدولي من أجل الثقافة الفلسطينية الذي تنظمه وزارتا الثقافة في دولة فلسطين وفي المملكة الإسبانية تحت عنوان حماية وإعادة إحياء الثقافة الفلسطينية والتراث الثقافي غير المادي، وذلك بحضور أكثر من 30 بعثة وزارية وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية معنية بالشأن الثقافي. ويهدف المؤتمر وفق بلاغ وزارة شؤون الثقافية إلى بناء تحالف دولي لحماية التراث الثقافي الفلسطيني، انطلاقا من التأكيد على أن الثقافة تمثل عنصرا أساسيا في صون الهوية والذاكرة الجماعية، وأن حمايتها تظل أولوية حتى في سياقات الحروب والنزاعات باعتبارها ليست قطاعا يمكن تأجيله إلى ما بعد انتهاء الأزمات. وستتناول أشغال المؤتمر عددا من المحاور الاستراتيجية، من بينها حماية التراث الثقافي المهدد وتحديد أولويات إعادة إعمار القطاع الثقافي الفلسطيني، إضافة إلى بحث آليات دعم السينما والفنون البصرية والأدب وتعزيز التعاون الدولي لفائدة المؤسسات والمبدعين الفلسطينيين. دوليا، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل بطريقة مختلفة عن كيان الاحتلال مع حزب الله بحسب

0: بتعبيره. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أشار ترامب إلى أن الشرع لن يلجأ إلى هدم المباني، مضيفا أنه لم يكن يرغب في رؤية الدمار الذي لحق بها، وأن الرئيس السوري سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في تعامله مع حزب الله وفق تعبيره. أسفرت الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما عن اتفاق مبدئي على تحديد منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي في أول اختراق محدود منذ توقيع اتفاق الإطار أواخر جوان الماضي، مع الإبقاء على القضايا الأكثر حساسية معلقة بانتظار جولات لاحقة واجتماع عسكري تكميلي. أفادت وسائل الإعلام الرسمية المغربية بأن المغرب وقع هذا اليوم اتفاقية للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة، حيث ذكرت وكالة الأنباء المغربية أنه تم توقيع الاتفاقية في الرباط خلال اجتماع حضره وزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا وكبار المسؤولين العسكريين ونيكولاي ميلادينوف مبعوث مجلس السلام إلى غزة، بالإضافة إلى وفد ضم قائد قوة الاستقرار الدولية. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net. بالمعلومة الصحية نجم تنقذ حياتك. موضوعنا في سانتي بلوس مع أحلام غيلان نهار الخميس مع ماضي ساعتين، نحكيو على أورام الكلى والمثانة، شنية العلامات اللي لازمنا ما نتجاهلوهاش، كيفاش يتم التشخيص، وشنو يصير لقدر الله في حال انتشار الورم. التفاصيل هذه الكل مع طبيب مختص في جراحة الكلى والمجاري البولية اللي يفيدنا بكل المعلومات اللازمة لضمان صحتكم. إذا كان عندكم أي تساؤلات كلمونا على 36 300 ألف، وإلا سجلوا أصواتكم على الموزع الصوتي 29 100 100. في سانتي بلوس، صحتكم أولويتنا. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. جوهرة اف ام، ربي عليكم، شنبلغلكم المتاج مع ميكرو جوهرة.

0: 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: So how do I

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزاجور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع

0: اسمو ستوديو المونديال مع جمال باسمي وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام.
1: السبعة واربعة عشر دقيقة، أهلا وسهلا بكم في استوديو المونديال من توا حتى للثمانية. طبعا الثمانية مباراة كبيرة، مباراة الدور النصف النهائي الثاني لكأس العالم، من سيواجه المنتخب الإسباني، المنتخب الإنجليزي أو المنتخب الأرجنتيني، سنتعرف على ذلك طبعا بعد 90 دقيقة، وتنجم مباراة تمشي أكثر من ذلك. طبعا باش نرجع لفوز البارح المنتخب الفرنسي، المنتخب الإسباني على المنتخب الفرنسي طبعا في مباراة كبيرة. المنتخب الفرنسي اكتسح المنتخب الإسباني، اكتسح المنتخب الفرنسي، مباراة تكتيكية، درس في الاكتساح، في خاصة الاستحواذ، امتلاك الكرة، ضغط متواصل، خنق المنتخب الفرنسي، إجباره على الاستسلام لإرادة المنتخب الإسباني، تفوق وفوز واكتساح واضح أداء ونتيجة للمنتخب الإسباني. طبعا عناوين كبيرة الصحافة الإسبانية، عناوين كبيرة الصحافة الفرنسية، وكل يتساءل أين المنتخب الفرنسي، أين ذهب المنتخب الفرنسي. لكن لابد أن نعترف أن المنتخب الإسباني منتخب قوي، عكس ما روجوا له البارح الأخيين في استوديو. طبعا اللي كانوا في عالم آخر، معناتها الحقيقة كانوا الفريق كامل أكيد السادة اللي تابعوا البارح رام عارفوا الفريق التحليلي انت إذا زور البارح كان في عالم آخر، يعني يحكي على كرة أخرى وعلى تطورات أخرى مش تصير في المباراة. يعني منتخب الإسباني حتى واحد ما قال المنتخب هذا منتخب قوي، واني البارح قيت روحي وحدي فست على اليمين وعلى اليسار، كل واحد تخزله يقول لك فرنسا يدي يديكم يودي شبيكم يودي حسيله واسمع شيء البارح أقوى مني. لكن البارح طبعا نتيجة كانت واضحة. خلي الرعب ستفيق زبو مش نحولك ستفيق، مرحبا يا
2: جميل مساء الخير،
1: نجم التعليق ونجم
2: نجم
1: ولا نجم التكهنات طبعا، والمشجع رقم واحد المنتخب الفرنسي طبعا. التكهنات البارح كانت
2: بالعكس.
1: كلها
2: احنا مش ننشطوا ونعملوا جو في الحصة، دونك يلزم الناس الكل نقولوا اسباني اقوى، ما يلزم واحد اسباني واحد فرنسا، مش الاجواء تكون حلوه.
1: صارت البارحه انت البارح ما انت كنت ما انت
2: صارت بربي قاعدين مع بعضنا متفرجنا على الماتش مع بعضنا،
1: انت كنت
2: ما فرحت الاسباني يعني
1: بي لا ما انت قبل الحصه نتاع البارح
2: عطيت وجهه نظر
1: اي محط حتى اسباني واش تربح ولا حتى فرنسا،
2: قلت لك 50 50 البارح ولا حقيقه الميدان عطات حاجه اخرى. نرحبوا صاحب صديقي
1: ايام مش نرحبوا
2: ايام دونك نسلم عليه نسلم على المشاهدين والمشاهدات ومستمعينا في تونس وخارج أرض الوطن، وعندي سلام ليك جمال من الكابتن خالد حسني اللي يسمع فينا كل يوم وقت يجي ماشي للطريق
3: وما أدراك
2: في السيارة بتاعه، قال لي نسلم على جمال وعلى كافة له خيان في استوديو، قلت له يوصل وإن شاء الله اليوم نزيد ونحلوا أكثر مباراة الإنجليز والأرجنتين.
1: نرحبوا بصديقنا الإعلامي والصحفي بفرانس 24 عمار المقدمي، طبعا صديقنا وخونا عمار والصوت غني على التعريف. أهلا وسهلا بك عمار، مساء الخير
3: جمال، مساء الخير، مساء الخير السي توفيق، للزملاء التقنيين، لكل مستمعات ومستمعي جوهرة فام. دائما سعيد أن أكون بين عائلة الثانية جوهرة فام.
1: إذا عمار طبعا أنت زادة تبعت أكيد المباراة، ونرجو لكم بعد ناخذوا رأيك، خاصة أن الصحافة الفرنسية عملت عناوين كبيرة وكبيرة جدا، عناوين خاصة أنه فيها طبعا فيها بعض التهكم، وخاصة فيها أكثر من ذلك يعني إحباط الصحافة الفرنسية من أداء المنتخب الفرنسي ومن نتيجة ومن اكتساح المنتخب الإسباني. طبعا أنا نحب نبدأ، خلنا نمشي بسلس نمشيو للمحللين البارح اش قالوا في جوهرة نبداو بستفيق زعبوب.
3: الحمد لله كنت غايب انا
1: نبداو بستفيق زعبوب نسمعوا شنو قال البارح.
3: ربي جمال سمح والله بكل من كل قلب نحب نعمل تحيه كبيره للسيد اللي خذاني بالتاكسي، التاكسي الوحيد بعد 7-8 تاكسيات، سي جمال اسمه حتى هو ومتابع لجوهرة فام، مرسي بكم سي جمال، تفضل جمال
1: باه اي سيدي. ولا لا والله ما اسمع ما دام انت حيت التاكسيست هذين عديوا له الاغنيه هذيا
3: يستاهل
1: يعني نهديوها للناس كل يسمعوا فينا تو، نقول بربي استناوا بعد الاغنيه باش اسمع ستوفيق شنو قال البارح قبل ماتش اسبانيا وفرنسا.
3: اللهم انني كنت غائبا
1: تاكدوا بالله اعتبروا الماتش ما تلعبش فغاس ما استبق شقع
4: شاكيرا We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are

0: إذن 27 دقيقة عودة في استوديو المونديال. خلينا نوجه تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين اللي خلتوا علينا تبرع عبر جوهرة فام وجوهرة تي في وكذلك كل اللي تابعوا فينا على الفيسبوك في الصفحات متاعنا. نوجه تحية للمستمع الوفي والصديق صديق المدب اللي وجه لك تحية زاد انت
1: صديق صديقي الغالي. تحية لك يا صديق.
0: تحية صديق. تحية كذلك العديد من المستمعين داخل وخارج حدود الوطن. إذن البارح اللي فاتوا طبعا شو قال سي توفيق زعبوب على ماتش إسبانيا فرنسا يلزمنا نذكره. خسر سي توفيق زعبوب البارح يعني هو والمجموعة اللي معاه كل يعني كانوا متأكدين المنتخب الفرنسي باش يكون في تاريخ مفتوح ويعني يعني متأكدين وثقة كبيرة ويودي يهديكم. قعدت نقاوم وحدي في الاستوديو معناتها فريمون لقيت روحي في موجة متاع يا ليتك جيت معايا أخوي عمار الحق ديك جيت ما جيتش خير
2: ارزمون مشيت معاه فرجنا على الماتش مع بعض
0: لا خلينا ذاك بعد
1: ارزمون ما جيتش
0: لا لا تعرف وقتاش بعد 20 دقيقة من اللي انطلقت مباراة بديت نحس التوفيق يتبدل
1: انا ملي جيت السوسه
0: دخل القاعده دقيقه الدرج الاول يقول لك هاي فرنسا باش تمركي او مبابي باش
1: يروح فرحان الاسباني يعني
2: ليه هم شوفوا الليله
0: هاي ما نرجعوش هاي سيدي هاو سي توفيق قال البارح سيدي تفضل احكموا هاي سي توفيق
2: ايش باش نقول لك اخويا ماتش صعيب ماهوش سهل
1: اكيد صعيب
2: لا صعيب على الاثنين ولكن فما ديزانديس اللي يخليه أن المنتخب الفرنسي هو الأفضل ويمكن يكون هو عنده نسبة مئوية أكثر من المنتخب الإسباني في المرور للدور القادم.
1: اي في الاخر اي في الاخر في الاخر
2: تحب الزبده انت في
1: الاخر من ترشح للفوز هذه المباراه
2: المنتخب الفرنسي مش يفوز صعوبه ونقول لك اثنين بلاش للمنتخب الفرنسي
1: لا لا لا جمال سامحني
0: اثنين بلاش المنتخب الفرنسي تفضل
1: نفس التفكير بتاعي انا بتاع برشا توفيق محلل اكثر مني انا صحفي يعني العديد من الأصدقاء والمحللين والصحفيين وكذا يعني يمشوا تاريخيا وشخصيا اللاعبين وكل شيء كل العالم كان مع فرنسا فهمتني إلا أنه أنا لو كنت عاتي الثقة فهمتني في المنتخب الفرنسي أنه بيشربح لكن هذيك هي كرة القدم المنتخب الإسباني يعني اللي مشى يعني ربح بكل هدوء بثقة الأبطال وكهو
0: فهمت يا أخوي عمار راهو مش انتصار برك راهو اكتساح راهو اكتساح
1: راهو
0: كان جاء انتصار يعني ب فما توازن في اللعب هذا راهو
1: يا جمال
0: رد بالك راهو مش المنتخب الفرنسي ما جاش مش نقول لك راهو مش المنتخب الفرنسي مازال متابعت انا التحاليل شفت حتى اللي زرزو شنو قال اليوم
1: انا والله ما شفت
0: التحاليل دقيقة زرزو شفت اليوم شنو قال المنتخب الاسباني قال يعني رانا لعبنا قدام افضل خط وسط ميدان في العالم لعبنا قدام ملوك الاستحواذ لكن الحاجة الخايبة هو أنه الصحافة الفرنسية تعترف بعد الهزيمة ما قبل الهزيمة كانت لغة أخرى بعد الهزيمة واليوم معناتها يحكيوا على قوة المنتخب الفرنسي قوة المنتخب الإسباني وتقاليد الكرة الإسبانية اللي البارح تابعت العديد من البرامج في القنوات الفرنسية رجعوا للاديان متاع الكرة الإسبانية كيفاش أنهم في حتى لزاكاديمي متاعهم فما الاستحواذ بوزيسيون دو لا بال هذا الشرط رئيسي في اي تكوين في اي نادي وفي اي مدرسه يلزمك الساعه هذاك تخدم عليه وانت في الاكاديمي ثم بعد ذلك تجي دونك هذاك علاش كل مجموعه اسبانيه كل منتخب اسباني يوريك نفس الطريق في اللاديني في الكادي في الجونيور هاو مازالوا اللي اقل من 20 سنه مازالوا كيفاز
2: بالكاس
0: اوروبا يلعبوا بنفس الطريق الاستحواذ على اليمين على اليسار فك يحرمك من الكرة ثم في منطقة صغيرة يعني هو من نجم نعديه حسام الفيديو هذا
1: سمعني جماعة خلينا نقول لك جملة واحدة أنا لا أقول الاستحواذ أنا أقول امتصاص قوة المنتخب الفرنسي على مستوى التحولات الدفاعية الهجومية يعني قد... شوفوا في الدفاع في في في, في الهجوم
0: يرجع خلوا لهم شوف هاو قدامنا شوف تفرج هذه لقطه نموذجيه هذه سي سي سي توفيق هذه اخذ الكره من تلقى شوف الامتلاك كيفاش شوف عس الكره كيفاش تدور منين لين يجي الهدف الثاني اخزر
1: تحول الدفاع
0: شوف الهجوم شوف اخزر هذا بورو وين كان بورو اخزر وين مشات الباس ثم
2: لا مركزيه في
0: المباراه لا مركزيه شوف تو هنا شوف يعني اولمو كيفاش يطلب الكره يعطي الحل في منطقه يعني فارغه ثم اخزر الكره وانت تمشي كوركوريلا ترجع للوسط بيدريك العاده اخزر وين وصلت الكره باقي الدفاع يقص الكره ياخذها المنتخب الاسباني مازال الكره مازال شوف تو اخزر ايش مشي يعمل بولو دونك هذا درس تقريبا يعني والمنتخب
2: الفرنسي
0: هدف هدف والمنتخب الفرنسي غير ممكن خلينا نسمعوا التوفيق شويه
1: لا سمحنا نرجع للصوره هذه بركه كما قلت لك التحول الدفاعي الهجومي أي يعني ابار يعني سد المنافذ ويعني وسد الوسط
0: هو الهدف نتاعهم الاول في في كي باش يدخلوا يواجهوا المنتخب الفرنسي ولا اي منتخب اخر هو تحرموا من الكره هكا التوفيق الانطلاقه الاولى انك تحرموا من الكره المنافس لازم يتحرم من الكره كيفاش تفضل التوفيق اليوم خلينا نسمع اليوم سي توفيق زعبوب بعد الهزيمه بعد ما قال اثنين بلاش احساسك البارح استاذ توفيق
2: احساس عادي جدا بالعكس هذاك يبين لك حقيقه الميدان مختلفه تماما على القراءات انت تنجم تقرا اي مباراه قبل المباراه ولكن حقيقة الميدان حقيقة أخرى لعدة ظروف وأنا فهم أشياء اللي أنت تتوقع اللي المنتخب الفرنسي مش يؤدي هجومه لدى هذاك وتتوقع اللي أنت ما أنا
0: ما لقاش كيفاش يؤدي
2: هو مش نفسر لك على جا تتوقع أنت اللي مبابي أول تصويبة لي في دقيقة 65 تتوقع اللي ديمبيلي آخر أول تصويبة لي في الوقت بدل الضايع هذوما أشياء اللي ما شفناهمش في المنتخب الفرنسي وقت اللي في التصفيات معنا لحد البارح وشنو العمل هذا اللي هو المنتخب الاسباني اللي فرض كولكتيف ما دفاعيا عدى ان جرون ماتش معنا نحكي لك على الكولكتيف تو نحكي لك على سور لو بلون كولكتيف سوبيريور ديفونسيفون كيف كيف زاد كيف كيف
0: ما قبل حتى هدف لحد
2: مشي يعني قبل هدف واحد
0: اللي هو
2: ضد المنتخب البلجيكي
0: اي ضد المنتخب
2: البلجيكي بقى بخلاف هذا نجيك تو الحاجه الميزه اللي عند المنتخب الاسباني واللي تحكي عليها انت لا دي ان هذا نتاع ولكن عندهم لوجيسيال اللي يخدموا بيه معناها سنين الله معناها كي تشوف انت الملاعبيه نتاع برشلونه اللي هي الفورم لوساتور نتاع المنتخب الاسباني كيفاش تكونوا وين تكونوا وشنو طريقه لعبه هزوا شامبيون ولا عملوه علماء هاربين بالناس الكل ما هزوش شامبيون دوروب ويبين لك اللي صاريف حتى البرشلونه في التنبك نتاعها البو باسي اكوتي في مباراه ضد ان جران كلوب تبقى البارح ايزون ايفاسي فسخوا خط هجوم المنتخب الفرنسي
0: خط الوسط طيب
2: خط الوسط نفس الشيء في البريمير بال في الموبيليتي في لي انترسيبسيون معناها ما خلاوش تصور انت يا جمال باش نعطيك احصائيه تفهم بها كل شيء اوليزي ومبامبي شفت الكونيكسيون بيناتهم البارح سيدي ولا تمريره من اوليزي ومبامبي
1: غائبة
2: تماما دونك معناها يبين لك اللي دلافونتي مدرب اسبانيا قرا كيما يلزم المنتخب الاسباني وحضر درسه وهيك علاش المنتخب الاسباني عطاه اون بون كوبي بار كونتر المنتخب الفرنسي عطانا كوبي فارغه ما فهم ما متصلح دونك هيك علاش معناها ميريتي البارح الفيكتوار تاع اسبانيور اللي بالانجاجمون كوليكتيفيتي سور بلان كوليكتيف سور بلان الذكاء نتاع اللاعبين انت جبت على اولمو نعطيك اللي اولمو من احسن اللاعبين تاع الشطرنج
0: باش يجيك باش يجيك
2: الذكاء اللي عند اولمو زاد كيف
0: باش نعطيك الاحصائيات ومش نسمع سي سمير جويلي زاد اش قال ماكش كان انت برك
2: شو مش عاجبك هذا تو الكلام اللي قلت
0: فيه على اسبانيول
2: لا نحكي لك على اسبانيول
0: اي اسمع مايكل اوليزي قدام اسباني شد عندك الارقام سي عمار صفر تير يعني شوت
2: زيرو تير
0: صفر على اثنين دريبل ريوسي معناتها ما حتى مراوغه 20 بير دو بال 20
2: تمريره
0: ولا تمريره ضايعه ولا خسر الكره
2: خسر الكره
0: 6 على 12 ديويل رومبورتي على 12 ديويل هز 6 برك و كره على 4 كره على 4 سنتر ريوسي باه نمشيو لمبابي فاس الاسباني دو تير زيرو تير كادري حتى كره ما واحده على 6 دريبل ريوسي عمل 6 دريبلات ما نجح كان في واحده 12 بير دو بال 12 مره يخسر الكره ثم ثلاثة مرات يلقى روحه في اللورجو
1: عندكش ديمبيلي
0: مازال هاو عثمان ديمبيلي
1: هاي بلا
0: تير برك صفر دريبل ما نجمش يراوغ، خسر 16 كرة وصفر دويل ما خربح حتى دويل، واثنين على خمسة كرات في التوزيعات ساحة وخسرها. هاو نسمع سمير الجويلي، خلينا نسمع سمير الجويلي إيش قال زادة، لأنه كان مساند ستوفيق زابوف بدي راوغ مع عمار، ما نحكي لكش راوغ فريق مؤثث فريق يعني
1: بتفكيري منطق هم
0: باي انت تسمي نورمال انت معهم باي
1: لا لا مانيش معهم انا مانيش محلل انا صحفي هم، لكن ثم جانب من المنطق عندهم فهمت.
0: خلينا نسمع ونفهم شنو قال قبل ما تزاد.
3: المنتخب الفرنسي اكيد النسخه هذه تقريبا اقوى شويه، او خلينا نقول اكثر لحمه واكثر انسجام من الكاس العالم الاخيره، عنده صلبه دفاعيه قويه، وسط ميدان ممتاز جدا، خاصه ممكن هذا في الدور النصف النهائي يرجع
2: شويه. ضررت لي خير من 78
3: خير 98 لا خير خير الاقوى
2: الميور
3: جينيراسيون. نتصور انه يعني حيكون نحكي في الاوف نعطي تقريبا 60% المنتخب الفرنسي 40% المنتخب الاسباني.
0: انت فرنساوي 100%؟
3: لا مش فرنساوي، لكن الواقعيه كره قدم تقول لك حسب ما شفناه في الدوره هذه معناها
2: مولود في الشانزليزي.
0: لا لا لا انا ما مش مشكله، احنا نتبع نحبوا ناخذوا التصريحات مش من بعد والكلام اي ماله بس بعد نرجع ما بعد سمين كان 60% قال عليه 50% طلع صح.
2: مبروك
0: عليك. وإذا كانت رهاج أخرى مش نرجع له قول سي سمير شنو قولك. طبعا سي سمير كيف كيف هو سي توفيق زابوب خاسرين بارتي البارح، زين نشوفوا سي هشام قيرات. هشام قيرات تفضل البارح إيش قال؟ تفضل. سي هشام ما تراجعش على القول.
4: والله في الاخر الفريق الفرنسي
2: باه اي وسابقه دور الحكم هذا يتكلم اسباني
0: اسباني بالحكام وقال باش تربح فرنسا هشام زاد باه مش مشكله. نختم باش نسكر الملف هذا مع كوبرسي. كوبرسي اللي عمره 19 سنه شنو عمل قدام فرنسا؟ كلين شيت، سبعه تدخلات ناجحه، ثلاثه دويل غاني، 44 مره يمس الكره، 91% الباس لي باس نتاعو ريوسي، راه معناتها مدافع يلعب في المحور راه
2: 19 سنه،
0: و100 و100% لي تاكل كل نجح فيهم. دونك قال لك
2: معناتها
0: لازمنا نسطروا الملعب.
2: وي ان غران برافو كوبارسي 19
0: وعنده ذار راهو لاعب اخر يحسب، لانه ينجم يلعبش الفينال
2: صحيح انترناسيونال تيتولير في برشلونه، عدى سيزون اكسبسيونيل رغم الاصابه اللي جاته في وجهه ذكرها، ولكن الوليد هذا فريمون عنده مستقبل كبير مش ينسينا في راموس.
0: نستغل وجود عمار بحذر، خلينا نقرا لك بعض العناوين في الصحافه الفرنسيه واعطيني رايك. العناوين: وجه حزين للمنتخب الفرنسي، منتخب بلا شخصيه، عنوان اخر: انهيار بشكل مريع، انهزام منطقي، هذا عنوان اخر، وعنوان زاد كبير اخر في احدى الصحف الفرنسيه: فرنسا تتلقى درسا كرويا من الاسبان. شو رايك عمار؟
1: احسن عنوان بالنسبه لي هو انهزام منطقي. تعرف المباراه نتاع فرنسا واسبانيا ذكرتني مره دخلت معكم بمباراه باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ تاع الخمسة اللي تلقى فيها نوار خمسة أهداف، نوار وما أدراك. ووقتها حللت حتى في التلفزيون معاكم قلت أنه مش على خاطر نوار تلقى خمسة أهداف أنه ضعيف، لكن قوة الهجوم الباريسي هو وقوة يعني اللقاء وقوة اللاعبين ونصف النهائي رابطة أبطال أوروبا هو اللي يخلي أنه نوار يستقبل هذا. بالضبط المنتخب الفرنسي قوي، لا أنا لا أشك ولا أسمع كلام أي إنسان يقول لي مستوى المنتخب الفرنسي متدني ولا، لكن كل مباراة وظروفها كما قال سي توفيق فهمتني. أمس الإسبان كانوا أكثر واقعية وأكثر لا نحكيش حتى على الواقعية، أكثر ذكاء وأكثر استراتيجية فهمتني. هم اللي دخلوا يعني كما قلت لك على مستوى التحولات الدفاعية إلى الهجوم، على مستوى الضغط العالي، التحكم في وسط الميدان فهمتني. هذا هو، وأنا لست المحلل سي توفيق فهمتني، لكن يعني كرؤية مشاهد يعني أو إنسان عادي يعني حتى كان من نحب المنتخب الفرنسي مي تقنعت بالأداء الإسباني الرائع الواقعي المنطقي الهادئ فهمت. حتى احنا نشوف فيه برشا حركية لكن هذا بكل منطق وسهل، وإن شاء الله أتمنى على المستوى هذاك اللي ريتو أكثر منتخب. أنا أكثر منتخب اللي عجبني بعد النرويج، أنا النرويج هي اللي هبلتني هو المنتخب الإسباني يوم أمس وليس قبل.
0: به خلنا نحكي على الصحافة الإسبانية ثم نقفل ملف هذا نمشي للمباراة الثانية. إذا الصحافة الإسبانية صحيفة ماركا الأكثر رواج كتبت عنوان بالبند العريض اكتساح تاريخي. صحيفة إس اكتفت بكلمة واحدة على غلافها رائع. كان ثم من نجم نحطه على حسين بعض العناوين موجودة صحافة الإسبانية ذول. ثم زاد صحيفة موندو ديبورتيفو كتبت العنوان التالي يا لهم من عظماء تحكي على الملعبية. والموندو كذلك كتبت عنوان آخر قوة الفريق. استفيق قوة الفريق نخليك تعليق على قوة الفريق ونشوفوا بعض الأغلف متاع
5: قوة الفريق البارح تجسمت في الروح اللي لعبوا بها اللاعبين الكل بتحسهم زيتي لي برومي سورتو لي بال ايزون كونفيسكي لو بالون انا فكوها الكره اللي هم وخلاو بلمسه لمستين يتنقلوا الكره تتنقل بسهوله لانهم لا ديسپونيبيليتي نتاع الملاعبيه اللياقه البدنيه القويه اللي خلاتهم ديما ديسپونيبل بورتور لا بال ديما عنده حل على اليمين على اليسار وراها القدام وفهم ملاعبيه اللي تلعب وعينيهم مغمضة. أنا فما دي سيركوي بريفرنسيال برا شفناهم اللي تعودوا بهم المنتخب الإسباني بدون حتى ما يعرف صاحبه وين يعطي باس تلقى ديجا أسبق. معناها الاستباق والذكاء وخاصة معناها أولمو اللي كان دائما ياخذ الكرة في وضعيات اللي ياخذ المعلومة قبل ومش هو برك وهيك علاش تفوقوا على المنتخب الفرنسي في بعض الثواني اللي عملت الفرق.
0: عم نختم الملف هذا كلمه
1: ثم عاد السنوات الاخيره المواسم الاخيره بدنا نعيشوا فيها ليست النجوم هي اللي تخلق الـ الـ الـ الـ النتيجه الايجابيه لكن روح المجموعه والروح القتاليه للمجموعه.
5: فعلا.
1: على ديما نرجع لباريس سان جيرمان وقت خرج منها مبابي وميسي ونيمار اصبح باريس سان جيرمان اقوى. الروح القتاليه هي التي غلبت نجومية المنتخب الفرنسي.
5: بربي كلمة على ديلافونتي يا جماعة
0: بسرعة.
5: ديلافونتي وقت اللي ألافيز معناها وفي المكتوب قعد 18 شهر بدون نادي. نهار يقرأ في الجريدة يلقى معناها طلب من الفيدراسيون إسبانيول تلوج على معناها شكون يقدم نفسه لتدريب الأشبال والبراعم والوه إلى بعث الدوموند متاعه وقبلوه ومن وقتها انطلق في المنتخبات فاز كاس العالم مونديز نافارا
0: وهذا مع الشبان
5: صحيح. وبعد بشوي بشوي اعطوه الثقه وتشوف فيه المجموعه اللي عنده تو ما شاء الله قادر مش يمشي بها.
0: بعد نقرا لك شنو قال على الماتش على سالوه قالوا من تريد ان تواجه. هاي بعد الموسيقى نحكيه على القمه الثانيه اللي تنطلق بعد 20 دقيقه من توا انجلترا الارجنتين.

0: غير ربع. طبعا نحكيو على قمة ثانية بعد شوية بين الأرجنتين وإنجلترا اللي باش يربح باش يواجه المنتخب الإسباني في الدور النهائي. هاو باش نعطيك السؤال اللي طرح على مدرب المنتخب الإسباني دي لا فوينتي. قالوا له من تريد في النهائي الأرجنتين أو إنجلترا؟ شوف شنو جاوبه دي لا فوينتي. قال أتطلع بشدة لمواجهة الأرجنتين ليس فقط بسبب الصديقة اللي تجمعني بسكالوني اسحبه إيه اللي هو مدرب المنتخب الأرجنتيني، بل أيضا لما أكنه للأرجنتين من احترام كبير، أحترم كثيرا الإمكانيات الكروية اللي يمتلكها المنتخب الإنجليزي، وكنت قد قلت قبل القدوم لكأس العالم أن إنجلترا في رأيي واحدة من أبرز المرشحين الحقيقيين للفوز، لكن ستكون مباراة قوية ومتكافئة بين منتخبين كبير، لكن أنا ننتظرها بحماس ونستقبل هذا التحدي بكل ترحيب. وعاود أكد مرة أخرى قال أتمنى المنتخب الأرجنتين نواجه المنتخب الأرجنتين. باه أي نبدأ بكم سيدي عمار، مباراة كبيرة، من كيفاش من ترشح للفوز؟ هل هناك أسبقية؟ طبعا المباراة راه فيها برشا تاريخ راه بيناتهم، فأحسن هدف ترشح في كأس العالم مارادونا اللي بدأ من السونتر فسخ بلعبة الإنجليزي كل، فحكم تونسي علي بن ناصر اللي غالطوا مارادونا وطلع وسجل شيلتون وقت الحارسة
1: شيلتون
0: وقت طلع بيده هكا وماركيلو الهدف، ولا وقت على فما صور ولا فما فيديوهات ولا فما تعدى الهدف
2: جمال
0: فما تاريخ.
2: أقولها بكل صراحة، أنا الأرجنتين لأول مرة ملي تفرجت على كؤوس العالم أول مرة لا أقتنع بالأرجنتين، لا أقتنع، يعني الاهتمام كله على ميسي، تعادلات وما كانش يعني قوي وكان فارض نفسه في خلال المباريات الأخيرة. بالعاطفة نحب إنجلترا تربح، لكن المنطق كما البارح نعرفوش بالمنطق يتنجم إنجلترا، وإنجلترا أقنعتنا في النسخة هذه. والأرجنتين لا اعلم بالكش يعني في النهائيات في اخر المباريات واللي تعطينا وجه اخر، لكن شخصيا لم تعني لي الارجنتين اي شيء
0: بيه؟
2: في هذه النسخه
0: سي توفيق زعبو باه
1: والله كلام قوي ايش بيك ولا ساكت؟
0: لا هو اخزي هو ما رشحش قال لك بالعاد في ثمن
2: وانا صحافي مانيش محلل
0: طب شو بدي يحلل لي في الكات بعد يجيني ابشري ديريكت ديركت
1: ستافيا
2: حتى كان تحليل وانا يقنعني ستافيا
1: خليه
2: عندك زول اسمعني عندك من بين عندك ستافيا
0: انت بكري
2: سعاد الختاج
0: جيت عاد
2: من زول يعطوني لونفي ديكوتي يعني
0: جيت محامي باش دافع عليه ولا شو
2: لا لا لا انا لا ارمي الورود في
0: اي حد ستافيا خلينا نسمعوا
2: تفضل
1: كاملين توما
0: حاضرين
1: لا كاملين معنا
0: ودي هما شكون هما احنا كاملين
1: البيرس بانيور اليوم ارجنتيني
0: كاملة خاطر هما برسكي الارجنتين واسباني يعني حتى اللغة يتكلموا نفس اللغة
1: فما تغييرات فما تغييرات
0: واغرب اللاعبين من اللي برزوا في اسبانيا جاوا من الارجنتين معروفين ويخيروا انهم تكتشوف انت الفاريز يعني طلبته العالم الكل يحب يلعب كان في برشلونة يحب يخرج من مدريد يمشي برشلونة
1: قالوا له لا
0: لا
1: ما مفاوضات مازالت ما
0: مازالت
1: باه شحال
0: في هذا
1: الموضوع اللي قالوا توخيل مدرب المنتخب الانجليزي توخيل في المباراه الاخيره معناها يفسر كل شيء على الاداء نتاع المنتخب الانجليزي طيله كاس العالم كلها واشاده بالاداء نتاع الفريق والروح اللي لعب به وخاصه بلينغهام وهاري كين اللي كانوا زوز لاعبين واللي من احسن الهدافين واللي نجموا يكملوا البطولة كأحسن هدفين إذا يواصلوا بالأداء هذاك. بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني ميسي إليزوتر كي نقول ماكاليستير كان عنصر اللي يجيك من الخلف ويعمل لك الفارق وسجل هدف بالرأس اللي كان غير منتظر في المباراة الأخيرة. المنتخب الأرجنتيني ثلاثة مباريات الأخيرة كملهم كمل 120 دقيقة وإذا المنتخب الأرجنتيني يدخل ال 120 راهو يفوز ما فماش مباراة تخلل فيها ونهزم. دونك فير اتونسيون من المنتخب الارجنتيني اذا معناها تعطيه المجال مش يوصلك للاوقات الاضافيه. اليوم فما تغيير دخول سيميون كاساسي في المنتخب الارجنتيني اللي لعب ال 4-4-2 مكان ديبول مش موجود. اليوم فما باريدايس وماكاليستير وفرنانديز هذا اربعه في الخط الوسط. وبالنسبه للانجليز زاد كيف فما تغييرات في الاظهر اليوم اونيل ما يلعبش.
0: اعطيني التشكيله.
1: اعطيني التشكيله.
0: تشكيله زوج فرق التشكيله الرسميه. دونك المنتخب الانجليزي بيك فورد في حراسه مرمى، جيمس على اليمين، سبنس على اليسار.
1: هذوما زوج زوج اللي ما يلعبوش.
0: جي وستونز في
1: قلب الدفاع.
0: الرئيس
1: واندرسون يرجع
0: اليوم. اندرسون زاد يلعب اساسي اليوم. روجر اللي قلت لك من
1: المنتخب
0: عدى ماتش كبير زاد يدخل كاساسي. برشا تغييرات. بيلينغهام، جوردن وهاري كين. هذا منتخب الانجليزي. منتخب الارجنتيني مارتينيز في حراسه المرمى، مولينا و تاليا فيكو على اليسار حافظ على محور الدفاع، روميرو ومارتينيز دونك الدفاع ما مسوش. نلقاو سيموني كما قلت انت يهبط اساسي، باراديز، ماكاليستر، فرنانديز هذا يهبط اساسي، انزو ديما يلعب، فليونيل ميسي والفاريز. دونك تغيير وحيد.
1: مقارنة بالمباراة السابقة.
0: من ترشح الفوز؟ ما عادش عندي وقت سي التوفيق، خليو الناس باش تفرج على الماتش.
1: لا، 1-1.
0: 1-1. 1-1. باهي. عمار انت النتيجة.
2: يا رب ان شاء الله مانيش غلط. انا نتمنى ونحس انجلترا تربح.
0: اي قداش؟
2: 1-2 مش عارف.
0: 1-2. باهي سيدي، هاي هذوما لي برونستيك نتاع عمار ومتاع طبعا سي توفيق زعبوب. في برونستيك المونديال، هاو نذكر بالعطينا ترتيب، مساش الصورة بتاع الترتيب حسام لو سمحت. وطبعا ما فيهاش برشا تغييرات، دائما المحافظة على النقاط وخاصة الأسماء اللي موجودة في المركز الأول محافظة على المركز الأول. هاو نعطيكم الترتيب. دونك في المركز الأول نلقاو إنصاف المرية رجعت في المركز الأول، عندها 1218 نقطة. ثم حمزة مفتاح 1187، مبروك 1180، المانع عنده 1129، كذلك حسام زيان عنده

0: 1151، ثم رانيا عندها 118، حاتم عنده 1106، وهبي ولا وهيب 1106 زادها، ثم نداء عندها 1091. هاي قدامكم
1: المستمعين هذوما،
0: هي هذوما فريق جوهرة سبور في البرونوستيك المونديالي اللي هي فقرة برعاية السبونسر نتاعنا قدامنا، اللي نحب نشكرهم طبعا نوجه لهم تحية، اللي كلهم يعني قدموا جوائز بساقة توزيعها في نهاية المونديال، كان النجم نشوفهم حسين مع بعضنا، هذوما السبونسر اللي تشاهدوا فيهم قدامكم اللي يعطيهم الصحة، ونشكرهم على تعاونهم مع استوديو المونديال في انتظار انه نتعاونوا في مناسبة أخرى. طبعا ألف مبروك اللي باش يفوز، مازالوا المقابلة هذه ومازال الفينال، وهاو نذكروا إذا ببرونستيك المونديال وبالجوائز، وإحنا نتقابلوا إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت.
2: برونستيك المونديال بمساهمة ويند إير بي، منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية، فيه كل ما يتعلق بالإرهاج، جيستيون دو ستوك، جيستيون كوميرسيال، وكيس أونريجستروز. فريخا كونسيبت، أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى. العربية، كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع. سوليف جروب، شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل، الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي. ماي بيست هوم، اختاروها التوينسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة. يولو جينز، مش مجرد لباس، هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. من منحلتي، عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق.
3: برونوستيك المونديال
4: Bien, je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera bien.

جوهره سمر ستيشن موج مع الموجه كان جسيف عنده صوت تراهو صوت جوهره اف ام برمجه جديده تعيشكم ايقاعات صيفيه 2026 من الصبحيه للسهريه برشا جديد بين موسيقى العاب اخبار رياضه نجوم وبرشا مفاجات وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهره اف ام تعيش معك صيفيه السنه لحظه بلحظه على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم من 10 الماضي ساعه بيدون لو مع هبه لوسيف وامين الميلادي المحقق فيس من ماضي ساعه الماضي ساعتين مع حمزه البلومي باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل بايلا من 4 ل 7 مع سالم هني ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضه خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويني بسبيس على جوهرة اف ام عيشوا نغمة الساعة.

0: Maracujá.
1: هو انت مين فكرني بيه اسمك ايه علشان نسيت

0: بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس نور شيبة،
1: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
2: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
3: يا والله ليلة مهبولة،
4: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026 بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي الظاهر.
5: لا بدنا

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساكم وأهلا بكم إلى هذا المجاز الأخباري. قررت الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلستها اليوم تأجيل النظر في الاعتراض الذي تقدمت به

0: شهر، كما أوضحت أنها تقدمت باعتراض على هذا القرار وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في إطار ممارسة حقها في الدفاع عن استقلاليتها ومواصلة أنشطتها وفقا لأحكام القانون. شدد وزير التربية نور الدين النوري على ضرورة إنجاح العودة المدرسية 26 و 27 و 2000 من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة والتنسيق المستمر بين الجهات والإدارة المركزية. ودعا الوزير خلال كلمته في اختتام أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية اليوم، دعا إلى الالتزام بالأجال المحددة للعمليات الإدارية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية، ضمانا لسير عادل للمؤسسات التربوية منذ اليوم الأول للعودة. كما أكد وزير التربية ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من مواصلة البرنامج الوطني للرحلات لفائدة تلاميذ المدارس الريفية والبعيدة عن المناطق الحضرية، وترسيخ مبادرة سنة 26 و2000 سنة للمطالعة والارتقاء بالنشاط الثقافي المدرسي، إلى جانب توفير الظروف اللائقة بالعمل لمختلف مكونات الأسرة التربوية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية. قدم وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي نفتي اليوم وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد التعازي إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وذلك في قصر لوسيل بالدوحة. خلال مراسم التعزية نقل وزير الخارجية إلى صاحب السمو أمير دولة قطر أحر تعازي رئيس الجمهورية وخالص مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد وإلى الشعب القطري، مستحضرا مناقب الأمير الوالد ودوره التاريخي في بناء نهضة قطر الحديثة وازدهارها حسب ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. وذكر الوزير بإسهام المغفور له في توطيد علاقة الأخوة والتعاون القائمة بين تونس وقطر في مختلف المجالات، منوها بما كان يحمله من مشاعر الود والاحترام تجاه تونس وقيادتها وشعبها. ومن جهته حمل أمير دولة قطر وزير الخارجية إبلاغ رئيس الجمهورية خالص تحياته وامتنان الأسرة الأميرية، معربا عن حرصه على مزيد توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وفق نص البلاغ. دوليا، الولايات المتحدة تفرض اليوم عقوبات على أفراد وكيانات قالت إنهم جزء من شبكة دولية تساعد إيران في الحصول على أسلحة. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن العقوبات استهدفت مواطنين من إيران وروسيا إضافة إلى كيانات مقرها إيران وروسيا ونيجيريا. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل الطقس فيه لقليل السحب بأغلب المناطق، الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. أما درجات الحرارة فتتراوح بين 26 و30 درجة بالمناطق الساحلية وبين 31 و36 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawhara.fm.net.

0: الجوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي الجوهرة سلام عندي والخور يا مريض. العملين على قلب مفتوح. كان يعدي في سوسة وعنده القروان بيعوا له دوسيل وعنده مريض بالعصاب يستعمل في دواء العصاب. يعطوه بطاقة معالجة باش يعالج روحه. أنا ذني تويك مشيت عامل مورقة من طبيب العصاب رفضوها المعالجة هو كل 15 يوم عنده طبيب. وأبوه يخدم في منطقة في لحي وفي 600,000 قريب ثلاثة صغار. فهمتش كيف باش تعمل له يعني. شيء مبهج في الدولة هذيك كيفاش. كل 15 يوم كل 20 يوم أبوه يزول الطبيب. الشغل الاجتماعي الكل يعرفوه في بالهم النقليتي يعرفوه معناها الناس الكل تعرفوه.
2: بالله يا عبيد سبيك عيراويان ذو كل ماضي ساعة نصف النهار يخص وبالليل عنا عبيد مريضة بضيق نفس وعبيد عندها السكر وعبيد عنا ثيابة كلمت جماعة السيك كلمت العون السيك ذو خلي مش يخص كل يوم وما فماش ذو أعمل حتي يا فيف ما فهمتش عليش عنا 200 هكتار في القيروان بجنب ما أعمل بادري طاقة شمسية مش فيها مضو وين وعليش هكا عبيد مرضى مريضة عندها ذيك النفس عندها السكر وعبيد حالة حليلة يخص القايلة بالضبط يقص الضوء في الليل البارح زاد قص الضوء.

0: كلموه معنا يجمع الحالة هذه، كلموه يقول لك ما فماش دواء وما فما حد شيء.
1: يعني مواطن من عمل الحول ما تنسى مقيم ومستير 100 قاصة غيرنا عندنا 10 ايام يرسل ليه عليها هكا عليها ولو عيب وشد عيب ولا ثم حتى مسؤول يعني.
2: عاصمة بربي اني بسيتنا في بوحسينة، خليتك في نهار 9 ونص متاع الليل من بوحسينة سويفة لبوجعفر، اهبطت في بوجعفر طيحت فوري في بوجعفر في وسط التاكسي، ما هوش البرا بالتاكسي في وسط التاكسي باسم فاطمة شادلي، فيه بطاقة تعريف، فيه كارت متاع بانكا، كارت متاع بوستة، كرني معالجة، كارت أخرى متاع بوستة، يسمعش التاكسي يجي أمو يجيبولي معناه يتصل بي تخلي نمرة تليفون متاعي يتصل بي ولا يتصل بكم أنتم تتكلموني وإلا يجيبولي لبلو الجزام قبل كلينيك اليسر لانترناسيونة يرحم والديك ربي باركي.
3: أول الوجهات والنقل الريفي والتاكسيات يحبوا على الزيادة، عندهم حق بالزيادة، لكن المواطن عنده حق كبير في كهرباء نظيفة، مشكلة ساهم مقطعة قربة ريحة المزوط قافصة الكهرباء وحوال تعبة والشوفير ريحته مغوفة وحواله تعبة وكذا، واحد ما هم يطلبوا حقهم، حتى المواطن يجب يطلب حقهم. إذا السيد الداخلية لازم يتدخل ويشوف الكراب كنوم هذول ماشيين في الخاص النقل الريفي عاد شيء يجبرك قاعد قربع بكل واحد كرك في كريته وشكرا.
4: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: تسمعوا خواطر مع زهير جيس على جوهرة اف ام موج مع الموجة.
6: تسعة دقائق بعد التسعة تعليل، مساء الخير مساء نور، أهلا وسهلا مرحبا، شال ربي يطيب علينا جميعا. نعرف درجة حرارة مرتفعة، نعرف اللي درجة أيضا الرطوبة عالية جدا، والوضع الحقيقة صعيب جدا خاصة على مستوى الناس اللي بعاد يمكن على الكوتو حتى على البحر ومخنوقة الدنيا. إن شاء الله سيسر، وإحنا أيضا على مستوى الطرقات وخاصة في الزحمة اللي تشهدها بعض الولايات كيما ولاية سوسة وحدة سيسر، وإحنا شكرا لاختياركم موجات جوهرة، أنتم اخترتوا الموجة الحقيقية الصحيحة. مرحبا بالجميع، تسويت خواطر حلقة جديدة وضيف جديد من توا حتى للعشرة متعليين، ذكركم لليوم الأربعاء 15 جويلية 2026، والحلقة نستضيف فيها فنان من نوع خاص الحقيقة، ما نحبش نعطيه المقدمات الكلاسيكية العادية لأنه أقوى من تلك المقدمات، ولكن وقت اللي يحط راسه في بروجي يخدم لنا بروجي جميل جدا. هو خدم بروجي جميل ويرجع له سنة ويعود سنة من خلال مهرجان سوسة الدولي ومن خلال عدد من المهرجانات. فضيافتنا مانيش باش نطول عليكم، صاحب مشروع الزردة ولكن صاحب أكثر من مشروع تنحكيو عليهم بعد لحظات، عبد الكريم الباستي العملاق، الفنان الجميل الروحاني المتشبع بالتراث والغنيات والفن الجميل التونسي الأصيل. بعد شوية إن شاء الله باش يكون ضيفي موجود بحضنا لهنا. عبد الكريم الباستي نكتشفوه كفنان ولكن نكتشفوه أيضا كإنسان، وبديتوا تستنسوا شوية بالكونسيبت متاع خواطر. خواطر اليوم من إخراج منير إسماعيل، إعداد وتقديم زهير الجيز. مرحبا بالجميع، متواصلين حتى للعشرة متاع الليل، هذه جوهرة في أمه.

0: 15 دقيقة بعد التسعة تعليل. يا أهلا وسهلا مرحبا خواتر. كما قلت في ضيافتنا اسمح لي نقول العملاق، على الأقل التاريخ يقول العملاق عبد الكريم البازتي. بحذينا حتى للعشرة متعليل. عبد الكريم أهلا وسهلا مرحبا.
1: خويا مرحبا بيك وربي فضلك وسترودي العملاق. العملاق ربي سبحانه أنا من
0: هي التجربة تخلق من الشخص يا إما عملاق يا إما حد شيء.
1: أما حد شيء لا عملنا تجربة والحمد لله وتجربة ورا ظهرك.
0: والتاريخ يحكي وحده في كل الحالات.
1: عندي
0: فما فرق بين اللي يشد وما يعمل حد شيء وبين اللي يخدم ويعمل ريغوشيرش ويخدم على موزيكا معينة ويعمل عروض استثنائية وبعد يقلدوه بطرق أخرى وممكن يطوروا العمل متاعه، ولكن في نهاية الأمر فما اجتهاد.
1: الحمد لله يا ربي
0: اجتهاد موجود.
1: هو انت تحكي كلام كبير. انا عندي توقع رابط محصول بريس 40 في الدومين 38 في الدومين، وعملت عدة تجارب في الموسيقى في المسرح في الفوازية في برشا حاجات. عملت برشا مسيت برشا جوانب.
0: بربي ذكرني الفوازير اللي عملتها. ما هي
1: فوازير؟ عملت وقتها مع محمد رشيد بلغيث ومعي لوغران رشيد ديدعس ومعي حاتم الجيزاني ومعي ألفة برمضان، مش ألفة برمضان في الفنان، ألفة
0: واحد أخرى
1: في إيطاليا. نوجه لها تحية من هنا. ومعايا عدة معناها وجوه نيرة، معناتها معايا محمد الممدوح الله يرحمه وجمال مداني
0: اون 2000 وزير 2000 رمضان
1: وزير 2000 مع المؤسسة بتاع تخلى معايا اون تونك كوبرودكتور سي محمد الحشاني اللي بوك جو مرابيل تري بيان. وكانت وقتها وعملنا وقتها إلى في العمل هذايا قدمناه للتلفزه الوطنيه. عملنا بيلوت، هم يقولوا بيلوت، عطيتهم اربع حلقات مش بيلوت.
0: هو البيلوت نورمال مو حلقه،
1: اربع
0: احيانا حتى اشتر حلقه. عطيتهم اربع حلقات،
1: اربع وجي دي بونسي وقتها اليبوك وزالنتور وحدي وزالنتور 250,000 دينار وحدي اليبوك
0: 50 مليون في عام 2000
1: في عام 2000 وحدي باعتمادات ذاتيه. وصدمت وعملتها وكذا وديجا عندي هابط على اليوتيوب. اي بي بون في الاخر صارت اشكال معاها ليبوك جو مرابيل. وقتها فما غناية تقول احنا اللي ملكنا المدينه وملكنا اشترها المدينه، خاف من الكلمه ذي ملكنا اشترها المدينه. اي بي فوالا ترك اي قال اختاني خليني كنحب نعدي لكم العمل هذايا
0: نحي لي
1: نغمض عينه ونحي اي. وصارت اشكال مع هو بينه وبين رشيد بلغيث، ربي يشفيه ان شاء الله وربي يخليه كان يسمع فيا. ومعناتها بيان سور معناها ايور
0: حتى نحكيو على التجارب المختلفه ونحكيو على الكثير من الاعمال. ما قبل
1: طاير توا مش
0: خلنا ديريكت احنا
1: ما بسالش بسالش
0: عبد الكريم. ولو انه نحشم السؤال هذا ما فما ناس يمكن ما يعرفوش عبد الكريم البازتي، او على الاقل ما يعرفوش بثق تعريف عبد الكريم البازتي. بعيد على الاضواء، بعيد على المزيكا، بعيد على الانتاجات والمشاريع، شكون عبد الكريم البازتي؟ والله اين ولد عبد الكريم البازتي؟
1: صحيح كريم سؤال في حلو برشا. اولا ساعة نحب نسوق تحيه كبيره لسي عبد الجليل السمراني. سلام عليك قال لي صديقي.
0: هو اللي
1: هو اللي شدد الكونفرون معناتها لا تشد بريس تاع العمل بتاعنا ذا. فانتر بارونتيز سلام عليك برشا ويحبك برشا،
0: نحبه برشا عبد الجليل.
1: جوفير ولا بارونتيز
0: محلي عبد الجليل يخدم في خدمه مزيانه برشا للثقافه،
1: دلول برشا وراجل مليان. المهم اخوك عبد الكريم باستي بون معناتها مواطن تونسي والباب سويقه،
0: ولد باب سويقه.
1: نحن من أقدم العائلات في باب السويقة، مش باب السويقة، نحن عنا زلطور دو ويسيكل في باب السويقة.
0: معنى مكشخ
1: من نجمش منكونش مكشخ، عيب عيب. أنا أقولها وأمضي مكشخ لكن نحب جمعية الكل. أما مكشخ لأنا داخلة في الجان،
0: ولد باب السويقة في
1: الراسين وفي الجان وفي العروق.
0: مدامك ولد باب السويقة راك مكشخ باب جديد
1: كلوبيست
0: راك
1: إتواليست راك
0: إتواليست إلا من رحم ربي ممكن يكون استثناء.
1: أما نحب أما توا وليت في سوسة نسكن عندي صافي تروازون في سوسة والحمد لله وعلاقتي طيبة.
0: مولود في باب السويقة؟
1: نعم
0: مولود في باب السويقة.
1: أبا جد
0: عائلة قديش فيها من شخص؟
1: عائلتي بابا كان
0: بوك وامك وقديش من
1: خو؟ وامي عنا
0: 13 خو.
1: اي نعم.
0: واخت؟
1: واخت بيسير.
0: قديش ولاد وقديش بنات؟
1: والله يا راه ستة تحسب خويا الكبير
0: 13 عاد تحت
1: خويا الكبير رشيد تاكت والاخر يخدم في الوظيفة العمومية.
0: ستة ولاد وسبعة بنات.
1: وبالنهاية تبارك الله من زوجات الكل والحمد لله
0: ما شاء الله
1: وربي يانيهم بين تونس وفي الخارج وفي الجزائر وفي
0: العيشة وفي كندا باقي على الصغر عبد الكريم نعم. العيشة في عائلة نومبروز كما هكا
1: شيخة كبيرة
0: والله
1: دار عربي تفتق نتمنى توك تقولش نتمنى في حياتك نقول لك
0: دار عربي كما اللي كبرت فيها لما
1: بتاع الميدة وكل قعدة وكل ضحكة وسطوش وكل والصغار يبدأوا يتعاركوا في درش نومه ونحن كل واحد في تركينا وكل واحد يجبد من الموجة وكانت أمي اللي يرحمها الكاب والكبيرة صوفية كانت هي اللي تتكلم كلمة تزهر زهرة وتاقي كل شيء
0: العائلة الكل تقف على ساق
1: وكان بعد موت بابا كانت هي واقفة على الأرض بتاعنا وعلى الخدمة بتاعنا وعلى الفلاحة نحن كنا من الفلاحة المعروفين برشا في تونس دار عنا هنشير بتاعنا كامل عنا هنشير اسمه هنشير سيد عادل البسط شلال سيد عادل البسط من أقوى الهناشرة موجودة في تونس فأمي وقفت وقتها من جملة الفلاحة الموجودين البسطية كل خلينا فما صغار وكبار بابا عنده مدة كان الحمد لله يا ربي كملت قرايتي وكملت وكملت
0: طفولتك وصغرك كيفاش كانوا؟ متوازنين ولا كانوا في صراعات نفسية ولا؟
1: لا حتى من صراعات نفسية كنت عايش أمبوتي شيخة كبيرة برشا إكليبر
0: استمتعت بطفولتك
1: محبة كبيرة رهيبة وغريبة وعجيبة في الحومة في العائلة في الدنيا كل لعبت البيس لعبت الزربوت لعبت الدرشنوة أصحابي كلهم أنا تو مدير عام الديوان سي حافظ الدرشنوة نبعث له فهمتني ولا تحيه كان اسمه فيا حظ قريش خويا وحشيني اي هذا نحكي لك تاع الصغرى تربينا كبرنا مع بعضنا وسي فلان وناس كبارات في الحومه وشيخنا
0: يعني طفوله
1: ممتعه جدا
0: طفوله بريئه بعيده على هالسوشيال ميديا وكذا
1: يا ولدي كنا نطيبوا
0: طفوله لعب وصغر وبيس وزربوت
1: وتراب
0: وعادي
1: وتراب وزبديده ونحن صغار
0: ودرجنا يا حسره
1: يا ولدي الريق الكل عملناه شفتوا كانت حاجه بنا اخرى ورونق اخر واحساس اخر ومن غاديك تربيت كيفاش تربيت
0: علاش انا سالفيك على الطفوله باش نقول لك ما الذي بقي من ذاك الطفل في عبد الكريم اليوم
1: التو الطفل عايش بيه نوستالجيا انا عايش تو انا تو الان وهنا عايش عايش طفل صغير عايش باحساسي انا عايش بصغري عايش بحبي لك انا نحب الناس الكل انا نحب نعاون العباد الكل انا نحب انا نموت على المزمر انا ديما يدي ممدوده معناها للعباد الكل كل يعرفوني الكل حتى الفنانين تعالوا معايا كل عايشين اخوه عائله واحده فماشي دي لغه بتاع باتروناج ودرا شنو لا امبوسيبل كلنا عائله واحده وتربيت بالجو هذاك وكبر معايا الجو هذاك وحلمتك الحلمه هذيك وشخت بها
0: وقريت طبعا
1: بطبع قريت
0: حتى لوين
1: قريت في حتى ما عملت في لي تكنيك وقت الدوتونيس وبعد دنيت وانا ماشي الحمد لله مشيت لفرنسا وجيت وحصلوا
0: مشيت لفرنسا في ايطاليا
1: 81 وقتها 81 وقتها مشيت
0: 80 مشيت
1: فك الجو هذاك
0: على فكره راهو فما ناس يسمعونا يقول لك الراجل قداش عمره راه مش كبير برشا ما
1: لا خمسة لا لا في الستينات خويا الحمد لله ربي كبرنا في طاعته وما بينعمل تربي كيف
0: ما شاء الله والله لا تعطي عمرك منير انت أو المخرج يحكم الرجل تعطيها 60
1: بس أكثر من 60 يا رجل في الستينات وشيخة كبيرة والحمد لله
0: والله خسارة ما هوش قاعد يتعدى في التلفزة ما
1: ربي كبرنا في
0: شباب شباب
1: الحمد لله
0: يدل على شيء فيدل على قلبك الباهي
1: القلب الطيب
0: وساعات يسألوني يقولوا شبيك ما تكبرش
1: لا لا لا
0: عندي قلبك باهي ما تكبرش
1: عندي قلب بلندي وتعاون وتعاون المزمر وتقف وصام حاجة مهمة اللي هي توا برسك تكاد تكون قاعدة ماشية قاعدة
0: تتقلص على الاخر
1: تعرف تحب غيرك
0: لا هذيك اندثرت
1: تتعلم تحب غيرك
0: سي تريبول نفسي لا يرحم من مات
1: لا يلزمك تسنين هالركبة عشان انا جو برو مون كا جو نو سو با ايغو سونتريك
0: نتعلموها راهو
1: جو نو سو با ايغو سونتريك مي جو كوني تري بيان لي كاباسيتي انا نعرف نحب غيري انا امبراطور تاع صلة الرحم انا نموت على العائله انا نموت على اصحاب نموت على مزمر انا نرمي روحي انا نعمل بروجو على المزمر هم يسمعوا فيا واذا كان عكس هذا تو هم يجيبوني على الفيسبوك يعرف كلكم ربي اذا كان
0: يخرجوا يحلوا اللايف
1: يا ولدي حلوا فتقوا الدنيا اذا كان انا عكس هذا يا ونجيك من الاخر وعلى الاخر
0: يعني علاش مشيت لفرنسا في الثمانينات
1: بيان سور مشيت
0: هاجرت في اطار خدمه ولا في
1: لا قصيت تذكره طياره مشيت عند اخوتي غاديك عايش غادي فرنسا ومن غاديك دخلت بديت باش نعمل هكا شويه علاقات
0: وقتها 80 و81 فماش فيزا
1: من الفيزا قلت قصيت تذكره
0: ما عاد جايش تخرج على روحك
1: تذكره طياره طلعت لروحي ما فما حد شيء
0: لا فيزا لا حد شيء
1: شيء ما فما بح
0: قداش قعدت في فرنسا؟
1: وروحت قعدت بون مده برسك دوزون كملت عملت فيها اي وروحت على روحي وتوا كيفاش دخلت في الدومين بتاع الثقافه ملي عمري ما شاء ملي عمري 14 15 كنت انا اوني لو دوز انسيبارابل انا والفنان مقداد السيدي
0: اي
1: كان من دارنا ما يخرجش مخدد
0: مخدد.
1: انا اقدم صاحب عنده انا بريف كنا قلت لك كي كنا صغار انا
0: هو 14 13
1: 15 في
0: صحيبات مع بعضكم
1: دار ثقافه بتاع باب القويس و... وكنا نشطوا
0: كيفاش بدا الغرام نتاع
1: دار ثقافه باب القويس
0: اه وكنت شفت اهميه
1: ماذا
0: دار ثقافه ودار الشباب ونوادي
1: نوادي نشطوا في مسرح وقتها مسرح وموسيقى والله نجم رابيل اول مسرحيه عمل الله كان نسمع فيها مقداد يضحك لما اما شباب برشا عمل لنا اخوه ربي ان شاء الله يطول في عمره صالح السيدي ولا طيب السيدي ولا ما نعرف
0: اي
1: المهم اسمه فريدريك والمربي جو مرابيل تري بيان جافي لاج دو دو دو 14 عام انا مقداد انا مثل فريدريك ومثل المربي
0: اي
1: وطلعنا سورسيان وعملناها وقتها في دار ثقافه باب القويس
0: بي
1: ومن غاديك بدات الحلمه بدينا نحلم وبدينا كذا وبدات النشاطات
0: خلينا نبدا بشويه عبد الكريم الاحلام البسيطه نتاع ذاك الطفل الصغير اش كانت؟
1: هكا كانت
0: باش كنت تحلم؟
1: والله كنا قبل عندنا بيت
0: خليني حلمك انت
1: عندنا بيت في دارنا هو اسمه في اسمه بيت المنجل
0: بيت المنجل
1: اي نعم خويا نقعد فيها
0: هذه في الدار العربي اللي
1: نحكي عليها في باب الشيخ انا بقداد نبداو نلحنوا يبدا هو يلحن وانا نلحن مع بعضنا وقتها جي وقتها جبر الله يضحك وقتها بورقيبه الله يرحمه وينعمه جاي من المرضى بتاعه وقتها من المانيا ولا منين ونحن نلحنوا في غناية طل علينا طل قايد لما طل باش فيه ورجوعه يبقى للوطن حاجه كما هكا لو نحكي لك انا 14 15 سنه راه
0: ونحن صغار
1: وانا عامل عود كيفاش العود اللي عامله خويا بالترونتي كيما هو كالترونتينات زوز عود هذوك كل اكتل ونحن نعصفوا كيك وهو يلحن ويقول هيا يقول طلع علينا طل برارارارا قايد لما طل وشي خير
0: وحدكم
1: وحدنا مفكرين
0: لا قريب موزيكا لا
1: سولفيج لا شيء ما فما فما شيء
0: غرام وفما موهبة من داخل
1: ومن بعد بدأت تكبر بينا دخلنا وقتها دخلنا لدار ثقافة بكذا ومن بعد دخل بعد نتعمل في مسرح ومن بعد مسرح مع خوتي ومن بعد كبرت المنام ومن بعد قمت لقيت روحي بديت نخدم في ليزوبيرات بديت نخدم في موزيكا بديت نخدم في كذا وحدي وحدي من غير ما نشعر وكبرت بيه المنامة إلى يوم الناس هذا هالمرض
0: هذا بديت معناتها من حاجة صغيرة
1: هالمرض شدني تو ما سيبني
0: علاش سميته مرض؟
1: مرض بنين وما نحبش نبرى منه شفتك المرض ساعاتك اللي يجي مرض تقول له محلاه المرض هذا
0: كيما مرض الهواء
1: مرض الهواء
0: كيما العشق
1: كيما الحب والعشق
0: برشا يسميه الحب مرض
1: الحب مرض
0: أما أحلى مرض
1: أما أحلى مرض ما كي تعرف تحب سافوار إيمي سي تري امبورتون سي با دوني نابورت كي هذه كل داخلة في أبجدية اللعبة
0: أما معناتها بضحكة ولعبة لقيت روحك في وسط ليزوبيرات ماهيش حاجة سهلة
1: اي
0: معناتها كي كنت صغير ما كنتش نصورك ترى في روحك قايد وفي أوبيرات
1: أنا أول ما عملت عملت أوبيرات الدغبيجي
0: الدغبيجي
1: اي خويا سيتي اون 93 حاجة كيما هكا جو مرابيل تري بيان وقتها اللي في النوبة والحضرة واللي في ندرش نوبة وقتها أنا دخلت لهم بالدغباجي خويا وجبت الدغباجي وجبتها بو على أخوه معناتها الفنانين الكبار تاع تونس الكل وقتها وباعتمادات ذاتية
0: الفنانين الكبار كيما
1: الكبار صالح جدي لا لا لا لا لا وقتها حتى مع سلمى سلمى بنت الخزاف بدر الدين شواشي
0: معناتها كانت
1: لطفي العكرمي وما أدراك الله يرحمه بدر الدين شواشي المرحوم برشا مقداد السيلي نور على العرفاوي عبد الجبار حسين وش نقول لك مجموعه رهيبه جدا جدا تعرف قداش 70 70 بما فيهم شكون بما فيهم كان دونسور معايا هو الجروب تاعه اللي توا يعمل مدير في ولا مخرج في في في, في, في القناه مع سامي الفهري اللي هو قيس شقير
0: قيس
1: اي كان دونسور معايا وكانت معايا
0: قيس صغير معناتها وقتها
1: وقتها صغير الى في ماشان لاج دو دو سيسمو 17 ديجا الجو هذاك كان عنده جروب حلوه سامباتيك وكان يخدم معايا دونسور الوليد في الدغباجي ومعاه بنيه زاده كانت تعمل عندي دونسور اسمها فريال قراجه فريال يوسف الممثله اي نعم سيدي خدمت معايا دونسور في اوبيريت الدغباجي
0: وين تعرضت؟
1: خرجها الدغباجي بارتو لعبنا بها وخرجها
0: اول عرض
1: في الجنوب التونسي
0: ما تخدمتش بذمة مهرجان كبير مثلا كارتاج ولا
1: شكون باش نجم يخدم لك في كارتاج لازمك تعرف الدغباجي وقتها راه صارت لي فيها مشاكل كبيره برشا
0: سياسيه
1: سياسيه وتعاركنا ومشيت ودخلت وعملت عركه كبيره في وزاره الثقافه وجو مرابيل تري بيان الي في دي جون دي جون سي با سي جو بو سيتي سينو ولا لا هما من الناس لوزير وتسمو وشيف دو كابيني بتاعو
0: مدير الديوان
1: نجم نقولوا ما خسايب علينا يعرف روحه شكون قال لي شكون قال لك انت شاو انت شاورتنا باش تعمل دغبيجي اي اي اي اي هكا تكستور
0: اي انا تعرف شنو في الوقت هيك تقطع الجمله هيك
1: وبعد ما خذينا عروض معناتها بعد ما صرفت عليها دمي تعرف دمي دمي
0: شكون شاور
1: تعرف من برف ومبرفو في كراكة تاع حلق الواد ومبرف خويا في اسمه في نجل باشا في في بير الاحجار فاضل الجزيري برف في الصباح وانا برف من السبعه بتاع الليل حتى الاربعه تاع الصباح مبرفو غادي دي موا اي دي موا عطيهالنا وقت مختلف
0: في الاخر يجي يختار عليك مشهور يقول لك شكون شاور
1: بعد قال شكون وهكا تكستوالمون شكون في الاخر باش باش عملت عملت
0: فرحه كان فما برشا كونفلي اللي
1: عملت مشكله كبيره وقت عليها الدغباجي
0: كان فما برشا صراعات
1: ولحن هالي اسمه مقدات سيدي زاد وصارت مشكله كبيره في الدغباجي وقتها شكون بور سوفي لا سيتياسيون عطاوني شويه عروض في بلايص والله شيء يضحك بلاص اسمها ونحترم البلاص الكل
0: طبعا
1: وفوق راسي البلاصه الكل بقعه اسمها ندر شنو الحجام وبلاصه اسمها ندر شنو
0: بلايص ما تعرفهمش اصلا
1: باش باش تخدم وتسكت هاكا تاخذ كاشي بتاعك
0: وتسكت على خير انا كبعيد
1: هاك بعيد ما راك حد
0: ما سمعك حد ما راك حد ما قال حد
1: اعطاوني 12 ولا 18 العرض وزدت عملت عرض في حلق الواد ما كذبش عليك وعملت عرض في قربه وعملت عروض حاسين في تونس هنا ومن بعد خويا ما كذبش تعبت وحدي تعبت
0: قصيت
1: تعبت كليت الكلات تعبت والحمد لله هذا وقتها
0: تعبت فيزيكمون ولا بسيشيكمون
1: لا لا بسيشيكمون اي فينونسيرمون لي دو خاطر انا نامن بالقضيه خاطر الدغبيجي لازم تعرف راه النص شكون كتب لي النص النص تاع الدغبيجي كتبوا لي ثلاثه من اكبر شعراء تونس اللي هو حسن الشلبي
0: اي
1: اللي هو بشير الرقاني
0: بشير اللي
1: هو حبيب الاسود يا حبيبي
0: حبيب الاسود ما شاء الله
1: معناها لي جرون بيلي بتاع البلاد كتبوا لي الدغبيجي لازمك تعرف كيفاش كتب الدغبيجي لازمك تعرف النص كيفاش تكتب شنو اللي تقال شيء كبير وشيخه اخرى وبيريت فيها الدونس فيها مسرح
0: ولكن السلطه كانت رافضه اصلا رافضه عمل الدغبيجي
1: هي مش هي ليه هي ما تقولكش رافض هم قويين سون تري فور سي جون
0: اي وقتها في الوقت هيك ما يقولكش لا
1: بون هنا ننظروا
0: يا اخي نقول لك الاعذار ولي زوبستاكل ويسكروا عليك لين انت تفد
1: تقول نحيها عروض من اتعس ما فما تبرمجوا من اتعس ما فما اللي ما يجيوش في الربوع تاع الدغبيجي تبرمجوا خذوا عروض يا عروض وقتها ليبوك ونحن في قلب الجنوب واخدم واسكت وبنروح
0: هانو هانو تمزاو عليك
1: اكهو
0: ولكن باهي كانت فرصة على الأقل انك شفت الجنوب
1: تحدي
0: وتحديتهم وخاصة متعت الجنوب ونصور الجنوب
1: تعرف عملتها عملتها في الحمى بتاع جابس
0: اي جمهور الحمى
1: وما أدرك
0: بالحمى أجمل الجماهير
1: وعملتها فين تاع دم الدغباجي بالضبط
0: و في الساحة
1: تريبو
0: حيث أعدم الدغباجي
1: أعدم الدغباجي أمه تقول له
0: أم ببليك
1: أمه تقول له ايه هو يقولها يقولها توسلتك بطهر التراب وطيبك بخصال عز رضعتها في حليبك لا تذر في دمعاتي ومفراقي ولا تزلزلي بالنوح عازب رفاقي غطي الوجاعة يما بعستك كالعادة وذكري كتلامسي السجادة باللي انا محضريك وقت صلاتك راجل الرضا والخير في دعواتك ومهما حركتي عن فراقي يما دموع الوهن ما يش من صفاتك سامحيني يما ليوم قصرت او بزلت لسان عبرت نوليني ايدك نرسم عليها قبلة وادعي لي ادعي وتخير كي تقبلي لي القبلة احضنيني يما زيديني عزة وهمة دوسي علي قدامك الجنة تحت قدامك شاهي شوف الجنة يما شاهي شوف الجنة يما شاهي شوف الجنة يما هذا الدغبيجي
0: ولتو حفظها
1: هكا
0: علاش ما تعملش عمل سينما من بعد ولا مسلسل
1: ان شاء الله هاني ما دامني حيا كان ربي
0: بما انك لا ربي يطول في عمرك ولكن يقول القائل ما دام النص موجود, والعمل موجود يبقى فقط تطويره انه يكون مسلسل
1: يكون مسلسل ان شاء الله ان شاء الله
0: هل الدغباجي يستحق باش يعملوا له مسلسل ولا خير
1: يصير يستحق
0: ما خير الدغباجي ولا ناس عملت عليه مسلسلات
1: قدمت الدغباجي وقدمته لصندوق الدعم هالنص هذا والشخصيات الكل
0: هما اساس انك تنتجوا عمل تلفزيوني
1: اي وشكون باش يدعموا وسسمو فهمتني ولا معايا منير الغضاب وما ادراك ومعايا شخصيات كبيره برشا
0: ما قبلوهش
1: لا يا خويا ما قبلوهوليش تشوف النص الكل من اللي يبدا لليوفا كله سجع ويحكي في قصة تاريخية عند غبيج
0: جدو كمش تحولوا المسلسل سيرمورة باش تعمل عليه شوية فانتازي على شوية كذا باش يخرج شخرج عمل تاريخي ولكن ونشكر فيه
1: ونشكر المخرج
0: الإبداع
1: وفما مخرج حلو برشا اللي جبته معايا من الـ من الـ من, الـ من المساكن سيمونير المخينيني راجل
0: منير المخينيني
1: منير المخينيني باش ريتو لي ميلونس بيان سونو ستانغرونو
0: مخرج من هنا من مساكن
1: من مساكن انا ما كتبش عليك ما عنديش الا الواحد انا من نلقى واحد مبول كيف ينخطفوا معايا اختفتوا معايا تو عملنا عجنه مع بعضنا خرجنا هو ديجا تخلي في الزرده حتى الزرده معايا هو راهو
0: ها باش نجيو للزرده
1: راجل مهبول نحكي لك معناتها الدغباجي
0: تحلم انه الدغباجي يتحول الى عمل تاع اولا فيلم ولا مسلسل؟
1: انا ماذا بيا نعملوا فيلم اي مو ميتراج مش كور ميتراج ومش لون ميتراج
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق
1: هذا
0: نتمنى وتحقيق الحلم هذا ان شاء الله
1: هذا حلمي ما نكذبش عليك
0: نجيو للزرده الفكره وقتاش تولدت؟
1: اون 1995
0: 95
1: ايوه
0: 1995
1: غيره غرت انا راجل مغيار
0: اي اش معناها؟
1: معناتها غرت معناها غرت من الحضره تاع فضل الجزيري خاطر انا انا شوف
0: تعلنها صراحه
1: فاش قام من
0: البنزين غيره من الحضره تاع الفضل الجزيري خلقت الزرده
1: محلاك محلاك وما بنك ها نقول لك علاش وكيفاش
0: انت محلاك بصراحتك هذه
1: انا ما نكذبش
0: ما يقولهاش
1: لا انا ما نكذبش مون فو با مال انا جو ديسكو جو سون قول لي علاش نقول لك علاش هو من اللي بدا بالنوبة عمل حظبة فيها 120 الله يرحمه مبدع راجل
0: كان يخلق
1: في السينوغرافية راجل ستان جيني مش نكون زوز في هذا مسرحيا نحكي لك اما كتخل في التجارة بتاع بتاع الموسيقى قلبك اللي مشى
0: ما حبيتش
1: انا والباب سويقه والباب سعدون انا تخلقت خويا مع نبيته مع اسطنبالي مع السلاميه مع العيساويه مع الربوخ اقوى رباخ جيه في باب سعدون خدوا معايا اكبر اقدم ناس في المزود في تونس خدوا مع عبد الكريم بسط الكبارات خدمت معاهم انا كنسمي لك العباد تقرس كي نقول لك الخطوي بوعكاز نقول لك عم علي بوقره وما ادراك من قبالة وزكارة
0: برشا شباب ما يعرفوهمش
1: نقول لك عبد السلام بوكيت يقول لك شادي المدلل خويا العزيز هذوما الربوبه تعرف شنو هذوما اللي قلت
0: نرجعوا الموضوع
1: الناس قلت مهم
0: دونك فاضل الجزيري كعمل النوبه
1: كعمل النوبه
0: نسيت انت
1: فاش نسيت خاطر سيتي با نوبه
0: مش نتاعك
1: سيتي با نوبه داكور دو باب سويقه ولد حومتنا داكور دو
0: لكن ينجح فيها
1: ولد اي ينجح فيها تجاريا
0: طبعا هو عملها تجاريه
1: هو عملها تج اما سور لو بلوم النوبه كلها ريتها النوبه كلها فيها كان نبدا حلك طاب ورجال تونس بالجمله
0: والباقي كله
1: علي الحطاب وشيخ بابا عبد الله محرز سلطان بالحسن وفي الخصله حملي ثقيل ما نقدرش نسيبها عدل يا ابو شيخ تصبح على خير هذيك
0: الباقي كله
1: الباقي كله
0: في كوميرس يعني
1: غنيه الدغباجي وندر شكون أم الاخرى والاخر يما ندر شنو
0: ما عجبتكش النوبه
1: ما هيش نوبه عمل الحظبة لما واول مره في تونس
0: اللي ريفيرونس اللي تعرفهم انت عن النوبه
1: فاش كان مامان
0: حاجه اخرى
1: حب كومبليتمون ديفيرونت الحكايه وكمل دو تون بلوس
0: وبعد عمل لك الحظر
1: هاو جايك عاد الذكاء بتاعه اللمه اللي عملها الكبيره
0: ياسر
1: ماناش مستنسين بها في البلاد اسمها تونس
0: اي لم الكبارات
1: او لا لا لمهم الكل كبارات وصغارات
0: كبار وصغار
1: لم الناس الكل بو على اخوه شفتك اللمه هذيك وسامحني الكذبه الكبيره اللي صارت مع بعض الفنانين
0: كذبه كبيره
1: تبي يصير كذبه كبيره يا اخي تي خلينا نحكيو في الصحيح تو هك انا صغير
0: على راحتك وعلى مسؤوليتك
1: انا مسؤوليتي وماذا بيا يجاوبوني شو ايش نقول لك حاجه الجو اللي عملوا ذاك كله اللي نجح برشا مش شويه واللي عبى كرتاج مره بركه ومن بعد تعمل في مدين وبعد صبح على خير كلاكتها في اسمه في في في في في باريس ايش باش نقول لك العمل كله ككله ريتو كله التونسي مش مستانس بك الهدره هذيك بك الهيجه هذيك توا ولت عندنا هاو زياره هاو شنو هاو زرد هاو كذا هاو توا ولت فما
0: عروض برشا حاجات
1: برشا عروض
0: هاو الجربي هاو محفل هاو كذا
1: تلبت بو على اخوه اما قبل 90 اكبر لما صارت هي لما النوبه
0: نتاع حكايه
1: النوبه وبعد النوبه الحضره
0: وبعد جيت الحضره
1: وبعد الحضره اخويا خرجت له انا بالزرده لكن الفرق بيني وبينه شنو؟ وهو النوبه والحضره باعتمادات تاع الوزاره.
0: اي
1: مال هو يغرف ويهز خويا
0: عليه مقرب هو من
1: مقرب لا مبعد شو مقرب راجل في وسط معايش بلوجو كل شيء تحكيد وشكون نحكي معاه الايبوك الوقت اللي خشكون
0: الله يرحمه في كل حال
1: الله لا قلت لك نحب الموت عليه راه بس خليني نتسب فيه راجل
0: اي لا ما باش يفهمونا الناس
1: بالبيع راجل جيني راجل اما هو صح لي يا اخويا
0: صح لي هو بذكاء والخاص عرف في يعمل
1: صحيح ذكاء ذكاء تاع خدمه
0: المهم
1: خلي بشويه
0: دونك انت غضتك
1: لا انا وقتها
0: غرت
1: انا باعتمادات ذاتيه بتاعي
0: كملت غرت من الحضره
1: من الحضره الحضره شنو هي الحضره فينا سلمية صغيره كبرت في عوض 10 من الناس ولات 100 واحد ولما لي بيلي الكبارات اوب
0: قدمت
1: ونجحت برشا مش شويه وهنيئا له بهذا النجاح الساحق بتاع الحضره وعلى فكره العرض الوحيد اللي انا نستعرف به حضره هو عرض فضل الجزيري عندي انا هذاك اللي فيه ريشيرش وفيه بنا ما نكذبش عليك تعطيني كل يدي حق بحق
0: امتع في الحضره
1: لا امتعني انا مش امتعني شخت فتح قول لي عليه خاطر خذا الصحاح البلندي وحطهم
0: يا اخي انت قمت عملت الزرد
1: اما فاش غادي عملت الزرد كيفاش إليا في كالكان الله يرحمه وينعمه ستانغرو مسيو اللي هو براتيكمون لحن القطاع الكل ولا لما تنجم تقول بنسبة 60% من السلمية لحنها هو السيد هذا هذا اسمه شيخ المشايخ في الجمهورية التونسية
0: شكونه
1: عام العروسي بن خميس وما أدرك
0: العروسي بن خميس و...
1: بوستاجي العروسي بن خميس بكل أسف تهنتل مع فضل الجزيري وما خداش حظه وتغشش وانا
0: هو في خاطر
1: ولد سيد بلحسن ولد جبل وانا ولد سيد بلحسن وانا غادي كم ثاني الرغبه في بلحسن كلهم يعرفوني يحبوا الموت عليهم ما كذبش عليك حسيت اللي كيف اللي مش تغربنا كيف اللي مش هكا الحكايه ما لازمش تكون هكا انا غالب جاتني كل النغره بتاع بتاع ولد انا راني
0: بتاع ولد الميدان معناها
1: بين ظفرين انا راني بيتي انا ولد نبيته من العام 74 وانا في نبيته مع امك علي بوقر تعلمت منه برشا حاجات معناها انا راني ولد حلقه انا نحكي معاك ولد سيدي بلحسن ولد ذكر وذكار من ذكار القدوم في تونس راني معناتها مانيش ما انت ما جيتش توا
0: مش دخيل ولا
1: لا في امان تبتيعي شيء في دمي
0: معناتها كبرت معاه
1: كبرت معاه كي غيرتك الغيره الفنيه البنينه اكلي قالت لي باستي نوم يرد بالك يزمك تعمل حاجه يزم تخرج بحاجه
0: يا ما انت غيرت من حاجه ناجحه برشا ما خفتش لا تدخل في ريسك نتاع فشل امام حاجه ناجحه ديجا انت بيدك حبيتها الحضره انت بيدك حبيتها استمتعت بها
1: حبيتها
0: كيفاش وكل... بيستخلق حاجه موازيه لحاجه ياسر عملت نجاح
1: عملت الزرده عملت الزرد دون 95 ولا 130 فنان وفنانه بما فيهم برشا علي بالعيد ولطفي جرمان الله يرحمه وعوض في مصباح الى بوك في الكويت وغيرها وغيرها وغيرها برشا هكا فنان وحمادي ترهوني يا بابا حمادي ترهوني وكذا كان حاسينه برشا باش ما نقعدش كمال وكمال ولد القايد اقوى واحد يغني نوب في تونس الله يرحمه وينعمه توفى محمد الغلام الراجل عنده تعرف هذا يذكر ومام تو يعمل لك الموالات وكالصوالح ديجا الوحيد هذايا كان كله كله هو وسمال الحطاب كانوا مع بعضهم سمال الحطاب والغلام اش خلاه سمير العقر بيحب يخطف الغلام الغلام سيتي ان كرون جيني بتاع قويله مات الله يرحمه
0: خدم معايا
1: في الزرده و95
0: الزرده الاولى دونك نجحت بالزرده
1: وشكون خدم معايا في الزرده خدمت معايا اقوى صوت في تونس اقوى صوت في البلاد
0: اقوى صوت في البلاد
1: اقوى صوت بدون منازع
0: شكون؟
1: منير الضاوي
0: ايه
1: الله يرحمها وينعمها قصتها قصتها قصه هذه
0: برشا ما يعرفوهاش ولكن منيره بالحق من اجمل الاصوات
1: شنو بنت قفص المراه تشوي الدم خدمت معايا اثنت معايا الركبه لين ماتت جاها المرض الخايب وقفت حاسيلو لين توفيت اختي وانا معاها مش نحكي لك معناها كيفاش الحكايه معناتها ماهو سهل
0: قداش دامت الزرده؟
1: قداش عاشت؟ من عام 95 حتى 2014
0: علاش الغيتها 2014؟
1: ما لغيتهاش
0: علاش بعد 10 سنوات لا 20
1: عشرات السنين اي
0: 20 سنه تقريبا 19 سنه
1: اي قلت توا يلزمني توا نعمل
0: لازم مشروع اخر
1: نعمل حاجه اخرى دخلت وقت عملت حاجه اخرى عملت عمل وانا كيف زاد مريض بهالعمل هذوما الثقافيه الفنيه لاني راجل نامن برشا بهالرساله اللي قاعد نقدم فيها فقدمت عمل العمل هذا اسمه على لي فام تونيزيان المرأة التونسية لي فام اللي خلاو لي زومبرانت في هالبلاد اسمها تونس سببها زادة كيف كل حاجة سبب راهو سببها عركة قدامي و اي اي عركة عركة
0: عركة مع شكون؟
1: لا علينا في خارج من نزل ولحمت بين زوج بنات وواحد
0: اجنبي. معناتها ديما من تجاربك الواقعية.
1: تجاربي الواقعية نشوف فيهم بنات وواحد يسب في التوانسة ونساكم وبيكم وصفتكم ون... الله الله الله الله. اقسم بالله روحت نبكي اقسم بالله. هزيت تليفون ديريكت كلمت خويا وعشيري وصاحبي الفنان منير المهدي قلت له يا منير راه الصورة هكا وهكا قال لي عجب قلت له والله قلت له عليه ما عندناش دي فام كي زون ماركي لي زون برانت في البلاد تاعنا نحب نحب نطلع نحب جو في اونوري لا فام تونيزيان قال لي هكا عبد الكريم قلت له شكون الشاعر قال لي توا ديريكت بعثك لي سيتي اون دو ماتا ايماجين كلمني قال لي كلمه توا طلبوا توا طلبت الشاد القروشي وما ادراك القرون شاد القروشي قلت له شاد راهو 1 2 3 4 5 هكا قال لي 6 7 8 9 10 غدا نتقابلوا تقابلنا وقتها في سانديك سانديكا مع مع اسمه مع مقداد سيري وقتها كان هو في واحد في البيرو بتاعه وقعدنا وبدينا وبديت نلم وعملنا لمه لمه الاولى وبعد كبرناها ومن بعد جبنا معنا اسمه المستشار التاريخي فانتر
0: اي
1: ومن بعد ما جا فانتر فهمتي جبناها معنا دخلناها معنا في دخلناها معنا
0: باش تاخذوا التفاصيل معناتها هو التدقيق التاريخي للنساء
1: تفاصيل التاريخ والتاريخ زوز ومن بعد فانتر دخلنا معنا فهمتني ولا لطفي بوشناق ودخلنا معنا منير الغضاب باش نقول لك خويا ولا طلع بخر
0: كبرت
1: اه الحلمه كبرت وانا هم يقولوا لهم ها جيب طاف طاف طاف طاف عملنا ستة شهور والناس تكتب وكونت كونت ملف يرعب صبيته صندوق الدعم سمحناش بشباب هيك
0: اي صحه بالشفاء اه ذكر الناس اللي يسمعوا فينا راهو ضيفي عبد الكريم الباستي ونذكركم اللي بعد لحظات نكشفوا عن عودة الزردة أو الزردة تعود
1: إن شاء الله
0: وإن شاء الله بشكون مطروحة لنا في سوسة في مهرجان
1: إن شاء الله
0: سوسة الدولي في وانت داير عندك زوز عروض في المهرجان تنحكيوا عليهم بعد شوية
1: على ذمة سيدي
0: أما نحاولوا نربحوا الوقت مازال لي أربع ساعة بكري نعس على المنقلة مع محلية التاريخ بالحق محلية التاريخ وإن شاء الله هك محلينا أنت في سوسة
1: محكيت شيء أنا
0: طوى بإذن الله ترجع بحذية لأنه فما برشا حديث يلزم يكشف للناس
1: نكون سعيد جدا نكون فرحان برشا ومحلاها محلاها محلاها جورة محلاها ومحلاكم
0: خويا
1: وربي يكبرها وربي يعطيكم الخير بجاه
0: ربي يبارك لك كمل
1: فمن عشر وصلت حسيل
0: وصلنا انك كبرت اللمة والحلمة
1: وصبيت الملف
0: وصبيت الملف للدعم
1: دعمه لي عطاوني مشكورة وزارة الشؤون الثقافية في الوقت ذاك شنو الوقت ذاك توا توا 2000 ماشان 2019 عطاوني هالعمل هذايا تاع
0: سميته
1: تاريخهن
0: تاريخهن
1: تونسيات وبدات خويا جبنا عليسة والكاهنة أروى القروانية عزيزة عثمانة ومازيل الجمالية توحيدة بن الشيخ رضية الحداد بشيرة بن مراد فاطمة الفهرية
0: حبيبة مسيكة
1: حبيبة لا لا لا نحكي اسمها اللي في القصبة عزيزة عثمانة
0: عزيزة عثمانة
1: مونيكا أم سان دوغوستان وخذينا الشخصيات بتاع توا اللي موجودة في الفلوس بشيرة اسمها الطبيبة أو الطبيبة في تونس توحيدة بن الشيخ
0: توحيدة بن الشيخ
1: برشا حاسين وانا مش مستحضر حطيناهم شخصيات الكل غناية وحكاية غناية وحكاية غناية وحكاية فيها المسرح فيها فيها فيها الدانس وفرجة حية وشكون المخرج تاع العمل
0: ايه.
1: من اقوى المخرجين اللي عم خديتهم في تونس تاع تاع الركح اللي هو مندير العرقي
0: اي
1: دونك براتيكمون سي تان ترافاي تاع بلندي كي صبيتو الكارتاج سنا اش قالوا لي انا نتكلم قد قدره قابلت الاخت تاع كارتاج ربي فضلها
0: للدورة هذه صبيته
1: الدورة هذه يا سيدي اي نعم اي نعم صبيته
0: كعمل لأول مرة يعرض
1: لأول اي بالطبع
0: مازال ما تعرضش العمل
1: عملنا لافون بروميير كاو
0: لافون بروميير
1: لافون بروميير
0: بعض الإعلاميين والفنانين
1: وجاءوا وعطاوني لاكور وقالوا لي هذا يلزمو هذا يلزمو سي فاخر حكيم وقت جمعة ربيل قال لي العام هذا يلزمو تلزم في مشكلة
0: صبيت الكارتاج اش قال
1: استقبلتني أخت هند مشكورة حق فرحت بيا والله استقبلتني مرتين مش حتى مره مش نكون واضح ودخلت مع انا سيمونير الغضاب ومنير المهدي ودخلنا وعطيناها ملف كشفت الملف قالت لي كلمه برا قالت لي هذا الملف هذايا من اعز الملفات اللي جاوني
0: هاي طومي
1: هاي تسمع فيا كان عكس هذا راه تقول لي وثاني باب قالت لي انا جوفيلو ديفوندر العمل هذايا لانه عمل يستحق تريس اوت عيد المراه ونحاولوا ندخلوا معانا وزارة المرأة ونرجع ما كذبش عليك خرجت من غادي تعرف شنو قريب نجنح فرحت
0: بريسك خديت دات معنا
1: لا ما خديش دات ما هذا الكلام اللي تقال
0: هي مقترح هاي
1: مقترح ومن بعد خويا
0: وكل عرفتك العبارة ما نحبهاش أنا مراعني
1: لا مش مراعنيش مراعنيش لا قالت لي لا عاودت تكلم
0: مراعنيش
1: لا كون كلمتني الطفلة اللي معاها البنية قالت لي صبيته في المنصة قلت له والله ما زدت قالت لي إجا صبوا لهنا بحذايا معناها هما بيدوا يزربوا له دخلت ومشيت وصبيته وعديته للسيدة الوزيرة وصفار السيدة الوزيرة شنو اللي قالت فيه خاطر هذه أمور سرية ما نفهمهاش اللي قالت بارك الله فيها المهم العمل بصفة عامة عاودت مشيت لها مرة أخرى آه والله تشوف ما نحكمش وحدي فما لجنة وندر شنو
0: إن شاء الله مرة أخرى
1: قعدت نغزر لها هكايا خرجت كلمة لا ما نتوا باش نعمل لك الفعفع يعملوها برشا عباد وانا وكذا وندر لا لا لا لا بارك الله فيك وربي فضلك وإن شاء الله خيرها في غيرها مدام أما العمل هذا راه ما يبورش ماهوش ماطم باش تبور راه باش ترجع وباش وباش تخدم ولازم تخدم سواء في كارتاج ولا ولا ولا غير
0: ولا كارتاج. غير كارتاج انت بريتو ما عملتش عمل على ذمة كارتاج وينتهي
1: بيان سور بيان سور
0: يعرض في أكثر من
1: وبقدرة ربي عم ماك تحبوا ثقافة يا أخي السيد الرئيس اش قال السيد الرئيس قال لها كي قابل الوزيرة قال نحبوا الأعمال الجادة والأعمال الثقافية والجادة
0: والتاريخية واللي تذكرنا
1: بها هذا عمل جادي عمل جاد وتاريخي
0: يكرم المرأة وخاصة المرأة اللي اليوم عملت أسامي معنا
1: شوف لي في دراس أوت اش حاطين خويا سوا في الحمامات والبوح الحمامات كل ما صبيتلوش في كرتاج تلقى مطرب وبركة تغني شنو قال هذه المرأة وديما يمشي باش تعبي بها خاطر العمل هذا ما يعبي لهمش خاطر هم يخموا فيها التجارة فلوس ما يخموش فيها حاجة أخرى ما يخموش في الثقافة إلا جو فير من لابارونتيز
0: وين باش نشوفوا العمل هذا على الأقل مبدئيا سي في سنة ولا
1: هذا
0: شو قاعد مخبي
1: تاريخه هنا سكرت عليه الباب ما فماش في كارتاج سكرته كاو في الحكاية
0: لا
1: والله مخدوم الكل ومروب بريق المنظم خادمين الدونس
0: لا يعرض في كارتاج يعني لا يعرض في باقي المسارح علاش؟
1: ما على غالب ما صب خلي أنا ما أكذبش عليك أنا راجل مريض أنا والله بالحق أنا رجل حساس أرتيستو في مخي أنا حسيت كأنهم كومبلوت يخدموا ضد الفنان الحقيقي ولا كيف
0: مازالوا 10 دقائق يزمني نربح فيهم وقت باش نحكيو على عودة الزردة تفضل. الزردة تعود أما تو نعاود ونجيب حدانا وبالحق معناتها ناخذ من عندك كلمة تجيب حدايا لأنه فما تاريخ يزمو يتقال للناس
1: يكون أسعد
0: والرأي العام يزمو يفهم شو قاعد يصير في قطاع الثقافة وخاصة الناس اللي تحب تخدم الثقافة
1: نعم
0: كما يقولوا نحن بالتاريخ وبالاسماء وبتكريم الناس تستحق تكريمها
1: إيه نعم. إيه نعم
0: عودة الزردة
1: إيه نعم
0: بأي قرار خاصة أن بكري تحكي لي على عرض وتقول لي الله يرحمها الله يرحمه الله يرحمه لا معناتها تقريبا كثير منهم توفوا
1: إيه نعم
0: رؤية جديدة ولا هي بيدها الزردة ولكن تتبدل الأسماء
1: بارك الله فيك هو الزردة امتداد الزردة الأولى داير فيه عدة فنانين بعض الفنانين اللي مازالوا على قيد الحياة باش ياخذوا معايا في العمل هذا كما ترهوني وغيره موجودين الحمد لله بيان سور
0: اللي موجودين
1: يقعدوا موجودين فماش كلام
0: طيب
1: وضفت عليهم بيان سور اصوات شبابيه دي جون خاطر اما برشا بالشباب ولي جون وعملنا دوتر كرياسيون وخذينا التاريخ وخذينا التراث حاولنا باش ما نمسوش منه برشا لكن التراث الغير مستهلك سا سي تري امبورطون كسو سوا في الصوفي كنقول الصوفي راني عندي شذولية كنقول الصوفي عندي قادرية كنقول الصوفي عندي نبيت تسيدي بولي الصني علاش معناتها صوفي اللي كي تسمع قطعة تنسى قطعة فماش كلام لعبة أخرى وشيخة أخرى كي تاخذ مثلا عندي لو جران نبيل جارسي اللي هو في أكبر من أكبر النواب في تونس توقت المو رجل يغني نوب بصفة انكرويابل فهمتني زاد كيف كيف عملنا كنوبة لغير مستهلكين ومش ممسوسين برشا
0: الزردة هي نوبة بشكل آخر
1: هو
0: ولا نوب ومعهم صوفيات ومعهم
1: لا همش عندك سؤال في بلاصتو الزردة هي فرحة هي شيخة
0: هي الزردة في الاخر
1: اما لا اش معناتها زردة برشا عباد يعملوا في الزردة وخلي الزردة روحهم
0: لا باش نسالك بعد شوية
1: لا ما نجاوبش ما نجاوبك انا روحي
0: شكون عامل زردة اليوم
1: انا ما نجاوبك انا زرتي تقف غادي الحكاية خويا
0: انت مسجلها باسمك الزردة
1: نواصل مساج نجاوب
0: هارب من سؤال
1: لا نحب نواصل مساج
0: كمل واصل خويا
1: الزردة ذي هي خارجة من الزوي ثم سيدي بن عروس العروسية سيدي علي عزوز العزوزية سيدي الشاذولية بتاع سيدي باب الحسن الشاذلي العيساوية بتاع سيدي بن عيسى السلمية سيدي عبد السلام نصبر وانت ماشي سيدي سعد اسطنبالي فويس كو جو في دير دونك لكن مع هذا كل شخذينا في الزردة سا سي لو بلوز امبورطون دخلنا الايقاع المزود علاش خذينا نوب اون بوز اون كيسيون انت مش مدخل الزرده في المزود
0: في المزود
1: لا نقول لك تقف غادي النوب سي كوا النوب هما كلهم خارجين من الزوي اعطيني نوب نوبه مش خارجه من الزوي مستحيل خذيناها من الزوي لكن ما زودناها تمزودت واصبحت تغنى في الربوخات اما هي راهي اصلها الاصيل بالزوي
0: مزوي
1: واضح دونك هاكا قعدنا في الاطار الممزود نجيو للملالية خذينا الملالية معايا جميله حقي بلغلها تحيه كبيره الملالية توسكي قصرين وتوسكي الكيف وتوسكي الجو هذاك فويسكو جو فيدير هذيك زادة هي كيف كيف يعني تغني الجو بتاع الملالية وكانوا قبل يعملوا العولة ويعملوا الدنيا وكل وكل وكل ضرب وكذا وكانوا يغنيوا الملالية فين في الزوي هانا في الزاوية ما زلنا في الزاوية نجيو جاو اسمها الحطاب مال دزيتيني يعني جيت وكل حكاية كانت في الفرحة كانت تخرج من الزوية هذيك زادة كيف كيف راهو اسماعيل كان يغني ديما
0: كي رجعت لكل ما هو خارج من الزوي
1: خارج من الزوي
0: وعملته في الزردة
1: ولميناه وعملنا له جمل موسيقية حلوة وربطناه عملنا له فيل كوندكتور معاه بيان سور تام وعندنا رسالة نقدموها للمتلقي اللي هي نحكيو فيها على بلادنا على تونس العز الغالية ومن غاديك تنطلق الرحلة بتاع الزردة هذه هي الزردة
0: وهذه الزردة اثنين أو الزردة تعود
1: هذه الزردة تعود اللي هي امتداد للزردة الأولى
0: وستعرض في سوسة
1: ستعرض في سوسة وأنا نحب نشكر ونحيي برشا برشا برشا برشا برشا نقد من حيه شوية اللي هو سيد المدير مهرجان سوسة الدولي اللي آمن بيا وجابني لأنه حقيقة ما نكذبش عليك راجل هو مش هو برك الكل معناتها
0: الهيئة كلها
1: اي لا عباد فنانة ناس فنانة انا عمل انا نعطيك حاجة نقول لك ناس فنانة عملوا عملت لهم عرض اسمه عشاق الطرب
0: اي
1: في سوسة الدولي مع بعض الناس اللي جاوا شيخوا عملوا مش شيخوا برك وما كان شيخوا صحه ووصلوا نوستالجي وتفتقوا وخرجوا وتكلموا قالوا عمرنا ما رينا عرض كيما هكا وجيك من الاخر العرض اسمه شنو هو؟ عشاق الطرب شيخ علي قبل قال لي العرض هذايا قال لي انا باش نعمل عام جاي على سنة باش نعملوا نحن الانتاج بتاعه وانت في الشركه بتاعك معناتها شركه البصر الابداع الفني باش تعمل لنا
0: هالعرض
1: باش تنفذوا وعملوا عمل اسمه أنغام أنغام قلت أنغام معناتها أنغام في الذاكرة وخذيناه العمل هذايا باش نعملوه لو 30 جويي وهنا من الموقع بتاعكم نطلب كل الجمهور في سوسة باش يحضر على يعني أنغام في الذاكرة اللي هو عمل كبير برشا برشا برشا
0: لو 30 جويي
1: لو 30 جويي في سيدي الظاهر ما كومش بتندموا عليه التربية باش ترجعوا النوستالجي بتاع تونس تاع لي زاني 20 30 40 50
0: ما شاء الله
1: والنوستالجي بتاع مصر زاد بتاع مصر 20 30 40 50 60 كل دونك يجي يشوفوا الاصوات البلندي كنقول اصوات البلندي اخويا عندي شبيك اخويا معايا معايا الفنانه والدكتوره منجية صفيقسي معايا الفنان اللي عنده صوت رهيب جدا منير المهدي معايا الفنان مراد ابراهيم
0: لازم يجيو بحدينا هذو خلي
1: هذوما يجيوك في كل وقت
0: بالتليفون نجيبهم انا وياك ويجيو باذن الله
1: اصوات ترعب خويا
0: انا اصوات جميله بالحق
1: هذوما باش يكونوا موجودين في انغام في الذاكره اللي موجودين في في
0: لو 30 جوي الزرده تعود وقت
1: الزرده تعود نهار 6 اوت باش يكون فيها نبيل قارسي في الغناء باش يكون فيها الفنان الكبير فنان الحضره اللي ما نكذبش عليك فكيتو الفضل الجزيل اللي هو فتحي الورغي اللي يغني بالحسن يا شادي بتاعه
0: بالحسن يا شادي في الحضره القديمه
1: القديمه بتاعه هو يغني فيها
0: طبعا
1: معايا كذلك فهمتي ولا جميله حقي في الملاليه معايا ليلى اشرف محلاها ليلى اشرف الحساوي مطربه فنانه محترفه قديمه رجعتها للضوء
0: الزرده غنى فوار بالزياره
1: لا زيارة لا لا
0: زيارة موضوع آخر باش الناس ما يبداوش يعملوا كونفونسيون
1: يا ناس
0: هاو عمل لنا زيارة أخرى
1: لا بربي خلينا نكمل الساعة الفنانين اللي عندي باش نقولوا
0: لك بلي مسك راهو فالي الوقت يقول لك بلي غالب
1: وعندي فهمتني ولا المناعي البنية وعندي رمضان هضب خويا أقوى واحد يغني اسماعيل حطاب رمضان هضب وعندي حمادي ترهوني وما أدراك ما حمادي ترهوني هذوما خويا اصوات ترعب يا ربي ان شاء الله ما نسيت حد انا الغالب اي معايا لطفي الدهماني
0: لطفي
1: الدهماني من ارقى الاصوات في تونس تسمعهم العباد هذوما الناس الناس شيخ موسيقى شفت العباد هذوما كل موجودين في عرض الزرده اللي باش نعملوه نهار 6 اوت ونتمنى باش الجمهور يجي بكثافه باش يحضر في العمل هذايا اللي ما عنده حتى وجه مقارنه بالعروض الاخرى فاش لانه كي
0: تحكي فماش عروض اخرى كنت سامح عرض الزرده بتاع نجله التونسيه
1: بشويه كنت جبت لي العرض بتاع الزياره الزياره من اللي يبدا لليوفا صوفي
0: صوفي يعني.
1: هذا ما هو صوفي
0: هذا في النوبات
1: هذا ما في الصوفي هذا فولكلور
0: فولكلور
1: بدوي مزود
0: شوية حضرة
1: حضرة شوية شوف دونك
0: يعني
1: سيت ميلونج
0: خياطة وتريزة نتاع شبكة كاملة
1: خياطة وتريزة خميس عليك هذا هو دونك فهمت
0: عرض الزردة نتاع نجلة تونسية لا يمت بسيلة لل
1: أنا نحكي على عرض الزردة نتاع كيباستي اللي هو رجعته في وقته الآن وهنا لازم يرجع وربي
0: حقوق التأليف مضمونة معناتها من المفروض أنه يكون أنت مقيد الزردة باسمك فمش علاش يجي فنان آخر بعدك
1: راهو فما إذا كان باش تحكيوا لغة قانون أنا عندي 5688 فيديو موجودين في تونس وعلى الواحد وعلى اليوتيوب وعلى الدنيا كل اللي عرض الزردة خدمته بارتو تعدى في تلافز بارتو
0: معناتها
1: قانونيا نجم نخرج ونجيبه أما هذا كل أنا ما يعنينيش
0: انت يعنيك
1: انا اللي يعنيني عرض الزردة تعود بتاعي
0: لعبد الكريم الباسي
1: ما نجبة حد وما نحب نحكي على حد واللي يخدم ربي عين وعلى فكرة
0: ايه.
1: عرض الزردة سنة باش يبدأ والانطلاقة بتاعه الحقيقية باش تكون من سوسة الدولي
0: ايه. راني عمل
1: هذا شفتوا العرض هذا عبارة عبارة على لافون بروميير معناتها مش باش نعمل
0: عرض
1: اهداء لصوص الدولي مش باش نعمله حتى حد راهو
0: مش موجود في مهرجانات
1: اخرى ما نحبش نبرمجه مانيش نبرمجه انا نبرمجه كيف في صوص الدولي انطلاقه باش نبدا نخدم به من هنا باش نبدا وقتها فصاعدا في نخدم به في الشتاء في الربيع وفي الخريف وقتها باش يشد معايا صحيح هذا هو ومحليك ومحلى استضافتك
0: انت محليك ويلزمك ترجع بحذايا لانه عندك تاريخ يلزم يكشف
1: وقداش نحبك في بالك
0: ربي يبارك لك
1: ربي يخليك لي
0: ربي يبارك لك عبد الكريم الباسي نورتني
1: بوجودك
0: وباذن الله ترجع بحذايا لانه فما توارخ برشا ناس ما يعرفوهاش وحتى اللي يعرفها ينجم يكون انساها
1: نعم
0: ومن حق الناس اللي توفيت واللي ما زالت موجوده
1: نعم
0: من الكبارات والدمادم اللي حكيت عليهم انهم يتذكروا
1: بزيو.
0: والشباب هذا يعرفهم ويعرف تاريخهم
1: وانا ما حكيت كله ان ديزيام
0: اي نعرف التاريخ
1: طويل
0: وساعه ما تكفينيش ترجع بحذايا عبد الكريم تنسقوها ان شاء الله باذن الله
1: يكون سعيد جدا بارك الله
0: فيك الزرده ان شاء الله باش تكون الزرده تعود لوسيس اوت وعشاق
1: لا انغام خالدة
0: في
1: دار 30 جويلية بربي الصناطة الصحاح بتاع سوسة يجاو وسمعوا تصنطوا دي جاو
0: اللي حبوا ترب التونسي والشرقي
1: التونسي والشرقي كل
0: لما واحد اخر
1: لما وشتيح والدنيا كل موجودة
0: ربي يبارك لك عبد الكريم شكرا لك منير اسماعيل شكرا تحيط. على الاخراج هاجر النوالي توت سويت اخبار العاشرة ليلا بالنسبة للناس اللي تبعوا في الكورة بعد ما كانت لونجلتير ربحة واحد بلاش كما كانوا المصارع ربحين زوز بلاش عملت ريمونتادا للأرجنتين وتوى زوز واحد للأرجنتين وقداش ما زال وقت منير كهو فيه 90 دقيقة نلعبوا في الوقت الضايع تقريبا بعض الثواني أو الدقائق وتوفى المقابلة والأرجنتين كالعادة بالريمونتادا تتعدى يبدو أنها هي إلى الدور النهائي دونك

0: جوهرة اف ام. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. دعت منظمة الدفاع عن المستهلك الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى احداث آلية للتشكي، وذلك لتعويض الاضرار الناجمة عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. وتأتي هذه الدعوة على اثر تذمر عدد من المواطنين من الاضرار التي لحقت اجهزتهم الكهرومنزلية او تعرضت لاعطاب فنية بسبب انقطاع التيار الكهربائي. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني أكثر من 10 ملايين قنطار، منها 9.5 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94% من إجمالية الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و588 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. هذا تواصل عملية تجميع الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف عادية، تزامنا مع تقدم عملية الحصاد التي بلغت نسبة 86% على المستوى الوطني إلى غاية 13 من جويليا 26 و2000، بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن ديوان الحبوب. أعلنت الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مساء اليوم عن استكمال عملية إعادة وضع بوابة تنفيذ سد ملاك بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة، بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جاهزيتها التشغيلية. وأفادت أن عملية إعادة البوابة إلى وضعها الطبيعي تمت بفضل التنسيق المحكم بين مختلف الفرق المتدخلة وبنسق عمل متواصل، مؤكدة أن بوابة التنفيذ أصبحت تعمل بصفة عادية وتحت السيطرة الكاملة لآلياتها الخاصة مع استعادة وظائفها وضمان شروط السلامة المطلوبة. وتأتي هذه العملية إثر العطب الفني الذي طرأ على إحدى بوابات سد ملاك خلال الليلة الفاصلة بين 17 و 18 من جوان 26 و2000، ما تسبب في تدفق كميات هامة من المياه المخزنة بالسد وارتفاع منسوب واد ملاك. دوليا، أعلن الجيش الأمريكي هذا المساء شن سلسلة جديدة من الضربات على إيران، مشيرا إلى أنها تهدف إلى الحد من قدرة طهران على تهديد السفن في مضيق هرمز. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس توسيع العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران بعد سلسلة من الإحاطات الأمنية التي تلقاها خلال الأيام الماضية من كبار مساعديه، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. بالاشتراك مع نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، وفي إطار مهرجان سوسة الدولي، سهرة جوهرة تغني مع مجموعة دندنة بقيادة المايسترو سوفيان الخشين. الجمهور باش يغني مع الراديو. ومع نجوم الفن في تونس، نور شيبة،
2: الحب صعيبة مزق لي جاشي،
0: غازي العيادي،
3: شفت القمر انت احلى من القمر،
0: نادية خالص،
4: يا والله ليلة مهبولة،
5: يا والله ليلة،
0: ونوردو الموعد سهري 23 جويلية 2026، بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح سيدي الظاهر. تباع تذاكر في شبابيك مسرح سيدي.

0: escuchar.
1: Avec l'équipe sport sur Jawer FM.
2: برعاية تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سنسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوريدو طور عالمك جوهر سبور.
5: اهلا وسهلا بكم في جوهر سبور. عود على فوز المنتخب الاسباني البارح وترشحوا للدور النهائي بعد الفوز 2-0 على حساب فرنسا. طبعا تفوق فوز واكتساح واضح اداء ونتيجه وامتلاك للكره درس تكتيكي كبير وضغط متواصل خنق المنتخب الفرنسي اجبروا على الاستسلام لاراده المنتخب الاسباني. طبعا اكثر من ذلك منتخب اسبانيا البارح حرم وانهى السلسله التاريخيه المنتخب الفرنسي في كاس العالم لانه المنتخب الفرنسي كان يسعى إلى الظهور الثالث على التوالي في نهائي المونديال. فرنسا طبعا ستودع مرحلة المدرب ديدي ديشان وستستقبل مرحلة جديدة مع المدرب المنتظر زين الدين زيدان. الصحافة الفرنسية طبعا وجهت انتقادات كبيرة وهجوم كبير على المنتخب الفرنسي عناوين كبيرة نعطيكم بعض العناوين. وجه حزين للمنتخب الفرنسي، منتخب بلا شخصية، هذا عنوان آخر، انهيار بشكل مريع، عنوان آخر، انهزام منطقي، عنوان جديد كذلك. وفما شكون يكتب فرنسا تتلقى درسا كرويا من الإسبان. بينما الصحافة الإسبانية احتفت بفوز منتخبها وعنونت العديد من الصحف الإسبانية الكبيرة، صحيفة ماركا كتبت اللي هي أكثر رواج في إسبانيا كتبت عنوان بالبند العريض اكتساح تاريخي، صحيفة الإس اكتفت بكلمة وحيدة على غلافها رائع تحكي على المنتخب الإسباني، صحيفة موندو ديبورتيفو كتبت العنوان التالي يا لهم من عظماء، والموندو كذلك عنونت قوة الفريق يعني قوة المجموعة اللي فازت على الفريق الفرنسي. رودري طبعا متوسط ميدان المنتخب الإسباني دخل تاريخ كأس العالم باعتباره أكثر لاعب في رصيد وتمريرات صحيحة وناجحة في المونديال، بلغت 655 تمريرة ناجحة ويحتل المركز الأول من بين كل ملاعبية المونديال منذ نسخة 1966. صراع متواصل على لقب هداف المونديال، طبعا المرتبة الأولى كيلان مبابي 8 أهداف ولكنه غادر السباق، معاه نلقاو ميسي 8 أهداف وما زال موجود اليوم وتو نرجع لمباراته بعد شوية وعنده فرصة باش يعمق الفارق. هالاند 7 أهداف وغادر السباق، بيلينغهام 6 أهداف، هاري كين 6 أهداف وعندهم طبعا زوز فرص كذلك باش يتحصلوا على جائزة أفضل هداف لأنهم طبعا ما زالوا موجودين في السباق. هذا طبعا شنو عندنا في المونديال، باش نرجعوا طبعا نحكيوا بعد شويه على الكره في تونس.

0: إذا نعود لأخبارنا في تونس. الجامعة التونسية لكرة القدم تواصل مفاوضاتها مع المدرب معين شعباني اللي هو الأقرب لتدريب المنتخب. أكيد فما شرط جزائي ولكن المفاوضات متواصلة باش توصل الجامعة إلى حل مع معين الشعباني وهو الأقرب لتدريب المنتخب. البارح كانت أول حصة تدريبية المدرب الفرنسي براكوني على رأس الإطار الفني للنجم. هو نسمع شو قال المدرب هذايا أثناء طبعا بدء وقبل انطلاق الحصة التدريبية الملعبية وكل الإطار الإداري والفني اللي كان حاضر.
1: On n'a pas le droit d'être malhonnête par rapport à ça. On doit être à partir d'aujourd'hui, si vous n'étiez pas à 100%, je vous demande de l'être à partir de cet instant, investi à 100% pour le club, pour l'équipe, pour vous-même. À partir d'aujourd'hui, la seule chose qui compte dans votre vie, c'est le club, c'est votre travail, c'est l'étoile du sportif, vous savez.
0: إذا طبعا خطابه كان متحمس ويقول لابد من المحافظة على شعار النادي وهذا فريق كبير وطبعا لابد أن اللاعبية يحترموا الشعار ويقدموا أفضل ما عندهم. نحكي على نبيل كوكي اللي هو المدرب الجديد للنادي الصفاقسي طبعا والإطار الفني الكامل. نبيل كوكي مدرب أول نادي الهبيري، مدرب مساعد وكريم النفطي مدرب مساعد، مدرب الحراس وليد بن حسن، وفي العدد البدني قيس الفطناسي وبلال بن سعادة. هاو زاد شنو قال نبيل كوكي في الصفحة الرسمية للنادي الصفاقسي.
2: شي فيها الآن ساعة وخايل مجموعة معايا زاد اللي نحن موجودين في جمعية كبيرة كيما شي فيها اللي أنا معاكم توا انتوما اللي نتفرجت فيكم وشفتكم عملوا دونك نعرف لا بليبار نعرفكم تقريبا سواء تريناو معايا ولا نعرفكم ولا طلعوا معايا ولا نتفرج فيهم. مادامكم موجودين في جمعيه كبيره وعريقه كيما النادي الصفاقسي معناها عندكم الطلع. انا سي جو سوي لا اذا كان موجود هنا راهو على اكثر موتيفاسيون من اي عام تعدى. هو العام هذا خاصه لما تشوف معناها السي اس اس معناها تشوف المجموعه الموجوده صغير كبير وتربى في السي اس اس جينا خاطر نلبس من السي اس اس والسي اس اس ما فيش دونك الناس كلنا نقبل كونكيرونس وكهو اليوم انا نلعب تيتولير في السي اس اس يلزمني انا نكون بارمي لي دو تروا ميور كل ماتش. وصلت للتاب هذيك نحط لي تاب تاع كيب ناسيونال اليوم 2027 تو انا قريب شو مازال تروا موا تاع تروا كيب ناسيونال كنت افريق تتبدل حياتك جمله باش بالسي اس اس وان شاء الله بقدر ربي اخر العام الناس كلنا نبداو فرحانين ان شاء الله.
0: نحكي على الترجي الرياضي التونسي اللي اعلن رسميا على تعاقده مع لاعب المنتخب متوسط الميدان محمد الحاج محمود بعقد يمتد 3 سنوات حتى 2029. الاتحاد المنسيري يواصل تحضيراته على الميدان الفرعي لملعب منصب الجنات حصه صباحيه ومسائيه. طبعا التمارين البارح عرفت انضمام الحارس احمد سليمان بعد تجديد عقده. اليوم من المنتظر ان نجوم لاعبيه يلتحقوا بالتمارين مهدي قانوني وشيم الجبالي. دونك هذه طبعا اخر اخبارنا الرياضيه. كل التفاصيل موجوده على الباج نتاعنا، موجوده كذلك على الموقع نتاعنا.
3: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

0: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موج مع موجة.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. موعد جديد ولقاء جديد من جوهرة باي نايت يبدأ معكم انت ويتواصل حتى هذه الساعة والعشرة 16 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام. تحيتنا في البداية لكل مستمعاتنا مستمعينا، إن شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع بعد نهار سخون، إن شاء الله تتعدى الأيامات اللي فيها برشا حرارة وأعلى من المعدل العادي بخف الأضرار، وإن شاء الله سلامات للجميع، ربي يحفظكم جميعا. سهرة الليلة كالعادة بين الأخبار والمتابعات والفقرات الموسيقية، التركيز يكون أكيد على المهرجانات اللي بدأت تستعد لبداية دورات صيف 2026 في مختلف الجهات. تبقوا معنا في الاستماع، تعرفوا كل جديد وكل ما يهم المهرجانات هذوما. باش نحكيو على برامج نتاع مجموعة من المهرجانات بالإضافة لمهرجانات أخرى مازالت يلفها الغموض، كي مهرجان القنطاوي بحمام سوسة. هل تقام سهرة الافتتاح وسهرة الاختتام في نفس اليوم بعد مرتضى محمد جبالي؟ فنان آخر تونسي كبير يحكي على التجاهل من قبل إدارة مهرجان كارتاج وغيرهم من الأخبار والفقرات الموسيقية. يبقى معنا في الاستماع والمتابعة. تحيات سيمونير إسماعيل معنا ومعكم في الإخراج. فرحان باللي ترشحوا ولا زوز ترشحوا كيف؟ إسبانيا ولا أرجنتين؟ ممتاز. الأرجنتين بينتيات دوزا أن برونغاسيون في الوقت الأصلي ريمونتادا ريمونتادا دونك فينال إسبانيا و الأرجنتين تروزيام بلاس فرنسا وإنجلترا. معكم أخدام ميكرو أحمد حبيسي. الموسيقى تستنى بعد شوية، شيرين لاجمي تستنى، وريكي إغليسياس بعد شوية، أنا نجم من عند كايروكي.
0: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

0: هذه كانت شيرين الأجمي دقة زايدة أغنية نوصلوا معها للعشرة 32 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فهم في جوهرة بنعيد
1: أنفو فيستيفال.
0: آخر أخبار المهرجانات نبدأوها من مهرجان القنطاوي بحمام سوسة وين مازال متواصل الغموض بخصوص الدورة الجديدة غموض حول إذا كان المهرجان بش يصير وإلا لا بش ياخد ترخيص وإلا لا الاستغلال ملعب علي الحوار بحمام سوسة حتى التوى فماش حاجة جديدة وآخر تدوينة بالنسبة لمهرجان القنطاوي بحمام سوسة كان بينسير حكاو على تواصل الغموض هذا وأنه ما فما حتى التوى بادرة لإيجاد حل وتمكين المهرجان وإدارة المهرجان من أنه يقيم المهرجان في الوقت العادي خاصة أنه نقعد في المرحلة الحاسمة يقولوا هما للتعاقد مع الفنانين وإقامة الحفلات. تجي في التدوينة مرة أخرى تتكرر المماطلة والتنصل من تحمل المسؤولية في وقت لم يعد يحتمل المزيد من التأخير خاصة وأنه الاستعدادات للدورة بلغت مرحلة حاسمة وأمام هذا الوضع فإننا نوجه نداء عاجل للسلطة المحلية والجهوية للتدخل الفوري وتحمل مسؤوليتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز التعطيل هذا حفاظا على استمرارية المهرجان وصونا لمكانته الثقافية والسياحية وركزوا مع هذه. وستتم الدورة 42 لمهرجان القنطاوي بحمام سوسة مهما كانت الظروف والتكاليف حتى وإن لزم الأمر بعرض الافتتاح والاختتام في نفس اليوم. دونك هذا التدوين الأخرى قبلها كان نشرين بيانسور لفيش طال مهرجان انتظرونا في الدورة 42 المهرجان القنطاوي بحمام سوسة. أن نتصور أنه في الجلسات اللي صارت بين إدارة المهرجان والسلطة الجهوية أنه تم طرح الموضوع مش كما خرج للإعلام، معناتها تم طرح الموضوع بالنسبة للإشكال الرسمي والإشكاليات الموجودة بشكل مباشر. دونك هذيك علاش الأمور ما زالت حتى توا ما تحلتش، لأنه ما نصورش أنه فقط الحكاية متاع أنه مخذاوش ترخيص وعطاه لغيره، ما نصورش أنه فما ممكن مش نقول تعطيل مقصود، لكن فما إجراءات وإلا أوامر جديدة وإلا أوامر بطبيعة قانونية نحكي جديدة بخصوص الموضوع هذا. وإن شاء الله بيانسور نسمع حتى الصورة الجهوية كيفاش تفسر حتى التو مازال ما خذاش المهرجان ترخيص لاستغلال الملعب، وإذا كان عنده الحق باش يستغل الملعب هذا وإلا لا، إذا كان فما إشكاليات أخرى إدارية وإلا مالية ماذا بينا. ما تقعدش الأمور معلقة، ماهيش مسألة بين سلطة جهوية بين إدارة مهرجان، لأن المهرجان عنده جمهوره ومن واجب زوز أطراف أنهم يعطيونا الحقيقة. وإذا كان استحالة استغلال الملعب والحوار بحمام سوسة فإنه البحث عن فضاء بديل إذا كان ممكن وإلا لا. أنتوكا نستنيو بيان سور الفترة القادمة شنو باش يكون الرد، وإذا كان باش يصير المهرجان وإلا لا، وحتى كان قالت إدارة المهرجان باش يصير حفل الافتتاح وصارت الاختتام في نفس اليوم وين وكيفاش وقتاش نستناو ونشوفوا. نحكيو على دورة 44 مهرجان بوغارين الدولي ينتظم من 26 جويلية 13 أوت 2019 مسرح الصيفي ببوغارين بمشاركة مجموعة من الفنانين من تونس من الدول العربية والأجنبية، فيما تكون الجزائر ضيف شرف الدورة. ضمن البرنامج الدورة هذه 16 سهرة منها 14 عرض موسيقي وزوز عروض مسرحية. الافتتاح يكون بحضور الفنان اللبناني وائل جسار في أول حضور ليه وظهور ليه على مهرجان بوغارين، والاختتام يكون للفنان نور شيبة. المشاركة تكون لفنانين من تونس الجزائر ليبيا فلسطين الأردن لبنان وكوبا والمكسيك مع حضور لافت للموسيقى الجزائرية من خلال 4 عروض موزعة على 3 سهرات توجه خاص وبالطبيعة مفهوم من إدارة مهرجان بوغارين أنه كل مرة تحب يكون فما ضيف شرف. هذه حاجة بيان سور أكيد أنه درسوها مليح، والموسيقى الجزائرية عندها أكيد الجمهور متاعها اللي يتابعها في كل مرة. بالنسبة للبرنامج كما قلنا وائل جسار يكون نهار 26 جويلية، 27 جويلية عطيل معاوي، 29 جويلية نور وسليم عرجون، 30 جويلية وليدة التونسي، 1 أوت البسطة، 2 أوت حمزة بوشناغ، 3 أوت سوفيان الزايدي، أربعة قوت سوموس ناي وكذلك راول باز هذوما اللي من كوبا. كذلك يكون موعد مع نهار خمسة قوت مع سلطان جناوة إقامة شهيرة لعبد العزيز المحرزي يكون نهار 27 جويليا. بالنسبة لبقية العروض اللي موجودة في المهرجان أيضا نلقاو أمين بابلون الجزائري، مونو بلانكو الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، الهريبات مسرحية وفاء الطبوبي، ولا مرة لنضال النضال اليحيوي عبد الرحمن العياد يكون نهار 12 أوت، والاختتام نورشيبة نهار 13 أوت. من المهرجانات الحديثة سي منير هو مهرجان أوضنا للفنون الشعبية اللي بدأ من عام ناول، والعام هذا يكون موجود في دورة ثانية باش تكون فيها مجموعة من العروض. نهار 23 جويلية عرض البوخ للفنان حاتم النجمي، 24 جويلية الزردة للفنانة نجلة التونسية، عرض سينوج لأحمد بن جامي نهار 25 جويلية، 26 جويلية سهرة تجمع بين هشام سلام وإتليل القفسي، 27 جويلية محمد علي الأسمر، 28 جويلية حبيب الشنكاوي، 29 جويلية يكون موعد مع عرض تقدمه فرقة الصف وقبتن وسطى والمنارة، 30 جويلية عبد الكريم بن زارتي وعاطف نور، 30 جويلية عرض الفلاقة للفنان نصر الدين شبيب. العرض هذا بالذات عرض ممتاز جدا، الاخرين باهين مش نحكيكك، اما العرض هذا من سنوات بدا ومن بعد صارت القطيعة، عرض مميز ومتكامل وان شاء الله بتبيع يلقى الحظوة امتاعه. نهار 2 أوت حفل الاختتام يكون مع الفنان الهادي حبوبة بعد غياب نسبي يرجع الهادي حبوبة. هذوما بعض المهرجانات والبرامج متاحة، بعد شوية نحكيو على بقية المهرجانات وأبرز الأخبار والبرامج الخاصة بصيف 2026 ميلي غزيل تسموها توا، تسموها إن شاء الله في بوغرنين في افتتاح المهرجان.

הביא לפנינה למריקיה מדונה בשנה סמוהה וזמנה הטאו בשנה סמוהה זדה في نهائي كأس العالم باعتبار الاتحاد الدولي قرر احداث تغيير غير مسبوق باعتبار انه باش يتم تمديد في فترة الاستراحة بين الشوطين 25 دقيقة ليفسح المجال لإقامة عرض فني ضخم مستوحى من عروض السوبر بول الشهيرة منتظر انه باش تكون الاستراحة تقريبا في 11 دقيقة لفقرة ترفيهية فيها مجموعة من نجوم الغناء كما جاستن بيبر شاكيرا مادونا فرقة البي تي اس إلى جانب بيان سور التحليل الفني المعتاد للمباراة وقبل ب 90 دقيقة زادة من بداية المباراة باش يكون فما حفل كبير على أرضية ملعب نيويورك نيو جيرزي باش يشاركوا في مجموعة كبيرة من الفنانين كيما لورا باوزيني كيما المغني الأمريكي روبي ويليامز كذلك أي شو سبيد صانع المحتوى ومع ظهور خاص لتوم كروز وجينيفر هادسون هي باش تقوم أو باش تأدي النشيد الوطني للولايات المتحدة قبل انطلاق المباراة. أبقوا معنا ديما في الاستماع مواصلين معكم مع الموسيقى بعد شوية يكون معكم موجز لحداش الأخبار مهجر نويل نرجو نكمل معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت.

حسبت مع قديش من موجع عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير انا ليه تكبر

0: 24 3.
1: تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
3: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، مسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة اليوم برئاسة عبد الرزاق عويدات جلسة خصصت لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. وفي مستهل الجلسة أكد النواب ضرورة التسريع باستكمال مسار سن قانون ينظم الهياكل الرياضية ويواكب متطلبات

0: الترشح لتسيير الهيكل الرياضية، حيث تداول النواب في جملة من الشروط القانونية الواجب توفرها في المترشحين، مؤكدين ضرورة الإبقاء على شرط الأهلية القانونية. تشارك وزيرة الشؤون الثقافية أمين أسرار في من 15 و16 من جويلية 2020 بالعاصمة الإسبانية مدريد في أشغال المؤتمر الوزاري الدولي من أجل الثقافة الفلسطينية الذي تنظمه وزارة الثقافة في دولة فلسطين والمملكة الإسبانية تحت عنوان حماية وإعادة أحياء الثقافة الفلسطينية والتراث الثقافي غير المادي، بحضور أكثر من 30 بعثة وزارية وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية معنية بالشأن الثقافي. ووفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية، يهدف هذا المؤتمر إلى بناء تحالف دولي لحماية التراث الثقافي الفلسطيني، انطلاقا من التأكيد على أن الثقافة تمثل عنصرا أساسيا في صون الهوية والذاكرة الجماعية، وأن حمايتها تظل أولوية حتى في سياقات الحروب والنزاعات، باعتبارها ليست قطاعا يمكن تأجيله إلى ما بعد انتهاء الأزمات. دولياً، صادق البرلمان الفرنسي اليوم على قانون المساعدة على الموت، والذي يسمح للمرضى البالغين المستوفين لشروط محددة بالحصول على مساعدة لإنهاء حياتهم، وحسم بذلك جدلاً سياسياً واجتماعياً ودينياً استمر لسنوات في فرنسا. ورئيس الوزراء الفرنسي يؤكد أنه سيحيل القانون فور إقراره إلى المجلس الدستوري للبت في مدى توافق بعض بنوده مع مبادئ الحرية الفردية والكرامة الإنسانية، آخذا بالاعتبار مخاوف معارضيها. دوليا أيضا، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت تعليق معظم نقاط التفتيش المرورية التي تنفذها شرطة الهجرة والجمارك الأمريكية عقب مقتل مكسيكي وكولومبي برصاص عناصرها. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي على جوهرة FM. موجة.

0: Pro Festival.
1: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. رجعنا مع الموسيقى ومع كذلك الاخبار والمتابعات واخبار المهرجانات، خاصة وين تتواصل التحضيرات لافتتاح مهرجان كارتاج الدولي. بالطبيعة السهرة باش تكون تحت الياسمين لصابر الرباعي، بيان سور باش يقدم باقة من ابرز الاغنيات نتاعو. حاضرين معاه مجموعة من الفنانين كما الفنان القدير لطفي بوشناق، محمد علي شبيل، بثينة نابولي، كذلك ملكة وأحمد الرباعي. البعض حكى على إمكانية أن تكون مفاجأة متاع السهرة الفنان الجزائري الشاب خالد، لكن ما فماش تأكيد حتى التوا. حتى صابر الرباعي كان بارتاجا ببليكاسيون تحكي تتسأل هل يكون شاب خالد مفاجأة حفل صابر باعي افتتاح مهرجان كارتاج الدولي دون نفي ولا تأكيد. ينجم يكون موجود كما ينجم يكون ماهوش موجود، لأنه اللي شاركوا في البرايف حتى لتوا معروفين. ينجم يكون برايف ما تمش نشرها بالنسبة للشاب خالد. دونك هذا بالنسبة لمهرجان كارتاج، غدوة يكون افتتاح المهرجان. حكينا سيمونير قبل على محمد الجبالي، حكينا أيضا على مرتضى. محمد جبالي حب يحتفل ب 40 سنة مسيرة في مهرجان كارتاج، ومرتضى حب يحتفل ويشارك الجمهور فرحته ب 10 سنوات على انطلاق مسيرته الفنية. فنان آخر تواصلت مسيرته الفنية متميزة مدة 40 عام وحب أنه يقدم عرض بعنوان منامة تزامنا مع 40 سنة مسيرة فنية زاخرة. نحكيه على الفنان زياد غرسة اللي كان بيان سور قدم عرض منامة من سيناريو وتصور وإخراج مقدادة سيلي التحضير قعد 4 شهور، قدم الملف لوزارة الثقافة لكن ما وصلوا حتى رد، ومعتها رفضوا المطلب ولا قبلوا، خلوها معلقة ذيك. وقال المشكلة هذه تخص فنانين برشا منهم محمد الجبالي. دونك كان زادا مستاء من قرار إلغاء مهرجان الملوف بتأستور، واتمنى أن يكون مجرد تأجيل فقط لا غير، من باب الاحترام لمسيرة كبيرة لفنان متميز زياد غرسة. كامل أجدر أنه يجاوبوه إذا كان يتم برمجته إلا لا في كارتاج، ما يقعدش معلق لآخر لحظة. نفس الشيء بالنسبة لبقية الفنانين اللي باش نسموهم توا تبع عن مرتضى 2000 كتاب، زياد غرسة نسمه زيدا، محمد الجبالي ونقز على الحوت زياد غرسة ويقمر من عند محمد الجبالي. وراجعين
0: جوهرة باي نايت.

0: بالي وسلم علي معاك ما بعد رخيص على الخالي يا ما
1: جوهرة
2: سما ستيشن
1: موج مع

إذا محمد جبيلي غني تياق مرة سمعنا سمعنا زياد غرسة وسمعنا كذلك مرتضى فتيتي للفنانين اللي عندهم إشكال وتم رفض المطالب نتاعهم باش يكونوا موجودين في كارتاج في نسخة صيف 2026 تحية لهم وتحية لكل الفنانين التوانسة مواصلين معاكم ديما في جوهرة باي نايت Let's go. خليكم مع ميكس أفرو هاوس سانسيت تعمل في 2026 الهاجل ومجموعة أخرى من الفنانين نسمع ونستمتع ونرجو نوصل معكم في جوهرة باي نايت Let's go.

تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة بين عيطة والحداش 55 دقيقة على مواجهتنا. بدينا معكم العشرة مواصلين حتى الماضي ساعة. ما زالت الفقرات الأخبار والمتابعات متواصلة باش ما ننسوكم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. مرحبا يا وسهلا بالجميع. شوية خليكم وعدكم مع نشرة الأخيرة للأخبار بالنسبة اليوم وهجر نوالي بنرجو احنا بعدها نكملوا معكم صاريتنا في جوهرة بين عيطة.

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. جلسة استماع بالبرلمان اليوم لهيكل الأطباء والصيادلة لبحث أزمة العلاقة التعاقدية مع الكنام. وشركات ناشئة تونسية وإيطالية تعزز شراكاتها في تونس في مجال الابتكار. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع لعدد من الهياكل المهنية في قطاعي الطب والصيدلة لدراسة الأزمة الراهنة التي تمر بها العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. ووفقا لبلاغ صادر عن البرلمان، ستخصص هذه الجلسة للاستماع إلى ممثلي كل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والمجلس الوطني لعمادة الأطباء والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة لبحث سبل إيجاد حلول كفيلة بتجاوز الإشكاليات المطروحة بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وتأمين حق المواطنين في العلاج والدواء. أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمعنيج مصلح الزواري أنه تم الانطلاق فعليا في أشغال وضع الخرسانة الإسفلتية وتعبيد جسر الطريق السيارة تونس جلمة، وذلك في أول

0: تشرع عمليا في تعبيد الطبقة الأساسية وجسم الطريق بالخرسانة الإسفلتية. اجتمعت أمس بتونس شركات ناشئة تونسية وإيطالية بمناسبة الدورة الثانية من تظاهرة حوارات الابتكار، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز جسور التعاون بين منظومتي الابتكار في البلدين وتشجيع إقامة شراكات تكنولوجية. وجمعت التظاهرة شركات ناشئة ومستثمرين وصناديق رأس مال، المخاطر والأكاديميين ورواد أعمال لبحث فرص التعاون في مجالي الابتكار والانتقال نحو التنمية المستدامة. وتمحورت نقاشات حول دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في تسريع تطوير الحلول الداعمة للتنمية المستدامة. وفي تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء، أكد سفير إيطاليا لدى تونس أن هذه المبادرة تهدف إلى إرساء شراكات بين الشركات المبتكرة الناشطة في قطاعات متكاملة، بما يسهم في تطوير مشاريع مشتركة بين البلدين. وقعت الإدارة العامة للغابات اتفاقية شراكة مع منظمة الكشافة التونسية تحت إشراف وزارة البيئة ضمن مبادرة نزرع المستقبل، وتنص الاتفاقية على غراسة 100,000 شجرة بالمناطق الغابية. وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها أمس أيضا على غراسة 80,000 شجرة بالمناطق الغابية بالشراكة مع الإدارة العامة للغابات، و20,000 شجرة بالمؤسسات التربوية والفضاءات العمومية ودور الشباب والمراكز الكشفية، إلى جانب إشراك 1,300 شاب وشابة في الأنشطة البيئية وتكوين 48 قائدا كشفيا في مجال نشر الثقافة البيئية. دوليا الآن، أعلن الجيش الأمريكي مساء الأمس شن سلسلة جديدة من الضربات على إيران، مشيرا إلى أنها تهدف إلى الحد من قدرة طهران على تهديد السفن في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الإيرانيين يريدون تسوية ويسعون إلى عقد لقاء مع الجانب الأمريكي، بينما تؤكد طهران أنها لا تعتزم التفاوض حاليا بعدما استأنفت واشنطن ضرباتها العسكرية وأعادت فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين قوله من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل نحو توسيع العمليات العسكرية الأمريكية في إيران، وذلك بعد أيام من تلقيه إحاطة من كبار مساعديه. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن بلاده تخوض حربا وجودية مع أمريكا التي تهدف لإسقاط النظام وتقسيم البلاد وفق تعبيره، مضيفا أن أمريكا تريد استخدام القوة لإضعاف الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم لا تكون ذات معنى إلا إذا كانت بنودها سرية المفعول وقيد التنفيذ. كما شدد رئيس البرلمان الإيراني على ضرورة استخدام أدوات الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق المصالح الوطنية وتأمينها، مؤكدا أن الفصل بين التفاوض والحرب واختيار أحدهما كحل وحيد خطأ استراتيجي. ومن أخبار العالم أيضا، وصل أمس رئيس الوزراء الفرنسي إلى الرباط بمناسبة انعقاد اجتماع وزاري رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين قبل زيارة مرتقبة للملك محمد السادس لباريس. وسيجتمع الطرفان هذا اليوم في إطار الدورة 15 للاجتماع بين حكومتي البلدين، وهو الاجتماع الأول من نوعه منذ 19 2000. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.net.
2: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي على جوهرة FM.

هذا رامي صبري بكبرك وانت تصغرني غني نص معها نص الليل 15 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة بين صاريتنا اليومية من 10 حتى الماضي ساعة على موجة الجوهرة اف ام نركزوا فيها على تغطية المهرجان وقت يبدأ وان شاء الله بدأ مهرجان الجم مهرجان كذلك الحمامات وان شاء الله بداية من غدوة مهرجان من اليوم 16 جويلية يكون مهرجان كارتاج الدولي ومزاد المهرجانات الدولية تباعا باش تنطلق في الأيامات الجاية. بقوا معنا في الاستماع مواصلين معكم مع أخبارنا متابعتنا وفقرتنا الموسيقية فلاشباك فلاش باك. نرجعوا بالزمن لسنوات مرت لكن بقات الغنيات اللي خرجت وقتها مسموعة ومعروفة وقعدت غنيات شهيرة كانت سبب في شهرة عدد من الفنانين والمجموعات بريتني انسينك وغيرهم من الأسماء وبالطبيعة بوب ملك البوب مايكل جاكسون وغيرهم من الأسماء. نرجعوا لسنوات التسعين والألفينيات ونستمتعوا بأغاني الفلاش باك. Flashback.

ايدي شير سترونج اناف اغنية سمعناها من جملة الاغنيات الاكثر شهرة بالنسبة لسنوات التسعينات والالفينيات. ما زلتوا معنا في سهرية جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام. سلطينا اللي اخترنا صوت من احلى اصوات العربيه الفنان ادم في اعاده لاغنيه اكذب عليك. نسمعها نستمتع بها مع جمهور مستمعين في جوهره. باي نايت.

هذا الفنان آدم بطبيعة من سنوات عاود الغنية هذه وبطبيعة بصوت متميز بالنسبة لغنية وردة الجزائرية اللي هي من كلمات مرسي جميل عزيز والحان محمد الموجي. معها نوصل لدقائق الأخرى من موعد الليلة من جوهرة باينة. ترافقناكم من العشرة حتى التوا. نتمنى تكونوا بخير, نتمنى تكونوا استمتعتوا بمرافقتنا وإن شاء الله نتقابلوا انتوما في أحسن حال. سيسر ويحكم زي الدنيا ماشية أول درجة الحرارة على الأقل بالنسبة اليوم الخميس, مش تبقى كما نهار الأربعاء, لكن نهار الجمعة ممكن الدنيا تكون أسخن برشا. سيسر ويحكم إن شاء الله. سلامات للجميع. تحيات سيمونير اسماعيل كان معنا ومعكم في الإخراج التقني, أحمد حبسي من قدام الميكرو. نتمنى لكم ليلة سعيدة, صباح الخير, سلام معكم.